0: يا قولي من هاد الشي رجايا هزي نزن عقل كيدوك العربيات قلبي نخطف وحيالي ندير الكوراج ونعطيها تليفون.
1: هلا لا هلا لا دايتني الماريكان وسوق في كاديار.

صيف السنة عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموزيكا وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.

تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5 ديوان FM صوتكم.

0: تكيدني مطرح ما تروح وياك تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام

تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان FM.

العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ونخبي جروحي ونفرش

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base me siffle. D1FM.
1: Hey, il mouge à l'étouétique. Mais la zit se saute, au khalik, toujours à l'écoute. في تونس الكبرى على الفريكونس 93 فاصل 5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افام تكون معاكم ديوان افام صوتكم
0: ديوان افام فلاش نيوز
2: موجز السابعة عادي وأنا في مصباح الخير. البريد التونسي يعلن أن مكاتب البريد التي تؤمن حصة عام الأيام السبت من الساعة 9 صباحا حتى منتصف النهار و15 دقيقة ستواصل عملها بصفة استثنائية اليوم السبت 25 من جويلية الموافق لعطلة عيد الجمهورية وذلك لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جريات التقاعد من سحب جرياتهم في الأجال المحددة. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد أن الصيادلة لا علم لهم بقرار مراجعة أسعار عدد من الأدوية والذي شمل ما يقارب 300 دواء وفق المنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية، خاصة بعد إقصاء النقابة منذ حوالي سنة من لجنة شراء الأدوية وكذلك من مرصد الدواء، ولم تعد مشاركتها في أشغاله تتم إلا بصفة استثنائية وعادة بدعوة من وزير الصحة أو المدير العام عمل وكالة الدواء وفق بيان صادر عن النقابة أمس. وشددت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة على أن أي مراجعة للأسعار يجب أن تكون قائمة على معايير واضحة وأن تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. وحدات جيش الطيران نفذت 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 وحتى 24 من جويلية في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق. وأشار بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني لأن عمليات التدخل الجوي شملت مناطق كاب نيجرو من ولاية باجة وساقط سيدي يوسف وجبل الطويلة ومنطقة تكرونة ودوار سويعية ودشرة نبر بولاية الكف. وتندرج هذه التدخلات الجوية في إطار دعم العمليات الميدانية المتواصلة التي تؤمنها مختلف الهياكل المتداخلة للسيطرة على الحرائق والحد من انتشارها. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني أكد فيه أهمية إرساء السلام في المنطقة وتأمين الملاحة في مضيق هرمز. كما التقى عرقجي مع نظيره الباكستاني أمس وناقشا المستجدات في المنطقة، حيث أكد الوزير أن الوضع الراهن في مضيق هرمز يعود لانتهاكات الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام. وقال مكتب نتنياهو في وقت سابق أن رئيس الوزراء سيزور واشنطن يوم الاثنين المقبل ويلتقي مع ترامب يوم الثلاثاء. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Diwan FM. ويكند الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فام. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال يا رب، وان شاء الله ربي يبرد علينا الدنيا، وان شاء الله يا رب اللي جاي خير من اللي تعدى. طمنوني عليكم كيف العاده، ويكاند على الكيف من توا حتى النصف نهار سبت وحد على امتداد شهر جويليا.

مريومة امتراوي معانا استجير في الاعداد هذوما الرباعي اللي سلموا عليكم برشا كما قلت لكم موزيكا بنينه ترافقكم تخفف عليكم الحر. تقريبا الويكاند باش تكون سخونه شويه ولكن فما انخفاض في درجات الحراره ابارتير من الجمعه الجايه. تفاصيل الطقس تلقاوها معانا بعد شويه، سينون ننطلقوا موزيكتنا على ديوان فام. نهاركم اسعد الايام.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ويكند على الكيف كل سبت واحد من 7 لنص النهار.
2: السبعة وثمانية وعشرين دقيقة. صباح الخيرات والبركات للناس اللي التحقت بينا توا. صباح الورد للناس اللي توكلت على ربي على بكري. الناس اللي تخدم على رواحها. ربي يعينكم الناس الكل. الناس الكياس طريق السلامة ليكم. ربي يعطيكم الوقت الطيب. ربي يبارك لكم في أرزاقكم وفي صحتكم. كيفاش باش يكون طقسنا لليوم وفي الويكاند تدسويت في الميتيو.
1: ميتيو
2: توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أنه تسجل درجات الحرارة تراجع ملحوظ مع بداية الأسبوع المقبل وترجع لمستوياتها العادية بعد موجة الحر اللي تتواصل خلال نهاية الأسبوع مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. أوضح المعهد في نشرة لمتابعة الوضع الجوي كان أصدرها البارح الجمعة أنه درجات الحرارة باش ترجع لارتفاع نسبي اليوم السبت وغدوة لحد 26 جويلية خاصة بالشمال. وبحسب الجدول المرفق بالنشرة من المنتظر أنه تبلغ درجات الحرارة القصوى اليوم السبت 47 درجة بقبلي، 46 درجة بكل من جندوبة توزر و45 درجة بباجة، فيما تتراوح بين 34 و44 درجة ببقية الولايات. لحد يتوقع أنه تسجل توزر أعلى درجة حرارة ب49 درجة، من بعد قبلي 48 درجة، من بعد مدنين 47 درجة، تبلغ 46 درجة بكل من القيروان قفصة تطاوين، وتتراوح بين 35 و44 درجة ببقية جهات البلاد. وأشار المعهد أنه تحول التيارات الهوائية للقطاع الشمالي مع بداية الأسبوع المقبل باش يساهم في تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على كامل البلاد اللي كما قلنا باش ترجع المعادلاتها العادية. بالنسبة لأوقات الصلاة 6 الصبح كانت مع بعضي 3:35 دقيقة، ظهر نص نهار و33 دقيقة، صلاة العصر مع 4:16 دقيقة، صلاة المغرب مع 7:34 دقيقة، وصلت العشاء مع 9:16 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم.
1: ميتيو
2: الميتيو باش نمشيو للاستوس انفيرونمون والا انصيحة البيئية امتانا، ونحكيو على زراعة الأشجار اللي أصبحت من أهم الحلول الطبيعية لحماية البيئة والتخفيف من أثار التغيرات المناخية، لكنها اكتسبت أهمية أكثر في ظل تزايد حرائق الغابات خلال السنوات الأخيرة. ورغم أنه إعادة التشجير تعد خطوة ضرورية لاستعادة الغطاء النباتي، فإنه نجاح يعتمد على اختيار الأنواع المحلية الملائمة للمناخ والتربة وتجنب الغراسة العشوائية اللي ممكن تضر بالتوازن البيئي. ينصح الخبراء في كثير من الحالات بترك المجال للطبيعة إنها تستعيد جزء من الغابة بشكل طبيعي قبل التدخل، لأن بعض الأشجار والنباتات المتوسطية تمتلك قدرة على التجدد بعد الحرائق إذا توفرت لها الظروف المناسبة. أهمية الشجرة ما تقتصرش على كونها عنصر جمالي في الطبيعة، ولكن تؤدي أدوار حيوية ما يمكنش الاستغناء عليها. تمتص ثاني أكسيد الكربون، تطلق الأكسجين الضروري للحياة، مما يساهم في تحسين جودة الهواء والحد من الاحتباس الحراري، كما توفر الظل وتخفض درجات الحرارة في المدن والمناطق الريفية، وتحمي التربة من الانجراف والتصحر، وتساعد جذورها على تثبيت الأرض والحد من مخاطر الفيضانات، إضافة اللي تمثل الأشجار موطن طبيعي للطيور والحشرات والكائنات البرية، مما يحافظ على التنوع البيولوجي ويضمن استمرارية النظم البيئية. هذاك علاش غرس الشجرة اليوم مش مجرد عمل رمزي، ولكن استثمار طويل الأمد في صحة الإنسان والطبيعة. كل شجرة نزرعوها في المكان المناسب وبالطريقة الصحيحة تساهم في بناء بيئة أكثر توازن وهواء أنقى ومناخ أكثر اعتدال للأجيال القادمة. وكانت هذه نصيحتنا لليوم. نواصلوا بالموزيكا في ويكاند على الكيف، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي.

0: Publicité.
1: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبخي فونت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 0005. Softain, le soleil paye votre électricité.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: سبعة وسبعة وأربعين دقيقة. رجعنا لكم من جديد, تحياتنا لكل أصدقائنا وين ما كانوا, تحياتنا لأصدقائنا اللي يتفاعلوا معنا على شان يوتيوب دي وانا فاهم, نسلم عليهم فردا فردا, صديقنا حبيب بن صالح, فدول الديلي, صديقنا مهدي المحب رقم واحد لصباح الخير تونس. وقتش ترجع صباح الخير تونس ونرجع لصباحاتنا يا جماعة, نسلم عليكم الكل. أيضا صديقنا صديقتنا أم عبيد الله, نهارك مزيان كيما قلبك المزيان يا ربي. وفاء أبو بكر أيضا تحية لي, كل الناس اللي قاعدة تتفاعل وقاعدة تكتب لنا على شات متاعنا ديوانا فاهم. إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. نمشيو توا نعملو جولة في أهم ما جاء من مقالات تود سويت في ريفو إكسبريس.
2: ريفو إكسبريس,
1: العنوان الأولاني, برمجة انقطاع كلي للكهرباء استيك. توضح أوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه البلاغ اللي روج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة اليوم السبت 25 جويليا لا أساس له من الصحة, ودعات الشركة كافة حرفائها وسائل الإعلام لاعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكة بكيت التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. المقال الثاني اللي اخترته لكم من موقع انكفاضة للزميل مالك الخضراوي, عنوانه تونس أزمة الكهرباء في أرقام. أهم الأفكار اللي دور حولها المقال أنه أزمة الكهرباء مش مجرد انقطاع متكرر للتيار, ولكن مشكلة أعمق مرتبطة بسوء الإدارة, قدم البنية التحتية وغياب الحلول الجذرية. يبرز المقال أنه الأرقام تكشف اختلال في التوزيع والاستهلاك, وأنه المعالجة الحقيقية تحتاج شفافية وخطط طويلة الأمد بدل الحلول المؤقتة. الأزمة عندها أبعاد اقتصادية واضحة لأنها تأثر في الإنتاج والخدمات وحياة الناس اليومية, والمشكلة ما تتعلقش فقط بنقص الكهرباء ولكن أيضا بالهدر وسوء إدارة الموارد. الأرقام تظهر أنه الحديث على الأزمة يلزم يكون مبني على بيانات دقيقة مش على انطباعات عامة, ومن الحلول المطروحة تحسين البنية التحتية, رفع الكفاءة, والاتجاه إلى مصادر طاقة بديلة أو نظيفة. المقال أيضا يلمح إلى أنه استمرار الأزمة يعكس غياب القرار الجيد في المعالجة. المقال كما قلت لكم على موقع انكفاضة, نجم تلقاو فيه عديد البيانات اللي متعلقة بأزمة الكهرباء, من بينها أنه بلغ استهلاك الكهرباء وقت الذروة نحو 5000 ميجاوات يوميا بزيادة تقارب 30% مقارنة بالاستهلاك العادي. تتوقع الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه ذروة صيف 2026 تنجم توصل 5200 ميجاوات مقابل 4825 ميجاوات في صيف العام اللي تعدى. أيضا ارتفع الاستهلاك الأقصى من 3465 ميجاوات في جويليا 2014 إلى 4847 ميجاوات في جويليا 2025, أي بزيادة قدرها 1372 ميجاوات. تعتمد تونس على الغاز الطبيعي في إنتاج نحو 94% من الكهرباء, وتستورد أكثر من نصف احتياجاتها من الغاز لتشغيل محطات التوليد. المقال أيضا يتضمن أنه إنتاج الكهرباء في الأشهر الخمس الأولى من 2026 بلغ 7506 جيجاوات في الساعة بزيادة 6% مقارنة بالفترة نفسها من 2025. الحقيقة مقال ثري نجم تلقاو فيه عديد البيانات من اللي متعلقة بأزمة الكهرباء. إيطاليا ترسل طائرة لمساعدة تونس في إخماد حرائق الغابات. أعلنت السلطات الإيطالية عن إرسال طائرة متخصصة من طراز كنادير تابعة للهيئة الوطنية الإيطالية للإطفاء, من أجل إسناد جهود الوحدات الميدانية في مواجهة حرائق الغابات اللي تشهدها عدة مناطق تونسية حاليا. تتولى إدارة الحماية المدنية الإيطالية التنسيق المباشر لعملية الإرسال والتدخل الميداني بعد ما تم تفعيل الطائرة كأحد الموارد المعتمدة ضمن برنامج ريسكيو آي تي تابعة لآلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي في إطار التضامن الإقليمي ودعم القدرات الوطنية للسيطرة على النيران. زيارة ميدانية للهلال الأحمر التونسي لمعاينة وحصر أضرار حرائق ساقية سيدي يوسف. أفادت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بالكيف أنه في إطار معاضدة جهود الدولة للسيطرة على الحرائق، عينت الهيئة بمشاركة متطوعي الهيئة المحلية بساقية سيدي يوسف خلال زيارتها لعدة مناطق بالمدينة. عدد من العائلات المتضرة من الحرائق اللي اندلعت في مناطق بوادي زينة، فرشين، أسفاية، وعين مازر، واللي هي مناطق جبلية بالأساس. وأفادت الهيئة أنه الحرائق خلفت خسائر فاتحة في ممتلكات عديد العائلات، تمثلت خاصة في نفوق رؤوس من الماشة والدواجن، وإتلاف كميات هامة متبن، وتضرر منازل وأراضي فلاحية وغابات زيتون. تولى فريق الهلال الأحمر حصر الاحتياجات الأولية للأهالي والعمل على التخفيف من معاناة المتساكنين. تمت زيارة ومعاينة العائلات اللي تم إجلائهم وإيوائهم بمعهد 8 فيفري في وسط المدينة. مجمع الطاقات المتجددة يدعو لإقرار تسهيلات لاقتناء البطاريات المنزلية. أكد رئيس مجمع الطاقات المتجددة التابعة لكونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت صدق بسباس إنه الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات يشكل ركيزة أساسية لدعم الشبكة الوطنية للكهرباء والغاز، وشدد إنه التوجه هذا لا يعني بأي حال من الأحوال خوصصة القطاع أو الاستغناء عن خدمات الأستيج. وأوضح في برنامج ناس الديوان أن التشريعات الحالية باتت تسمح بتركيب البطاريات المنزلية، ودعا لاتخاذ إجراءات وتسهيلات تخلي التقنيات هذه متوفرة وأقل تكلفة للمواطنين. ونختموا بآخر مقالاتنا ونمشيوا لإسبانيا، وين أعلنت السلطات الإسبانية البارح الجمعة أنه الحريق بمنطقة العاصمة مدريد بلغ الذروة متاعه وأكدت استحالة إخماده. وقال المحافظ كارلوس نوفيلو في مؤتمر صحفي في مركز قيادة عمليات مكافحة الحرائق، من الواضح حاليا أنه الحريق بلغ الذروة متاعه ومن المستحيل إخماده. في وقت أفاد في مكتب رئيس الوزراء الإسباني أنه باش يتوجه اليوم المركز تنسيق العمليات الإنقاذ في العاصمة الإسبانية. وأعلنت الحكومة الإسبانية حالة طوارئ وطنية البارح الجمعة بعد إجلاء حوالي 10,000 شخص بسبب حرائق الغابات في المنطقة الوسطى من مدريد. وكانوا هذوما أهم عناوين لليوم في غوفو إكسبرس. موصلين معاكم المشوار في ويكاند على الكيف. أما قبل هذيك عندي بعض الإهداءات لأصدقائنا ومتابعينا الغالين لبرنامج ويكاند على الكيف. تحية لصديقتنا سماح معاوي لا تونيزين، نسلم عليها برشا، عيد ميلادها كان من 15 جويلية، نسيت ولا ذيك علاش حبيت نقولها كل عام وانتي حية بألف خير يا سموحة يا غالية، ربي يعطيك الوقت الطيب، إن شاء الله أيامك الكل خير و بركة. أيضا صديقنا هيثم الصيدي، ما نفرحوش بهم فاروق أصدقائنا العيد ميلادات اليوم. صديقنا هيثم الصيدي احتفل البارح بالعيد ميلاد متاعه، نقول له كل عام وانتي حي بألف خير يا هيثم، ربي يعطيك الوقت الطيب، إن شاء الله تحقق كل الحاجات اللي تتمنيهم يا رب. أيضا عايدة التويتي احتفلت زيدة مؤخرا بالعيد ميلاد متاعها، نقول لها كل عام وانتي حي بألف خير يا عايدة يا غالية، ربي يعطيك كل الخير اللي تتمناه، ربي فضلك الغليل عليك، وإن شاء الله تحقق كل الحاجات اللي تتمناهم. ونختم إهداء السليم يعيش اللي زيدا احتفل بالعيد ميلاد متاعه، مدام يعيش تقول نحبك برشا يا سلومة، ربي فضلك ليا، ربي يعطيك الوقت الطيب، وإن شاء الله ربي يديم محبتنا. هذوما بعض الإهداءات متاعنا في ويكاند على الكيف. ما زلنا مواصلين معاكم المشوار، بعد شوية آخر الأخبار الوطنية والعالمية مع صديقتنا أميرة مقني، نرجع نواصلوا مشوارنا في ويكاند على الكيف، ما تبعدوش.

0: بوبليسيتي.
1: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
2: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
1: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
2: بعدك عمر ما هوينا.
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسون تغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
4: ناتيو برر ناتيو برر
5: برر تصيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
6: ناتيو برر ناتيو برر ناتيو
5: ناتيلي بتبيع خير.
1: الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي من 21 جويلية ل 17 أوت. موعدكم في سهرة يوم 1 أوت باش تكون مع السينما في عرض فيلم لقشم السماء. برشا ضحك وجو يستنى فيكم.
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسون تغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
7: ديوان فام فلاش نيوز
8: موجز الثامنة. ديوان فام عسلامة. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ واعتماد النظام الجمهوري وتخلي عن حكم البيات في 25 من جويلية 1957، وهي محطة فارقة انطلق معها تأسيس لدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 من مارس 1957 باسم الشعب النظام الملكي، وأعلن النظام الجمهوري ليكون زعيم حبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. الأمين العام للاتحاد العام التونسي لشغل صلاح الدين السلمي يقول في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى 69 لإعلان الجمهورية أن الجمهورية الحقيقية لا تقاس بالشعارات وإنما بالممارسة الفعلية التي تقوم على صون الحقوق والحريات والتوازن بين السلطات والاعتراف بدور المنظمات الوطنية المستقلة باعتبارها شريكا أساسيا في بناء الدولة. وأشار السلمي إلى أن هذه الذكرى تأتي بعد مرور 5 سنوات على الخيارات السياسية المعلنة والتي رفعت خلالها وعود عديدة ببناء تونس الجديدة ومحاربة الفساد وتحسين أوضاع المواطنين. واعتبر السلمي أن الحصيلة التي يلمسها المواطن اليوم جاءت عكس تلك الوعود وتتجسد وفق تعبيره في واقع اقتصادي واجتماعي متردد وفي أزمات متلاحقة تمس تفاصيل الحياة اليومية.
9: قيم الجمهورية ليست شعارات، بل ممارسة تقوم على احترام الحقوق والحريات وعلى التوازن بين السلطات وعلى الاعتراف بدور المنظمات الوطنية المستقلة باعتبارها شريك أساسي في بناء الوطن. تأتي هذه الذكرى وقد مرت 5 سنوات على الخيارات السياسية المعلنة والتي رفعت خلالها وعود كثيرة ببناء تونس الجديدة وبمحاربة الفساد وتحقيق التنمية وتشغيل الشباب وتشغيل المعطلين على العمل، غير أن الحصيلة التي يلمسها المواطن اليوم عكس ذلك تماما. تتجسد هذه الحصيلة في واقع اقتصادي واجتماعي متردي وشديد الصعوبة، كما تتجسد هذه الحصيلة في أزمات متلاحقة تمس تفاصيل الحياة اليومية. أن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة وتدهور الخدمات العمومية ما تعرفه قطاعات الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والمياه والأدوية والصناديق الاجتماعية وغيرها من صعوبات وأزمات متتالية ليست مجرد حوادث ظرفية وإنما هي تمظهر لأزمة عميقة.
8: كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية استدعى اليوم بتكليف من رئيس الجمهورية سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة إثر بث قناة عمومية فرنسية حوارا مع مطلوب للعدالة تضمن تحريضا مباشرا ضد مؤسسات الدولة. ووضحت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها أمس أن هذا الاحتجاج يأتي تنديدا بما تضمنه هو الحوار من مساس بالسيادة الوطنية واستهدافا للأمن القومي لجنب اعتباره دعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي. وعبر كاتب الدولة الدولة عن استنكار تونس لاستغلال منابر إعلامية عمومية فرنسية لترويج افتراءات مفضوحة، مبينا أن هذا التوجه يتجاوز حدود حرية التعبير والإعلام ليمثل تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي. مصدر أمني إيراني يكشف أن إيران عدت بنك هدف جديد داخل الاحتلال سيجرى ضربها مع بداية أي مشاركة إسرائيلية في الحرب ضدها. وقال المصدر أن الأهداف الجديدة ستكون من النوع الذي يتعذر إصلاحه أو إعادة بنائه لسنوات من دون أن يكشف عن طبيعتها أو مواقعها أو يحدد ما إذا كانت عسكرية أو اقتصادية أو منشأة حيوية. وأضاف أن استهداف هذه المواقع سيؤدي وفق تقديره إلى تسريع وتيرة الهجرة العكسية من الاحتلال، لكن حديثه وضع تركيز بصورة أساسية على الأضرار طويلة الأمد التي يمكن أن تنتج عن ضرب بنك الأهداف الجديد. المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية يفيد بأن قطر تمتلك خبرة واسعة تؤهلها لقيادة جهود الوساطة، مستشهدا بسجلها في إنجاز اتفاقات دبلوماسية متعددة. وأضاف أن الانتقادات الموجهة للدور القطري يغلب عليه طبع سياسي، معتبرا أن الدوحة كانت من أفضل في أفضل موقع لإدارة جولات التفاوض المرتبطة بالأزمات. ختاما، طقس اليوم السبت يكون صافيا الى قليل السحب باغلب المناطق مع امكانيه ظهور خلايا رعديه بعد الظهر بالمرتفعات الغربيه للشمال والوسط مصحوبه بامطار متفرقه، ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقيه وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه قرب السواحل الشماليه، ثم تدريجيا في بقيه السواحل ولاحقا بالجنوب، وضعيفه فمعتدله ببقيه المناطق، كما تتقوى اثناء ظهور بالرعدية. يكون البحر مضطربا فمحليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فتدريجيا مضطربا بالسواحل الشرقية. وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا بالشمال وتكون في استقرار ببقية المناطق، وتتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 42 و 47 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. يخيروا أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني، إلى اللقاء.
0: ديوان أف أم، ديوان أف أم، صوتكم بوليتيك، سوسيال، أكتواليتي، إيكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان أف أم ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان أف أم 93.5 91.2. يخليكم up to date. ديوان أف أم فلاش سبور.
10: صباح النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بيوسف البليلي بعد بلاغة للترجي الرياضي التونسي لكرة القدم البارح أنه ترجي في كرة القدم الفريق الأول. يقول أنه رسميا تم إغلاق ملف يوسف البليلي بعد انقضاء المؤلة اللي كانت محددة ليه لتوقيع العقد في زوز مناسبات، وكان تخلف على الموعد بعد الاتفاق اللي كان حاصل أول جوان الماضي. دونك اللاعب يتفق رسميا مع مولدية الجزائر. الفريق الجزائري أعلن البارح أنه يوسف البليلي لمدة موسمين سيكون على ذمة المولدية، لكن التوقيع بعد حكم التاس بخصوص عقوبة الإيقاف. في النجم الرياضي الساحلي لاعب وسط الميدان الهجومي أشرف بن ضياف أمضى لمدة زوز مواسم من نادي الترجي الجرجيسي بقيمة 100,000 دولار، وهي قيمة الشرط الجزائي اللي تم توفيرها. بن ضياف لعب الموسم الماضي 28 مباراة سجل فيها 6 أهداف، كيف كيف لتوال تعاقد مع لمدة زوز مواسم مع لاعب الوسط عبد الله العامري لاعب السابق للنادي الصفاقسي قادما من اتحاد بن قردين. بالنسبة للمغادرين، اتفاق رسمي مع الثلاثي الجزائري بن معزوز، زين الدين بن أحمد وبوتمان من أجل فسخ التعاقد مع الفريق بالتراضي. بالنسبة لوضعية وجدي كشريدة، اللاعب يعبر على رغبته في الرحيل بعد وصول عرض يوناني. كشريدة يرغب في فسخ العقد بالتراضي ومستعد حتى للتنازل على جزء من مستحقاته المالية. في المقابل، هيئة الإتوال تتفق مع كل من أسامة عبيد، نزار السميشي على خلاص مستحقاتهم والعودة مجددا لتدريبات الفريق. النادي البنزرتي يتعاقد مع مهاجم نادي الأخضر الليبي بلال ماجري لمدة زوز مواسم. كيف كيف السي ا بي فسخ عقود 3 ملاعبين أجانب لأسباب مالية. نحكي على المهاجم مامور ديوب سايدي، علي سيسيكو وعيسى كاني. في المقابل، مفاوضات متقدمة مع الشبيبة القيروانية واسكندر لاعب الشباب القيروانية اسكندر نفاتي، وكذلك حلمي جويدي ظهير ايمن فريق مستقبل سليمانة. الاولمبي البيجي يتعاقد مع المدافع وقائد مستقبل سليمان حمزة المبروك بعد نهاية عقده مع نادي الكوكب السعودي وقائد سابق لمستقبل سليمان. كيف كيف التعاقد مع أسامة السياري متوسط ميدان نادي الافريقي لمدة 4 مواسم في صفقة انتقال حر، مع ظهير ايمن يوسف عزيب وزوز مهاجمين ومادي خيري مهاجم أمل بوشمة ويحيى العاشوري مهاجم مستقبل القصرين، وكذلك لاعب وسط سنغالي اسمه محمد ضيوف اللي كان أمضى لمدة 3 مواسم. الاتحاد المونستيري وقع على وثيقة بيع لاعب إبراهيم السويسي إلى نادي مسيمر

0: الفريق تعاقد مؤخرا مع أندريا بيرلو ب 1.5 مليون يورو في السنة. لاسبورو في تم سبور باقي متواصل على ديوان فام. أكثر تفاصيل ديوان فام بونات.
1: تسمعونا في صفيقس على الفريكونس 9.2.

0: تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.
1: ويكاند على الكيف، كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
2: ثمانية وثمنتاشن دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، رجعنا لكم وين ما كنتوا. تحياتنا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يتابعوا فينا على 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى، ستريمينج ديوان فام بوان نت، اللي تفرجوا في اللايف متاعنا على الباش فيسبوك وشين يوتيوب. تحياتنا لكم. موضوع مهم باش نحكيوا عليه توا، موضوع يهم خاصة كل الناس اللي ضرت بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وخاصة اللي ناس اللي تكبدت خسائر مادية كيما بعض التجار، أصحاب المحلات متاع المواد الغذائية، المخابز، محلات المرطبات، مخازن التبريد وغيرهم من المواطنين. فما اللي يعتبروا أنه الخسائر هذية أمر واقع ما يمكنش تداركه، ولكن فما بعض المختصين يقولوا أنه القانون ينجم يوفر لك جملة من الإجراءات اللي تمكنك من إثبات الضرر والمطالبة بالتعويض متى توفرت الشروط القانونية. كل التفاصيل هذه باش نحكيو عليها مع ضيفنا الأستاذ لطفي عقيل، عدل التنفيذ. صباح الخيرات أستاذ، مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
3: صباح الخير، صباح الخير الناس الكل، صباح الخير مستمعين موزايكا فام،
2: ديوان
3: فام. الحقيقة الموضوع هذي موضوع شائك، ما كانش مطروح معناها بالحدة هذه قبل، اليوم ولا أمر معناه بريسك واقع.
2: واقع، وخاصة كما قلت أستاذ أنه السنوات الفارطة مشهدناش نوعية من الانقطاعات المتكررة هذية، وشفنا في الريزو سوسيو، وشفنا في الحوام متاعنا، شفنا في حتى في الناس اللي نعرفوهم، ناس اللي اتضرت بعد قصان الضوء، ناس اللي فسدت سلعتها، وناس اللي زيدة كان عندها ضرر مهني كنا حكينا عليه في الأوف. خلينا نحكيه قانونيا توا أستاذ، شنو أول خطوة يلزم يعملها المتضرر باش يحافظ على الحق متاعه بعد الانقطاعات متاع التيار الكهربائي؟
3: من الناحية القانونية، المتضرر لإثبات الضرر متاعه فما ثلاثة مراحل تتعدى بها الإجراءات القانونية، اللي هي المرحلة الأولى المتضرر عليه التوجه إلى عدل تنفيذ من أجل تحرير محضر معينة في المضرة الحاصلة للأجهزة والممتلكات الخاصة ولا حتى الضرر المهني. يلتجئ العدل المنفذ باش يحرر محضر. المحضر هذا بتبيعة معناها العدل المنفذ هو صاحب الاختصاص الحصري في إجراء المعاينات المتأكدة، كذلك المعاينات المادية. العدل المنفذ يثبت الضرر في الأجهزة، في الممتلكات، في الأثار الظاهرة للعيان كما الاحتراق، كما معناها ان معناها ما عادش المناشب الكهربائية تعمل. فيما بعد في الجين المرحلة الثانية اللي هي الاختبارات الفنية، اللي هي إثبات سبب الحقيقي للمضر. الاختبار الفني يثبت اللي ضرر هذا هو ناجم عن القطع، انقطاع التيار الكهربائي، كسوا معناها مبرمج ولا معناها قطع فجئي.
2: الاختبارات الفنية هذه شكون يقوم بها معناها أستاذ؟
3: عادة معناها المختصين في المادة الكهربائية ولا أوكي. في الصيانة الكهربائية،
2: معناها نجيبوا إلكتريسيان هو اللي يحدد.
3: لا مش إلكتريسيان، خبير يكون معناها اختصاصه هي إجراء الاختبارات.
2: أوكي، واضح.
3: فابني يعطيه معناها تقرير في الغرض،
2: أوكي،
3: يثبت فيه السبب الحقيقي للمضرة الحاصلة بالأجهزة ولا بالممتلكات.
2: أوكي، هذه
3: فيما بعد
2: المرحلة الثانية.
3: إذا كان ثبت معناها فما خطأ من الجهة المكلفة بتوزيع الكهرباء اللي هي شركة تونسية للكهرباء والغاز، يتقدم المتضرر بمطلب تعويضي للشركة التونسية للكهرباء والغاز. يكون بتبيع مرفوخ معناها بالفواتير بتاع الإصلاح، ولا إذا كان تعدمت معناها الأجهزة هذه. التقرير هذاك هو يثبت المضرة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز معناها من الشركات اللي عادة ما تصرحش معناها بعقود التأمين متاعها.
2: أوكي.
3: دونك لهنا فني إذا كان الضرر بسيط واقتنعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه موجب للتعويض فتعوض للمواطن. إذا كان معناها ترى لها أنه معناها السبب ما هوش خطأ معناها مرفقي حاصل من الشركة، بتبيع باش ترفض التعويض، وقتها المواطن باش يكون معناها مجبر ومعناها الاتجاه إلى القضاء لإثبات حقه وطلب التعويض.
2: أستاذ هنا يعني في علاقة بالإعلام المسبق للانقطاع متاع التيار الكهربائي، هل أنه يعتبر سبب كافي لإسقاط متاع الحق متاع المتضرر في المطالبة بالتعويض؟
3: هو الحقيقة الـ الـ الـ الإعلام المسبق والتحذيرات معناها البلاغات اللي تقدمها الشركة التونسية للكهرباء والغاز إذا كان معناها في وقت وزمن محدد للانقطاع، وإذا كان معناه خطر الإشكالية راه مش حتى الإعلام في حد ذاته، حتى إرجاع التيار الكهربائي نجم يكون معناه في بصورة فيها ضغط كبير في الدنيا، نجم معناه يتسبب في المضرة. معناه هو راه الحقيقة معناه أحد الأسباب متاع الخطأ هذاك هو خطأ معناها فدني أحد الأسباب، من يجبش يكون معناها معفي من المسؤولية فدني الإعلام. خاطر تنجم تكون معناها الإرجاع الضوء فدني بذبذبات مرتفعة جدا فدني تساهم في معناها في إعدام الأجهزة. دونك لهنا فدني معناها الاختبار هو اللي بيش يحدد شنو السبب الحقيقي للمضر. الإعلام هو أحد الأسباب اللي ترتب مسؤولية في حق الشركة. هذا هو
2: واضح أستاذ. في علاقة بعامل الوقت، مثلا يلزم تصير المعاينة بالوقت إذا كان مثلا تعدى نهار نهارين، الناس مثلا اللي ما تعرفش المعلومة وصارت لها خسائر، تنجم توا تلتجئ العدل التنفيذ وتقوم بالمعاينات، ولا يلزم سيغ لو شون معناها تصير الحكاية؟
3: هو فما شكون معناها فاهم معناها برشا معناها الإجراءات. لفات أنه معناها يشوف فما مضرة حصلته في الجهاز يتصل بالعدو المنفذين. فمشكون معناها فدني ياخذ الوقت، ما معناها الوقت معناها بالوقت معناها فدني هوك عمل معاينة بالوقت معناها فدني يضمن حقه، وإلا ما عملش بالوقت ما ضمنش حقه. لا، خاطر المضرة تتحدد على حسب معناها فدني تقرير الاختبار. إذا كان تقرير الاختبار أثبت أنه ضرر ناجم عن انقطاع التيار الكهربائي أو الاضطراب في التيار الكهربائي، ولا في إعادة التيار الكهربائي، وكان معناها واضح اللي فدني معناها المضرة مغادي، فالتعويض باش يكون معناها حسب معناها فدني المضرة هي
2: المضرة. هل انه مجموعة مثلا من نفس القطاع ينجموا يعملوا اجراءات مشتركة، والا كل ملف يتعالج وحده؟
3: هو في الحقيقة كل ملف يتعالج وحده، كل واحد فدني واحد ينجم يكون عنده ضرر مهني.
2: اوكي،
3: واحد ينجم
2: يكون، خلينا نفسر شوي الضرر المهني للمتابعين، شنو نقصدوا به الضرر
3: المهني؟ ينجم يكون معناها شركه ولا فدني معناها قطاع خاص يقدم في خدمات معناها للحرفاء نتاعو ولا المتقاضيين كيما عدل منفذ ولا كيما محامي، وفجاه انقطع التيار الكهربائي وما نجمش معناها يلبي لهم الخدمات هذية اللي هي معناها في الحين، فهمني؟ وصار معناها تعطيل كبير فدني معناها في ازداء الخدمات بتبيعها، فما معناها فدني بشي طالب معناها بتعويضات مهنية.
2: أوكي. هذايا مثال للضرر المهني. شنية الفرق ما بين محضر المعاينة اللي يقوم به عدل التنفيذ وتقرير الخبير اللي حدد الخسائر أستاذ؟
3: شكرا. محضر المعاينة اللي يقوم به العدل المنفذ هو إثبات الضرر، في حين أن التقرير الاختبار هو تشخيص للضرر الحاصل للممتلكات والأجهزة والمعدات. التشخيص هذا مش حدنا سبب المضرة في الحقيقة، فالعدل المنفذ هنا أثبت وجود ضرر. سبب المضرة هي العلاقة السببية بين المضرة والخطأ، هو فني باش حدو تقرير الاختبار،
2: هو اللي
3: وهو اللي باش تبنى عليه مسؤولية الشركة التونسية للكهرباء
2: والغاز. من خلال خبرتك أستاذ، شنية أكثر الأغلاط الشائعة اللي ممكن بعض المتضررين يعملوها بعد ما تصير الخسائر وتخلي إثبات الضرر ولا المطالبة بالحق تولي صعبة؟ أخطاء وإلا ممكن نصايح اللي نوجهها للمتابع؟
3: شكون يجهل الإجراءات الحقيقة، معناها فني يلتجأ إلى مثلا عدل الإشهاد الاختصاص الحصري في المعاينات المادية، هو من اختصاص العدول المنفذين. هذا خطأ إجرائي. فهمني؟ فما حاجات أخرين ما همش خطأ، معناها من المواطن. فهمني؟ في حد ذاته محضر المعاينة اللي يعمل العدل المنفذ معناها فيه تنصيصات معناها وجوبية، تنصيصات العدل المنفذ معناها محترف مادة قانونية عادة ما معناها فتني ما يلتزم بالتنصيصات هذه. فهمني؟ على خاطر ما عندوش الحق باش يبدي رأيه في معاينة ولا معناها يقوم بالاستنتاجات. هو ينقل الحالة المادية التي عليها الأجهزة أو الممتلكات المتضررة. هذه معناها فقط.
2: هذه أهم الحاجات اللي يلزمكم تعرفوها في علاقة بالموضوع هذية. إن شاء الله ربي يعوضكم كل خير. المسألة في سنوات الفارطة قامت الأستيك بتعويضات بعض الملفات اللي تبعتهم أنت مثلا أستيك؟
3: هو عادة في سنوات الفارطة ما كانتش عندنا الانقطاع المبرمج هذية، حالة قليلة. عادة ما تكون معناها الانقطاع فجئي نتيجة بان معناها في منطقة معينة ولا في قطاع معين. وبالطبيعة إذا كان معناها ديما نقولوا إذا كان الضرر معناها متسبب فيه معناها الشركة التونسية الكهرباء والتونسية والشركة التونسية الكهرباء والغاز، فهي مطالبة بتعويضات لازم للمضررين. وما نتصورش معناها الشركة التونسية الكهرباء والغاز معناها تفصيات معناها من مسؤوليتها. فهمني؟ معناها
2: هذه اللي يلزمكم تعرفوه في علاقة بالموضوع هذية. كل الشكر ليك أستاذ لطفي عقيل عدل التنفيذ على النصايح والمعلومات اللي اعطيتها لنا اليوم في ويكند على الكيف. كما قلت شاء ربي يعوضكم كل خير. رينا عديد الفيديوهات عديد الصور الحقيقة اللي توجع ناس اللي عندها مشاريع صغيرة وخسرت برشة فلوس في الفترات هذية، فإن شاء الله يا ربي تاخذوا حقكم وإن شاء الله كل طرف مسؤول يتحمل المسؤولية امتاعه في علاقة بالأضرار اللي قاعد يعيش فيها المواطن التونسي. نواصلوا احنا معاكم المشوار في ويكاند على الكيف. موزيكا نرجع بعد شوية، ما تبعدوش.
1: بنة الويكاند مع ويكاند على الكيف.
0: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.

0: إن شاء الله ترجع لي. هذه لطيفة تونسية توصلنا ل 48 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله يا ربي أيامكم زينة، إن شاء الله يا ربي اللي جاي خير من اللي اتعدى، إن شاء الله ربي يجبر بخواطركم وإن شاء الله ربي يعوضكم كل خير. وخلينا نمشي وتود سويت الفقرة المغرمة. المغرمة الفقرة اللي نحكيو فيها مع صناع المحتوى، نحكيو فيها مع كل إنسان عنده غرام. والحقيقة ضيفي لليوم حبيت نسميه سفير القفة الجبسية، تلما المجهودات اللي قاعد يعمل فيهم من أجل أنه يخرج الثراء متاع البلاد متاعنا، الثراء خاصة متاع الجنوب التونسي. صديقنا خليفة حامد فرحانة برشا أنه موجود بحدينا. صباح الخيرات.
1: صباح النور أختي.
0: شنو حوالك؟
1: الحمد لله.
0: هزتك النوم الصباح ديما نفضح راني ضيافيا.
1: شوية مش برجع. تحياتي ليك وتحياتي لكم المستمعين ديوانا فيهم والمستمعين ديوانا فيهم.
0: مرحبا بك خليفة. خليفة اللي هو صانع محتوى يسوق للسياحة التونسية وتحديدا للجنوب التونسي. خليني نبدأ حكايتك مع جيبس والقفة الجيبسية والمنتوجات التقليدية هذيك. كيفاش بديت هالقصة المحبة؟ خاطر الحكاية مش ترويج وفقط، ولكن تحس فيها معلقة سبيسيال. صحيتك، كيفاش بديت الحكاية؟
1: البداية اللي كانت كل مرة نزور ولاية معينة في الجنوب التونسي نشوفها كالعادات وتقاليد نصورها، كل ولاية معروف فيها معناه. وبعد ليك جت القفة، اخترنا القفة، صورنا فيديو بتاع القفة، ضربك الفيديو. جتني الفكرة قلت خلنا نمشي نزور الأربع وعشرين ولاية.
0: أي.
1: والحمد لله انطلقنا الأربع وعشرين ولاية وكملناهم والحمد لله.
0: وانتي قفيفيتك معاك وانتي
1: ولاية درتها ما شاء الله، والقفة والمظلة زيدة وفيديو متاع المظلة صورنا.
0: ايه باش نحكيو عليها بالحق، ذي بالحق معناه أكسيون ياسر مزيانة، خاصة في عز سخانة. الفيديو باش يهزني ديريكت للحكاية هذية. وين قررت انتي بتوزع المظلة على الناس اللي تخدم في الشمس؟ فما ناس اللي ما يجيش البالها باش تحط المظلة وإلا الكاسكيت، رغم التنبيهات من وزارة الصحة ورغم احنا ديما ان وصيو. اخترت انت الفئه هذية اللي ساعات نراهم احنا في الشارع
1: بدون متعديه،
0: ولكن كان عندها اثر مميز جدا. خليك احكي لي على الفكره.
1: وني كل عام نجي لتونس نصورها الفازه هذية. بصراحه هي جيست معناها بسيطه برشا، راه ماهيش حتى غاليه المظله، اما الفازه تفرح العبد وما شاء الله ويقول نحب نجي للجنوب ومحلاها المظله، وزيد ياخذ ذاك القفه ما شاء الله. وعندي علاقه سمحه يقول لي بالجنوب ونحب نزور الجنوب، معناها ما شاء الله.
0: دونك الفكره ياسر محليها، ربي يبارك لك بالحق انك خممت، خاصه في الناس هذوما، الناس اللي تخدم تحت الشمس. وهكا نشوفوا المظله الجبسيه المزينه اللي توا تخلينا حتى اللي مستنسين ياخذوا هكا لشابو المضخمين وك الناس كل تحكيتهم على جنب، خاطر عرفنا قيمتها المظله هذيك.
1: بالتحمي بالسعفه هذيك جديد ما شاء الله، معناها حتى صحيه باهي، خير من الكاسكيت،
0: خير من
1: الداير معناها ما شاء الله.
0: وليت ترى طندونس، وليت
1: المظلة
0: الناس الكل تعملها. رحلتك في الأربع وعشرين ولاية كيفاش كانت؟ شنية أكثر المواقف اللي قعدت في ذهنك؟ هل أنه في الرحلة هذية حسيت أنه التونسي مازال عنده علاقة بالحرف التقليدية ولا لا؟
1: أكيد موجود العلاقة، بالعكس أنا كان بالمنجي الولاية مثال نعمل ستوري نقول غدر أنا في بوزيد ولا في قفصة ولا في سوس، بالعكس نلقى لعبات تكلم فيه وهاتلي ناخذ منك حتى بالجمله ونحب الكفه واتلي فيها اسم جيبس وفيها النخله نتاع جيبس ما شاء الله. بالعكس مطلوبه، بالعكس مطلوبه مطلوبه.
0: مواقف هكا في الرحله هذه قعدوا في ذهنك؟
1: مواقف والله اسمع، ونمشي لولايه معينه تحشمني الناس، هي افطر بحذانا، هي تعالى، وليت ما شاء الله الحق نتاع ربي ربحت محبه الناس اختي مين، والله محبه الناس محلاه.
0: عملت برشا علاقات
1: والله ما شاء الله الحمد لله هذيك، وان شاء الله تو حتى على الصعيد كملنا على الصعيد الوطني ان شاء الله تو باش نزوروا خارج تونس ان شاء الله، نسوقوا للسياحه نتاعنا خارج، ماشيين في ليبيا الجزائر المغرب مبدئيا ان شاء الله.
0: خلينا نحكي شوية على صناعة المحتوى والموندو هذية اللي مبني على الأرقام والمشاهدات وعلى إيماج اللي نشوفوا فيها برشا ناس اللي قاعدين يخدموا للتسويق هذية. شنية اللي يميز خليفة على صناع المحتوى الأخرين اللي تقريبا تخدموا في نفس المجال؟
1: هو كل واحد أختي مانو عنده محتوى خاص بيه، واني محتوى متاعي سياحي تسويقي هادف، قاعد معناها يحث على تشجيع الصناعات التقليدية ويعطي صورة باهية لتونس وصورة به الجنوب، معناها كل واحد عنده محتوى خاص يقدم فيه. أما أنا اخترت المحتوى متاعي من الأول محتوى تسويقي كبداية، معناها حبيت نعرف الجنوب. كل مرة نمشي لولاية معينة، مدنين، طاطوين، قبلي، جربة، نعرفك البحورات وكل عادات وتقاليد. وبعد جتك القفة، انطلقنا فك القفة، الحمد لله يا ربي خذينا رواج به والحمد لله.
0: من البلايس شو ما اكتشفت بلايس مزيانة في البلاد متاعنا خليفة بالحق، واللي بالحق واحد قلبه يوجع.
1: أختي إيمان نشجع تبرش عباد من الشمال، ما تمشي بتعرف إيش الجنوب.
0: الجنوب أي.
1: علاش ما أنت ماشي لتركيا ولا ماشي لبلاس أخرى؟ تعال الجربة، تعال الجرجيس، بالعكس كلف لك حتى أرخص، غاديك سوق للسياحة غاديك بالعكس. التكاليف معناها تكلف اقل باش يمشي لتركيا ولا تعال البحورات. خويا الجنوب التونسي محلاه بالعكس، ما بلايص ما شاء الله. راه
0: اعطينا هكا دي بون بلان خليفه من
1: اللي
0: سيركوي. قول
1: لنا ابدا من جابس واعمل طله في سوق جاره وتعدى على الصخيره. عاد اهلي وماليه ما ننساش الصخيره.
0: اي عاد نسيت ما قلت لكم شو ولد الصخيره. وتحياتنا لاهالينا اللي تابعوا فينا في الصخيره.
1: الله يبارك لك. تعال اخويا للصخيره، مو صخيره، جابس، بحذا جابس، اعمل دوره في جاره وسوق الحنه وكلاقمي والقفه والمظله، وتعدى الحمام، اعمل الحمام في الحمة.
0: أيه.
1: الحمة تعدى أخويا المدنين، عم تطلع المدنين طاطوين، وبعد تعدى مشي الجربة ومشي الجرجيس. بالعكس عدنا ثراء في الجنوب ما شاء الله، بلا يسمح لها في الجنوب تستحق التسويق الرسمي.
0: اليوم خليفة برشا شباب قاعدين يفركسوا على أفكار جديدة، ولكن أنت اخترت حاجة من التراث متاعنا وحولتها المشروع ورسالة هادفة. شنية تحب تقول لكل شاب قاعد يسمع فيك توا عنده حرفة وإلا عنده حلمة ومازال ما أمنش بها؟
1: بالعكس.
0: أنت بدأت فكرة صغيرة وشو فكرة. اليوم ولينا نطمحوا للعالمية.
1: بالعكس خليفة. والله نشجع أختي إيمان، من لا شيء تصنع الشيء. أنا بديتها بتليفون هذا عادي، ها بتليفون وكيت عادي، وبعطيك ما شاء الله معنا بديت الميكروات والايفونات.
0: أي.
1: الحمد لله معنا أبسط الشيء، أبدأ بالشيء حتى حاجة بسيطة، معناها سوق بلا شيء وبعطيك تصنع أنت الشيء هذاك، وأنت عندك حلمة مش توصلها عمل على ربي ولا بأس، تلقى الناس تشجعك، خاصة حاجة تنفع البلاد. حاجة تروج البلاد، حاجة ما نعرفش يعني تعطي صورة باهية لتونس خارج معناتها خارج تونس. بالعكس تلقى كان الناس تشجعك بالعكس.
0: خليفة شنية طموحك القديم؟ وين تحب تمشي بالفكرة هذية؟ مشاريعك القادمة؟ الحلمة كانت صغيرة وقاعدة البيبي، خليني نقول قاعد يكبر بشوية بشوية.
1: إيمان مع القفة عملنا تو محتوى قاعدين نخدمه فيه، الكوجينة التونسية. قاعدين نمشي حتى البرشة ولايات نزلك القفة وندوره في الولايات، نحب نعرف العادات والمكان المعروفة الولاية ذيك. صورنا في صفاقس، صورنا في سيدي بوزيد، صورنا في جابس الباركوكش الجابسي، كل ولاية نمشي بحذها نحب نعرف المكان المعروفة. تو صورنا بريسك 3 ولا 4 ولايات مش نكمل فيهم. ان شاء الله، وان شاء الله طموحاتي ان شاء الله ربي سهل، نحب نخرج خارج تونس، نسوق خارج تونس للعالم ان شاء الله.
0: اكيد اكيد. شو ديما خليفه اغلب الناس اللي هكا قابلتهم في الـ في الـ في معناها في الـ في الفقره هذه، والا الناس اللي احلامهم معناها كبيره، ولكن يقول لك كما قلت انت محلاه الكلمه، بديت بالموجود. ما
1: قعدتش
0: نستنى انه الظروف الكل تتوفر لي ويلزمني بودجي ويلزمني تلقى
1: الناس تشجعك. اختي ايمان تلقى الناس يعمل لها شيء، تلقى الناس تشجعك وتعاونك، وتعالى هز ماتيريال اخدم بيه وكذا منهم، أروجنا للسياحة متاعنا والصناعات التقليدية متاع جابس، تعال هز مرحبا بيك وتفرح بيك الناس وخليفة صورنا.
0: أيه.
1: معنا تلقى البداية تلقى الناس تعاونك وتقف معاك. أما محتوى يكون هادف،
0: هادف ديما. أيه. فما فكرة مزيانة تخدم عليها، فما رسالة مش فقط التسويق وكهو. خليفة ممكن أنت معناها في وقت من الأوقات قلنا الشاب التونسي انقطع على الجذور متاعه، الشاب التونسي انقطع على عوايدنا وتقاليدنا وتراث، وحتى الصنعة بيتها مشي وتغيب، انت قاعد تحيي فيها.
1: أكيد.
0: تحس انه فما شباب في العمر متاعك قاعدين معناه مهتمين في العمر متاعك وقاعدين
1: ثم ناس معتها متخرجة بطالة ورجعت للصناعات التقليدية، موجودة في الصخيرة وفي جابس، ناس رجعت للصناعات التقليدية ما شاء الله عليها بالرسمي، موجود والله موجود.
0: دونك هذه الرحلة متاع سفير القفة الجابسية خليفة حامد، شاء الله ربي وفقك في كل المشوار متاعك. نخلي لك كلمة الختام.
1: تحياتي لك انت وتحياتي لخويا نبيل، نحب نوجه له تحيه نبيل نفزاوي صانع محتوى انسان محلاه ونحبه في الله، وتحياتي لاهلي ومالية في الصخيره وقابس والجنوب التونسي والناس الكل تحبني ولا تحبنيش.
0: اكيد الناس اللي تحبك الكل خليفه، ان شاء الله ربي يوفقك خليفه حامد. كان ضيفنا اليوم في فقره المغرمه، احنا مكملين معكم مشوارنا في ويكاند على الكيف، ما تبعدوش.
2: ويكاند على الكيف كل سبت وحد من 7 لنص النهار.

0: Publicité.
1: الكوتيديان بدا ياثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري
2: عليك برياكتور مش بواسون انرجيزونت اكاو رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده
1: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لي ليميت نتاعك
2: الدارك باور باش تطلع على البرا في البيرفورمانس
1: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون
2: رياكتور توا في تونس ب 2008
1: رياكتور بوش يور ليميتس
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي
4: ديوان افام فلاش نيوز
5: مجازوات الساعة ديوان افام عسلامة المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والرئيس المدير العام لشركة تونس لطرقات السيارة يطلعان خلال زيارة ميدانية إلى محطة واد الزرقاء بولاية باجة على الموقع المقترح لإنجاز أول مشروع لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لفائدة الشركة وتندرج الزيارة في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشركة تونس لطرقات السيارة يوم 13 من جويلية الحالي وأكد مدير عام وكالة التحكم فتق نفع البكاري أن هذه الزيارة تمثل الانطلاقة الفعلية لتنفيذ الاتفاقية. الهلال الأحمر التونسي يشرع في حملة وطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب في عدة مناطق من الجمهورية وذلك لمعاضدة مجهودة الدولة في مجابهة موجة الحر وانقطاع الماء وإغاثة المواطنين خاصة منهم كبار السن والمرضى والرضع وذوي الحاجية الخاصة. وخصص الهلال الأحمر التونسي أسطوله من سيارات الإسعاف وعربات نقل المرضى لفائدة المرضى الذين يعانون من قصور في التنفس والذين يستعملون مولدات الأكسجين وذلك لنقلهم إلى المستشفيات كما خصص أو تم تخصيص مولدات كهربائية لبعض المرضى في منازلهم حتى يتمكنوا من مواصلة علاجهم في أحسن الظروف. التلفزيون الإيراني ينقل عن وزير الخارجية عباس عرقجي أن طهران لن تقبل بوقف إطلاق نار مؤقت مؤكدا أن هذا الموضوع لن يكون مطروحا ما لم تتحقق مطالب بلاده بشأن مضيق هرمز وقت تبحث فيه كل من باكستان والصين جهودا جديدة تتعلق بوقف التصعيد بينما يزور وفد دبلوماسي عماني طهران لبحث إدارة مضيق هرمز. وفي تصريحات تلفزيونية شرع عرقجي لأنه من الطبيعي أن تكون هناك مناقشات مع باكستان بشأن مبادرات أو مقترحات بصفتها وسيطا مضحا أن المشكلة مع الولايات المتحدة ليست في غياب الوسيط وإنما في النهج الذي تتبعه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عزمه وترشح مجددا للانتخابات الرئاسية المقبلة مؤكدا أنه سيخوض السباق نحو البيت الأبيض مرة أخرى وذلك في كلمة ألقاها مساء أمس في العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية. نهاية الموجز الإخباري شكرا على المتابعة لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام .نت إلى اللقاء.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2.

0: تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان افام صوتكم.
1: ويكند على الكيف، كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
2: التسعة وثمنتاشن دقيقة مكملين معاكم في ويكاند على الكيف. تحياتنا لكم وين ما كنتوا أصدقائنا اللي ماشيين للبحر، نسلم عليكم برشا. احنا في الخدمة الويكاندات البحر المسكر نخدم على رواحنا، ربي يعينكم، ربي يعين الناس الكل اللي تخدم زيدة في الويكاندات، الناس اللي مضطرة انها تخدم في السخانة في الشمس. ان شاء الله يا ربي يا ربي يعطيكم الصحة والعافية ويبارك لكم ان شاء الله في صحتكم وفي ارزقكم. مازلنا في الاهداءات، صديقنا مهدوش المحب رقم واحد لصبح الخير تونس يحب يحيي برشا صديق وعشير عمره أسامة برقاوي اللي يحتفل اليوم بالعيد ميلاد متاعه. يقول لك ربي فضلك لينا يا أسامة، يفضل لك عيشوشة الصغرونة، ويقول لك صحة الكونجي. عيد ميلاد سعيد لصديقنا أسامة برقاوي، شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب وإن شاء الله أيامك الكل خير وفرحة. أيضا أنيس السعيدي وزوجته إكرام حبينا نهنيهم بالمولود جديد اسكندر السعيدي، مبروك من زاد لكم انيس واكرام. ان شاء الله ربي يتربى في عزكم، ان شاء الله تراوه في اعلى المراتب ويكون من الذريه الصالحه ويفرحكم به. اسكندر السعيدي مرحبا بك في فامي السعيدي. خلينا احنا توا نمشيو لفقرتنا ترانت الويكاند.
1: ترانت الويكاند،
2: ترند الويكاند. الحقيقة برشا ترندات، وكيف نقول ترندات نحكي على المبادرات المميزة اللي شفناها من عند برشا توينسة في فترة صعيبة قاعدين نعيشوا فيها، في فترة صعيبة اللي الحقيقة كل واحد واللي عنده شوية ضوء يقول لك خليني نسلكها الروحي، ولكن رينا الناس اللي قلوبها كبيرة، رينا قاعات الأفراح اللي حلت ببينها للكبار في السن للمرضى والصغار، رينا حتى أطباء اللي حلوا لكابينين بتاعهم للمرضى من أجل أنهم يتبردوا، من أجل أنهم يلقاوا حتى كيفاش يتنفسوا في فترات الضغط وفي فترات الذروة متاع السخانة. ومن بين المبادرات هذه مبادرة الأخصائية قيس وتقويم السمع هدي العايدي اللي حاضرة معنا بالتليفون، وحبينا نشكرها ونحييوها على المبادرة متاعها تدوينة اللي إلقات صداء كبير على الريزو سوسيو. هدي صباح الخيرات، مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
3: عسلي ما صباح النور، شنحوي لك لباسة؟
2: الحمد لله ربي فضلك، وتحياتنا ليك وكل الشكر ليك. بالحق تدوينة اللي تثلج الصدر في فترة كما قلت لكم صعيبة برشا، وريناها من برشا أطباء، ريناها كما قلت لكم من عند قاعات الأفراح. دونك احكي لنا هديل على التدوينة متاعك والفكرة، وانت وين موجودة بالضبط؟
3: بيه ساعة، ميرسي على الانفيتاسيون، يعطيكم الصحة. والتدوينة كيف جيت قاعدة نشوف طبعا لي ريزو سوسيو كيفاش فما برشا عبيد تستحق للضوء للماكينة الأكسجين متاعها ولا حتى للدواء يبردوا. دونك قاعدة مع دارنا نحكي وقلت لهم إني راهو الزون اللي إني فيها في باب الغربي سوسة راهو الضوء ما يقصش عليا، دونك بوركوا با نحل لهم الكابيني واللي حاب يجي يجي. هبط ستاتيو كيما ريتو معناتها، قلت لهم عندي اسباس كليماتيزي تنجموا تجيو ترتاحوا بحذايا، واللي عنده دوي ولا اللي يستحق ماكينه اكسجين نجم حتى نوفرها له. دونك الحقيقه بديت بستاتيو هكاك على الفيسبوك، لقيت برشا برشا كومونتيرات، برشا ميساجات، حبيت نقول العباد يعطيكم الصحه وحتى انتم يرحموا والديكم وميرسي على الميساجات اللي جاوني. وكهو كيجيت
2: جاوك هديل حالات، جاوك عبيد للكابينات
3: توا حاليا كلموني زوز، واحده باش تجي اليوم تهز الماشين، والاخرى قالت لي هنا في بالك كان يقص الضوء راني ديريكت باش نجي. توا عندي حالتي من اللي كلموني
2: من اللي هبط التدوينه. أكثر حاجة مستك من التجربة هذية، ممكن رسالة مميزة منك أنت للناس اللي تبع فيك والناس اللي ممكن زادة في البقايا اللي موجودين فيهم مش قاعدين قطع عليهم الكهرباء، دونك شنية الرسالة اللي ممكن تعديها للناس هذوما؟
3: الحقيقة نحب نقول للعبيد الكل نعاون بعضنا، هي ظروف صعيبة وإن شاء الله ربي يفرج علينا، وفي غسرات كما هكا لازم كل واحد يقدم شو ينجم باش ينجم يعاون، وبشوية بشوية تنتعدوا الإزمات هذه الكل، وأكثر حاجة إن شاء الله ربي يشفي المرضى متاعنا وربي يرحم نتوفي
2: إن شاء الله. أمين، إن شاء الله ربي يرحم اللي توفى، وإن شاء الله ربي يشفي المرضى، إن شاء الله ربي يعوض على كل إنسان خسر بسبب الفترة هذية اللي صعيبة. عود فكرنا هديل العادي اللي هي أخصائية قيس وتقويم السمع، فكرنا بالبلاصة اللي انت فيها، ولا إذا كنت تحب تعطي رقم الهاتف متاعك للناس اللي موجودين في الزون متاعك، وخاصة المرضى اللي متواجدين غاديكا واللي يحتاجوا شكون ينقذهم. دونك هديل ربي يبارك لها، حالة العيادة متاحة لكم.
3: عيشك بيت، احنا في باب الغربي سوسة وين الجزرنا يعني السكنة العسكرية،
2: وين السكنة.
3: وبالنسبة
2: الهاتف
3: بالنسبة للتليفون دونك 99 938 800.
2: هذه بالنسبة لرقم الهاتف. كل شكر ليك، حابين نشكروك احنا شخصيا للمبادرة اللي عملتها، وان شاء الله بالتوفيق ليك زيادة في الخدمة متاعك. كما قلت لكم اي انسان ينجم يعاون في الفترات هذه ما يترددش، خاطر بالحق محتاجين بعضنا في فترة صعيبة قاعدة تعيش فيها البلاد بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء. وأيضا زيدا ما ننساوش أخوتنا اللي بسبب الحرائق الفترة اللي تعديت زيدا كيف هما عندهم عديد الأضرار على مستوى الحيوانات متاحهم، على مستوى المساكن متاحهم. إن شاء الله ربي يعوضهم كل خير. فمثالش كل إنسان ماشي، حتى ماشي أنت تبحر في البلاصة هذيك، ولا ماشي جاتك قضية في الطريق هذيك، مثالش تفكر الناس هذوما. وإن شاء الله يا رب يا ربي في ميزان الحسنات امتاعكم. وكانت هذه الترند الويكاند.
1: ترند الويكاند.
2: نواصلوا بالموسيقى في ويكاند على الكيف، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.

0: تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان اف ام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان اف ام، صوتكم.
1: Publicité.
2: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس ولأهلك وأصحابك، لبيا تترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيا تونسنا على 31 31 1900. مع بيا تونسنا، ديما قريب لتونس.
4: برد صيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيكا الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيو. ناتيلي، بالطبيعة خير.

هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.

0: tutto.com. ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار
1: مكملين في ويكند على الكيف. نمشي وتو دسويت الفقرة كونسي دو دوك.
2: كونسي دو دوك
1: فقراتنا الصحية الفترات هذية الكل قاعدين نحكي على تداعيات الارتفاع درجات الحرارة على صحة التوينسة وكيف نقول صحة التوينسة. فما فئات معينة اللي محتاجين أكثر لهوة، فئات معينة اللي محتاجين أنهم نكونوا على دراية بالمشاكل الصحية اللي عندهم. واليوم اخترت أني نحكي على الفئات اللي أكبر في السن، أميتنا وأبائنا جدودنا وجداتنا اللي موجودين معانا في الدار واللي ساعات ما همش مضطرين أنهم يخرجوا لبرا للسخانة، ولكن نشوفوهم في الدار كيفاش فاشلين كيفاش تعبين كيفاش متقلقين. دكتور عفيف الهمامي اللي هي مختصة في طب الشيخوخة. صباح الأنوار دكتور. مرحبا.
3: صباح الأنوار، يعطيك الصحة، شكرا على الاستضافة، شكرا ديوانا فيم، رحبوا مستمعينا الكل ويعطيكم الصحة على الموضوع هذايا. هو موضوع الساعة الحقيقة، تناول حاجة كما هكايا. تعرف تونس يعني مرت بارتفاع غير مسبق للحرارة، وهذا ما يكون ما يأثرش بركة على الصغار، بل تأثيره على كبار السن يعني يكون كبير برشا. وتونا ترقوله كما قلت في البانن
1: أكيد الدكتور. خلينا نفهموا في معناها مع الكبار في العمر شنية قاعد يصير معاهم مع الارتفاع متاع درجة الحرارة هذية. قاعدين في الدار ساعات ما همش مضطرين انهم يخرجوا، ولكن نحسوا كالحالة متاع الفشلة الكبيرة وساعات بعض الأمراض اللي تتحير بسبب ارتفاع درجة الحرارة. لو كانت تفسرنا فيزيولوجيا شنية يصير في البدن.
3: هو الناس الكبار كما تعرف اللي هما معناها بحكم السن فقط، يعني السن فقط، يخلي بعض اللي ريسبتور في الدماغ يكون ما عادش يحسوا بالعطش. يعني فما دي ريسبتور في معناها في الخلايا الدماغيه ينقصوا من الاحساس بالعطش، وهذا هو اللي يخلي المشكله الكبيره اللي تصير اللي الانسان كبير السن واللي ما عادش يشرب الماء، وخاصه في الفترات الحاره. وهذا يؤدي لبرشا حاجات، يعني هي سي اون سيكونس معناها دو معناها متاع حاجات يوصل اللي للإنسان كبير في السن ينجم يصير له جفاف. معناها ينجم يأثر له على القلب، ينجم يأثر على الكلى، ينجم يأثر زيد على الليتا دو كونسيونس، معناها على الوعي متاع الإنسان الكبير. ينجم يأثر على أمراض أخرى كانوا عنده أمراض مزمنة كما ارتفاع ضغط الدم، كما السكري، كما أمراض كما مثلا الألزايمر. ينجم يكون تصير له ديزيدغاتاسيون غير ما العائلة متاعه تفيق معناها وتتفتن به. هذا هو الأهم حاجة اللي معناها دي ريسبتور في الدماغ متاع العطش تنقص يعني لسنسيبيليتي متاعهم للعطش، ما يؤدي اللي الإنسان هذاك الكبير ما عادش يشرب الماء.
1: هذه ممكن من الحاجات اللي احنا ننسيوها وما يجيش على بالنا باش نتفقدوهم في شربة الماء، ولكن الحالة الجفاف اللي يوصلوا لها كما قلت دكتور تنجم تأثر حتى على الوعي متاعها وعلى معناها نراو حتى خاصة الناس اللي عندهم الألزايمر معناها تنجم تتعكر الحالة الصحية متاعهم. شنو من الأعراض دكتورة اللي تخلينا نفيقوا أنه الشخص اللي معنا مساج كبير في العمر وحتى صغير ديزيدغاتي؟
3: فما برش أعراض، هما مثلا يشكي كبير السن من صداع كبير وجهة راس كبيرة، راسي برشا يوجع، نجم يكون عنده شيح في الفم، لسانه يبدأ شيح معناها تخزله تلقاه حتى يتكلم بصعوبة. مثلا تلقى عنده ما يمشيش برشا للتواليت، يولي تنقص يعني التبول ينقص عند كبير السن. ينجم يكون عنده كما قلت دي كرامب مسكولير، مثلا يولي يقول لك مفاصل ياسر توجع ويتقلق. كلها أعراض نجم تكون يعني السبب متاعها هي الجفاف. يعني هذا هو الأهم، يعني الأهم. وبيان سور كما ينجم معناه في حالات متقدمة ولا في حالات يعني متطورة فقدان الوعي هذا ينجم يصير فقدان وعي، اضطرابات في النوم، اضطرابات زيادة في السلوك، يلقاه ياسر فاشل، ما ينجمش يقوم حتى الماكلة، مش فقط الماء، شرب الماء، بل حتى الطعام يعني ما ينجمش حتى ياكل. هذوما كلهم يعني علامات ينجم واحد يبدأ أتنتيف. وتعرف انت برشا كبار السن مالوغوزمون يبداو عايشين وحدهم. هذاك هو المجتمع متاعنا كيفاش ولا، معناها ما عادش عايشين مع صغارهم كلهم توا في ديارهم ولا مصيفين، ولا اكثر برشا عبيد زاد يهاجروا صغارهم للخارج يقعدوا وحدهم. هذا يكون سبب يعني من الاسباب والعوارض اللي هي والعوارض هذه تتنجم تتطور بسرعه كبيره ياسر. هو هذا علاش احنا مهم ياسر معناها نوعيوا الناس في الجانب هذا، خاطر الاعراض هذه فيسع راهو تتطور، يكون معناها شويه جفاف بعد يولي قصور كلوي، دونك يلزم نتفنتنولهم،
1: معناها ما نستهنوش بحكاية شربين الماء، راهي المسألة راهي عندها خطورة كبيرة. دكتور فما اللي مثلا اللي يرفضوا، نعرفوا ربي يفضلهم ويطول في عمرهم، ساعات هكا يصحح راسه يقول لك ما عينيش باش نشرب انا تو، ونعرفوا حتى اللي رياكسيون نفسيا معناه عندي يلزم يكون عندك اسلوب باش تنجم تقنعه، سواء باش ياكل باش يشرب بالدواء، معناه التعامل سبيسيال. ما شنو نعملوا دكتور باش نخليهم يشربوا شربة الماء ونبداو احنا مطمئنين عليهم؟
3: شوف احنا كان نجم نتعامل معاهم بلطف، اول حاجه هذه اهم حاجه مع كبار السن، لازم تعامل بلطف، ما لازمش تجي تفرض عليه بسيف ولا تقول له معناها تبدا معناها متعصب في حاول تتعامل معها بلطف. نجم تعطيه كميات صغيره معناها جرعات من الماء، كيس يبدا ديبا بحده كيس ولا دبوزه صغيره ماء، شويه بشويه تقول له هاكا عندك مثلا من هوني لليل هاكا ثلاثه بيبز صغار كملهم هاكا بشويه بشويه، ما تحاولش تغصب عليه على خاطر راهو الانسان كبير في السن، راهو ينجم يكون معناها عنده نفسانيا حساسيه كبيره، ينجم يكون عنده ديبرسيون، ينجم يكون يلزمنا نتفهموا ونحاولوا نتعاملوا معاه يعني بلطف، هذه اهم شيء. نعطيه الماء بشويه جرعات صغيره وعلى طول اليوم، معناها ما نجيوش نقول له انت النهار كي ما شربش اي تو كمل لي دبوزه ماء، هذه معناها ابروسكريغ، معناها ما لازمش نعملوا حاجه مش باهيه بالكل. نحاولوا نعطيوها على طول النهار، اون بريفيليجي مثلا الفواكه اللي فيها ماء، تو موسم دلاع بطيخ يعني غنيه برشا بالماء، نعطيو عصائر زادة من معناها كان يسمح، معناها ما عندوش سكري ولا ما عندوش أمراض أخرى اللي معناها ما تساعدش اللي يشرب كمية هذيك كما اللي عندهم قصور كلوي، يعني ياخذ كمية باهية من الماء والسوائل، هذا مهم ياسر. هو بشي
1: كيما نتعاملوا مع صغارنا بالضبط دكتور، معناه انت صغيرك سيغمون تعرفوا اللي هو يتفقد، يلزمك ديما تتفقدوا في الماء ويلزمك هكا بالكونتيتي بشويه بشويه، دونك تقريبا يلزمنا نتعاملوا معاهم كيما البيبي، ربي يفضلهم وربي يحفظهم. بالنسبه للماء دكتور، نجم مثلا نحطوا فيه نعناع، نحطوا فيه قارص، نحطوا فيه زهر،
3: وتتربدلوا البدلو بيان سور، ديما معناها تو لي مويان سون بون باش هو ياخذ ديك الكونتيتي نتاع الماء هذيك اللي لازمة لجسمه، معناها باش ما يخليش يشيح من الماء. باش نعرج جست على اللي قلت لي نعاملوهم كالأطفال، راهو هذيا
1: غلطة،
3: اي ما يلزمنا نصححوها، ما يلزمنيش نعاملوهم بالعكس كالأطفال، نعاملوهم كيما كبار. ما التعامل ما يكونش يعني بحدة ولا يمزم فريمون، نقدروهم فوالا نقدروهم على جست فالور، معناها هما كبار في السن، مرحلة عمرية هذيا، ما يلزمنيش نردوهم كما صغار ولا نحكي معهم كالبيبيات ولا
1: لا مش بالمعنى هذيك
3: قدر ما انه جو بوندي على كلامك باش هكا كنصح، خاطر برشا يقولوا هاني وليت كنعمل فيه كصغير مش باهي،
1: مش الفكره اي
3: يلزم نعاملوهم كيما كبار في السن، اما نحترموهم معناها عندهم لوغ دينيتي، معناها عندهم كرامتهم، يلزمنا نحترموا السن نتاعهم، نحترموا الحاجيات نتاعهم، نحترموا الرغبه نتاعهم، زاده مهم ياسر، معناها كيما اي اي انسان معناها كيما اي انسان تحترمه في اللي شو عم تاعه، ما يبقى تحاول انت تدخل عادات معناها عادات باهيه في يومه معناها.
1: دكتور في الفتره هذه نتاع الانقطاع المتكرر نتاع الكهرباء وذروه الاسخان، شنو ما اغلب الحاجات اللي يجيوك للكابينه، المشاكل الصحيه اللي نلقاهم يتعرضوا لهم الكبار في السن؟
3: المشاكل اكثر مشاكل مشاكل ديزيدراتاسيون معناها الجفاف، فما مشاكل اضطرابات السلوك عند مرضى الزهايمر في البريود هذيا نتاع السخانه، تصير برشا اضطرابات سلوك معناها، وهي كيما قلت لك سيركل فيسيو، حاجه تهز الحاجه، نجم يكون ما رقدش مليح، نجم يكون ما شربش مليح، نجم يكون عنده معناها دي دولور معناها اوجاع في جسمه، نجم كيما قلت لك عنده دي كرامب ولا حاجه، ينجم ياثر عليه يعني على السلوك نتاعو، برشا اضطرابات نوم، برشا عند كبار السن دي تروبل نوتريسيونيل معناها ينجم
1: في الماكلة
3: ما عادش ياكل مليح، وهذا ينجم ياثر عليه زاد على الكتله العضليه نتاعو، يفقد الكتله العضليه نتاعو، وهذاك ينقص له من الفورس مسكولير وينقص له برشا حاجات ويسبب له في لي شوت. هو كبير السن هي يعني مجموعه معناها بوكو دو سيندروم جيرياتريك دوما اللي مع بعضهم يمشيو يجيو مع بعضهم، والنسق نتاع يعني التقدم ولا البروغريسيون نتاع هذوما يصير في صح في ساعه عند كبير السن. هذاك علاش يلزم ديما نتفطنوا لاي سين راهو مهم عند كبير السن باش نبداو واعيين شنو اللي يلزمنا نعمله.
1: دكتور بالنسبه للي ياخذوا في الادويه سواء نتاع ضغط الدم سواء القلب ولا مدرات للبول، فما معناها احتياطات خاصه في الفترات نتاع السخانه؟
3: يعطيك الف صحه على هذايا يعني فولي مهم ياسر. في تعرف انت هما اكثر كبار السن خلينا نقولوا عندهم امراض مزمنه، والامراض المزمنه هذه شنو هي؟ ارتفاع ضغط الدم، السكري، معناها الكلى، مرض الكلى، مرض القلب والشرايين، هذوما كلهم ينجم يكون ياخذ في ادويه كيما اللي تزيد في المدره للبول، هذوما ينجموا يزيدوا الجفاف. فما ادويه اخرى زاد دي بسيكوتروب ينجموا زاد يوصلوا للجفاف، معناها فما ادويه معناها لازم نشوفوا لي زيفي انديزيرابل نتاعهم، وزمنا هذه معناها فرصه باش المرضى اللي ياخذوا في هذوما يشوفوا الاطباء نتاعهم، يحكيوا مع الاطباء نتاعهم ويشوفوا اسكو الادويه اللي ياخذوا فيها تنجمش تعمل جفاف ولا تنجمش تاثر على الصحه معناها نتاع المريض، ولا تنجمش تعمل له معناها دوخه، ولا تنجم تعمل له. دونك هو هنا الطبيب المباشر نتاع كل مريض هو اللي يعرف معناها شنو الادويه اللي يخفيها وشنو لي زيفي انديزيرابل نتاعو.
1: دونك مهم جدا انه الطبيب تبدا عارف انت السخانه في الفتره هذه كيفاش تنجم تتعامل مع الادويه نتاع بوك امك عزيزك، ونتفقدوهم كما قلت الدكتور، خاطر ساعات تتخذنا الدنيا نتلهاو صغارنا ودنيتنا، وساعات تسهى يزمك كل يوم تتفقد وانت مسالش، تفقدوا في ما تفقدوا في دواء، يفرحوا بهكا التليفون حتى كان بعيد، ان شاء الله يا ربي يجمعكم بعائلتكم على قريب، بهكا التليفون لابيل فيديو يحس روحه قريب منك وديما تفقدوا. باش نختم معك الدكتور، الوقت تعدى معك في ساعه وانا مازال عندي منك، خلينا نختموا بنصائح عامه. سمعنا الفترات الاخيره اعداد كبيره من الناس اللي توفوا بسبب ضربات الشمس، كنا حكينا الاسبوع الفارط على الاعراض نتاعها وكيفاش ما يلزمناش نستهينوا بها. خلينا نعاودوا نذكروا المتابعين نتاعنا في علاقه بضربه الشمس الاعراض نتاعها وكيفاش نجموا نحميوا انفسنا.
3: اي اولا ساعه ما نخرجوش في اوقات الذروه معناها من 10 نتاع الصباح حتى ل 4 نتاع العشيه، ماذا بيه كبير سن يبدا في داره، ماذا بيه يرطب الجلد نتاعه، ماذا بيه يشرب الماء، هذا يحكينا عليه من قبيله،
1: قداش
3: يشرب من لتر ونصف حتى لترين ماء في اليوم معناها هذايا المعدل. يلزم زيدا يكون معناها شيف كما قلنا، احكي مع الطبيب المباشر نتاعه على الادويه اللي ياخذ فيها. حاجه اخرى معناها يلزم الملابس اللي يلبسها ملابس تكون قطنيه، معناها تخلي يشرب العرق وما تخليش يتعرق بصفه كبيره، ما يخرجش كما فسرت لك معناها في الاوقات هذيك. هذا هو اللي يساعده، وكي يبدا معناها عنده اي سين ضربات الشمس هي راهو لي سين نتاعها، اول حاجه الصداع، تعرف هذه اول حاجه الوجيع على الراس الكبيره برشا. دونك يلزمنا فيسا فيسا زيد نمشيو للاستعجالي، ما نخليوش المريض حتى تزيد تتطور الحاله نتاعو. وبيان سور هنيا نعرج على الناس اللي تاخذ في الاكسجين، اللي عايشين بالاكسجين، وفما مالوغوزمون فما برشا انقطاعات، معناها ماذا بهم يتصلوا يشوفوا شكون اللي نجم يعاون، ولا شكون اللي عنده مثلا في بعض، فما ناس يعني يلونس دي زابيل، فما ناس ينجموا ياخذوهم اون شارج حتى في ديارهم، حتى في شفنا هذايا معناها حمله كبيره توعويه ومبادره كبيره من الناس، معناها اللي نجموا ياخذوا عباد هكايا باش اللطف عليهم، معناها ما تصيرش تعكرات اخرى. هذا اللي نجم ننصح به، معناها الناس كبار السن خلينا حذرين، وان شاء الله نتعداو الازمه هذه على خير، وان شاء الله صحه جيده ان شاء الله للجميع، كبار صغار وناس الكل ان شاء الله ان شاء الله نفسانيا، وخاطر هي زاده تاثر نفسانيا برشا على الناس الكل.
1: كل الشكر ليك دكتور عفيف الهمامي على النصايح اللي عطيتهم لنا اليوم في كونسي دو دوك. كل الفقرات نجم تلقاهم على الفيسبوك، الانستغرام، تيك توك، ديوان افام. احنا عندنا موعد مع الاخبار مع زميلتنا اميره مقني، ونرجع نوصلوا مشوارنا في ويكاند على الكيف. ما تبعتوش
0: نعطيك بنت الويكاند مع ويكاند على الكيف.
2: بوبليسيتي.
4: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، اما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
5: باش تقعد ديما قريب لتونس ولأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
6: الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي من 21 جويلية ل 17 أوت. موعدكم في سهرة يوم 1 أوت باش تكون مع السينما في عرض فيلم لقشم السماء. برشا ضحك وجو يستنى فيكم.
7: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96، ولا 29 49 44 96.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base Nassif Yahla. D1FM. Soutkom. D1FM. Flash News.
1: مجزوة العشرة ديوان أفهم عسكما مجلس نواب الشعب يؤكد في بيان أصدره بمناسبة ذكرى 69 لإعلان النظام الجمهوري أن هذه المناسبة تمثل محطة مفصلية في تاريخ تونس الحديث، جسدت خيار الجمهورية باعتبارها الإطار الجامع لتنظيم شؤون الدولة وصون سيادتها وتجسيد إرادة الشعب. واستحضر المجلس القرار التاريخي الذي اتخذه المجلس القومي التأسيسي بقصر باردو يوم 25 من جويلية 1957 والقاضي بإلغاء النظام الملكي وعلى الجمهورية التونسية، معتبرا أن هذا القرار جاء تتويجا لمسيرة طويلة من النضال الوطني والكفاح السياسي والفكري من أجل استقلال البلاد وترسيخ سيادة الشعب. وأكد البرلمان أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات الدولية المتسارعة تفرض مزيدا من التلحم الوطني وتغليب روح المسؤولية والابتعاد عن الفرقة والانقسام، مشددا على أن قوة الجمهورية لا ترتبط بصلابة مؤسساتها فحسب، بل أيضا بقدرة التونسيين على توحيد جهودهم وتحويل الاختلاف إلى قوة اقتراح والعمل المشترك إلى وسيلة لتحقيق التقدم. عدل وتنفيذ، الأستاذ لطفي عقيلي يوضح أن القانون يتيح للمتضررين من انقطاعات التيار الكهربائي المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بأجهزتهم وممتلكاتهم مع توفر الشروط القانونية اللازمة لإثبات الضرر والمسؤولية. وأوضح عقيلي خلال حضوره اليوم في برنامج ويكاند على الكيف أن تكرار انقطاعات الكهرباء خلال السنوات الأخيرة تسبب في أضرار طالت الأجهزة المنزلية والسلع والممتلكات الخاصة فضلا عن أضرار مهنية، مشيرا إلى أن المتضرر مطالب باتباع عدد من الإجراءات القانونية لحفظ حقه. وبين عدل التنفيذ أن الإجراءات تبدأ بتحرير محضر معين لدى عدل التنفيذ لإثبات الأضرار الظاهرة التي لحقت بالأجهزة والممتلكات، وتتمثل المرحلة الثانية في إجراء اختبارات فنية من قبل خبير مختص في المجال الكهربائي أو الصيانة الكهربائية بهدف تحديد السبب الحقيقي للضرر. أما المرحلة الثالثة فتتمثل في تقديم مطلب للتعويض مرفقا بمختلف الوثائق اللازمة، وذلك في حال ثبوت وجود خطأ أو مسؤولية من الجهة المكلفة بتوزيع الكهرباء. في العالم، قوات الاحتلال لا تنفذ فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في عديد المناطق بالضفة الغربية المحتلة طالت 66 فلسطينيا على الأقل. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال اعتقل 30 مواطنا من قرية تل جنوب غرب نابلس بشمال الضفة المحتلة. وأعلن نتنياهو أمس عن سلسلة إجراءات أمنية وتوسعية في الضفة الغربية المحتلة تشمل إقامة بؤر استيطانية جديدة وتسريع شرعنة أخرى، وذلك في أعقاب مواجهات أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين واثنين من قوات الاحتلال. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن البند الخامس من مذكرة التفاهم واضح وينص على أن إيران الجهة التي تحدد آلية عبور هرمز، وقيام الولايات المتحدة بفتح مسار منفصل لا يتطابق مع بنود مذكرة التفاهم. وشدد عرقجي أنه كان على واشنطن التشاور مع طهران لإضافة أو حذف أي ممر بهرمز لتصبح في إطار البند الخامس. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

بوبليسيتي. هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم

0: Diwan FM. ويكند عالكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: العشرة وخمسة وعشرين دقيقة رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم المشوار في ويكاند على الكيف. إن شاء الله تكونوا مستمتعين بالموسيقى اللي قاعدين تسمعوا فيها. نحييكم برشا. للأسف من بكري قاعدين نحاولوا نتواصلوا مع ضيفتنا في طنطن دي بلايد في الفقرة اللي نحكيوا فيها على مشاغل التوينسة في الخارج, نحكيوا فيها على أجواء الغربة. للأسف ما تحصلناش عليها, دونك ما قاعدين نحاولوا. أما قبل هذه كيف العادة كيما كل مرة في ويكاند على الكيف نهزكم الوجهة من وجهتنا مع زيت صافي. واليوم وجهتنا لأقصى الوطن القبلي. المدينة تجمع بين البحر الجبال والطبيعة. مرحبا بكم في الهوارية. الهوارية اللي تعتبر من أكثر المناطق تميزا في تونس, وجهة مثالية الكل اللي يحبوا المغامرة, الطبيعة والهواء النقي. أول ما توصل للهوارية يلفت انتباهك المشهد الاستثنائي وين يلتقي البحر الأبيض المتوسط بالمرتفعات الصخرية. إذا كان كنت من عشاق الطبيعة ما تفوتش زيارة الكابون لغوت. أما إذا كنت تحب المشي والاستكشاف نجم تطلع للمرتفعات المطلة على البحر وتتمتع بمناظر خاصة وقت الشروق والغروب. الهوارية زادة معروفة عالميا بصيد الصقور واللي هي عادة تراثية متوارثة عبر الأجيال. تخلي المنطقة تتميز بهوية خاصة وفريدة من نوعها. الهوارية وين الجبل والبحر في نفس التصويرة والراحة والمغامرة في نفس الرحلة. هذه وجهتنا لليوم مع زيت صافي. اكتبوا لي في لي كومنتير إذا كان مشيتوا للهوارية, البلايس اللي زرتوهم, أحسن الحاجات ولا ليزاكتيفيتي اللي عملتوهم في المنطقة هذية. احنا مكملين معكم في ويكاند على الكيف. فاصل وراجعين
0: بنت الويكاند مع

0: كارفي ايه هذه نانسي عجرة متوصلنا العشرة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، ضيافي فرحانة برشا باستقبالهم باش نحكيو على ايفنمون مزيان برشا من تنظيم لايسك مدينة مهيب البجاوي من الكوميتي دورغانيزاسيون الريسبونسابل هكا.
1: وي
0: وي مرحبا بك يا مهيب.
1: عسلامة، يعطيكم صحة على الانفيتاسيون وتحية المستمعين ديوانا فيلم.
0: مرحبا مهيب، أمان الله المهني اللي هو ريسبونسابل ريلاسيون بوبليك. مرحبا أمان الله.
2: مرحبا، ميرسي بوكو بوغ الانفيتاسيون ديوانا فيلم.
0: أنستوني الأولاد وإن شاء الله بالتوفيق ليكم في دراستكم. وكنا نحكي شوية على الأجواء في الكلوب، وبن هي من أكثر الفترات اللي بالحق يستمتعوا بها الطلبة. فما دي كلوب، فما الطلبة اللي يهربوا من الكلوب يقول لك ليه مش يضيع لي وقتي ولا من نلقى ما هكا ما تستهوينيش. ولكن اللي تتعلموا في الحياة هذية الأسوسياتيف راهو ما تنجمش تتعلموا في القراية، راهو يحلك الباب على الدنيا ويحلك الباب حتى على المارشي دومبلوا والتعامل مع العباد كيفاش. خلينا نبداو بشويه بشويه قبل ما نحكيو على ليفينمون تاع جلوبال فيليج. خلينا نحكيو شويه على لايسيك مهيب، اعطيني شويه تفاصيل عليه.
1: اوكي، اول حاجه نعرف بروحي مهيب بجاوي، ايتيديون وماستر بروفيسيونيل اون انجينيوري فينانسيير على ليكول سوبيريور دو كوميرس دو تونس. ايسيك هي اورغانيزاسيون انترناسيونال كريي دوبوي لا دوزيام غير مونديال. كان لوبجيكتيف نتاعها من الاول انه تقضي على الحرب وتنشر السلام في العالم اترافير انه تبعث عباد البلدان بعضهم باش يتعرفوا على الكولتور نتاعهم ويتقبلوا البلدان هذوك وثقافتهم ويروحوا لبلادهم بمايند سيت ما اكبر ما اوسع باش نجموا يتعاونوا مع العباد من غير مشاكل. اكتوالمون ايسيك تخدم على ليدرشيب في وسط لي ايتيديون اترافير نو بيلي اللي هم principalement هما تو رابيلي. اول حاجه نجمو نحكو على لي ستاج نتاع ايسيك، انه ايسيك تخرج دي ستيديون توينس البارا دي ستاج فولونتيريا والا بروفيسيونيل اليترونجي. كيف كيف نجيبو من برا لتونس دي ستاجير انترناسيونال لتونس باش يخدموا دي بروغرام فولونتيريا والا بروفيسيونيل. لي بروغرام دو فولونتيريا يتخدموا مع لي اسوسياسيون والا لي او ان جي ولا لي اورغانيزاسيون اون جينيرال في تونس. بار اكزومبل يقروا دي لونغ، يعملوا دي اكتيفيتي للصغار، سو سون دي بروغرام دو فولونتاريا. والبروفيسيونيل يخدموا في دي سوسيتي ولا دي ستارت اب. هذا بالنسبه لايسيك تونيزي اون جينيرال. بالنسبه لايسيك مدينه كريي ان 1989 دو ليكول سوبيريور دو كوميرس دو تونس. ايسيك مدينه عمناه وجابت اكثر من 100 ستاجير انترناسيونال تونس خدموا لي بروغرام هذوما. وكيف كيف خرجت دي ستيديون توينس البرا، 80 ستيديون من كامبوس منوبه اي كلكو انيفرسيتي بريفي. وكيف كيف خدمت كتر ايفينمون par exemple l'événement Global Village ولا Youth Speak ولا des hackathons اخرين. اكزاكتومون هذه هي.
0: ما شاء الله عليك يا مهيب، قال لي اول انترفونسيون في الراديو ما شاء الله عليك، قدمت لايسيك كيما يلزم. امين الله. خلينا نحكيوا على الـ5 اديسيون تاع Global Village، شنو فيها، شنو جديد بارابور لي اديسيون القدام.
2: دونك صباح الخير ديوانا في، ميرسي بوكو بوغ لانفيتاسيون مره اخرى. دونك نقدم روحي اول حاجه، امين الله مهني، جي 21 نون ايتوديون بوغ مومون ايتوديون دوزيام اني تونس بزنس سكول. بي دونك باش نقدم ليفيرمون دو جلوبال فيليج. دونك بالنسبه لجلوبال فيليج هذه 5 اديسيون نتاعو. اديسيون عامله والسمر بيك اللي تعملت معنا، خاطر احنا عندنا اديسيون وتر بيك وعندنا اديسيون سمر بيك. اديسيون سمر بيك تعملت عامله والديجا معناها والكل في سونتر كولتوريل مازيسيس، والحق عملت سوكسي باهي. يون استيم معناها اون اكوي بلوس دو 600 ديليغي، و اون استيم ان شاء الله النمبر زيك بروكول. دونك ان شاء الله في بالنسبه دونك العام ان شاء الله باش يكون ليفينمون لو 31 جويي في الموزي ناسيونال نتاع باردو ا بارتير دون زون 5 تاع العشيه ليفينمون دونك اوبرينس كول. دونك ايفينمون دونك باش يكون محلول لي ترونش داج الكل. دونك بالنسبه للكلوب الفيليج دونك هو ستان ايفينمون دونك كونسيبت معناها اول مره دونك يتعمل في تونس معناها ديجا. دونك احنا كايسيك دونك شفنا الكونسيبت هذه قاعده تعمل برا، موجود دونك سبير في دبي معناها في الخليج كله وفي كلك معناها بي اخرين. دونك بالنسبه للفيلم هذا باش يكون في معناها تو. دونك ان شاء الله باش يكون عندنا اول حاجه نبداو بها هي السيريموني دوفيرتور.
0: اوكي،
2: دونك كي نمشي يصير معناها التقديم تاع ليفينمون باش تكون عندنا الموديراتريس موجوده معنا. دونك الموديراتريس ان شاء الله ماما باش تكون حاضره معنا، هي ميس تونيزي دونك باش تكون تقدم دونك ليفينمون تبدا بالوفيرتور تاع ليفينمون. وكيف كيف باش يكون عندنا دي انفلونسور اخرين معنا باش يكونوا حاضرين في وسط ليفينمون. دونك في وسط ليفينمون ان شاء الله باش نلقاو ان اسباس ميوزيكال دونك باش نبداو بيه بعد في السيريموني دوفيرتور. باش يكون عندنا باند دي جي دونك برشا جو، برشا اغاني دونك نتاع لي فيرون ناسيوناليتي الكل. دونك باش نزيد معنا نوضح ان بوين مهم على الاخر. دونك ايسك مدينه دونك سنه استقبلت اكثر من بوغ ماما معنا توعنا اكثر من 50 ايتوديون من برا موجودين تو في تونس.
0: شنو ما الدول اللي جايين منهم لي ايتوديون هذوما؟
2: دونك تا بوغ ماما عنا اكثر من دي ناسيوناليتي. عنا من الاوروب من لي بيي ازياتيك من امريك دو لاتان. دونك عنا بالنسبه للاوروب دونك عنا لانجلتير دونك عنا بلجيك عنا كيف كيف دونك عنا تركيا مصر دونك البرازيل دونك عنا دونك بليزيغ ناسيوناليتي دونك تعرفوا عليهم. دونك العباد هذوما دونك نحب نقول لهم هما ديجا جايين باش يعرفوكم على الكولتور نتاعهم يذوقوكم ماكلتهم تعرفوا على التراديسيون نتاعهم. دونك انا اكوي كيف ما قلت لك معنا اكثر من دونك من 50 عبد تا في تونس والنمبر مازال مش باش يزيدوا الكل. دونك باش يكون عندنا دي سباس دو نيتوركينغ دونك معنا تنجموا حتى تتعرفوا معناها على الاكسبيريونس نتاع العباد اللي جايين من برا قاعدين يعيشوا هنا في اكسبيريونس في تونس. دونك قاعدين نتعرفوا على البلاد نتاعنا اترافير دونك دي اكتيفيتي فولونتير قاعدين يعملوا فيها. خاطر معناها ديجا معناها العباد اللي قاعدين يجي من برا الكل هنا موجودين في تونس معناها بالايسيك جايين معناها باش كيف نقولوا احنا معناها يعملوا دي اكتيفيتي فولونتير يساهموا معناها في الديفلوبمون نتاع ايكونوميك ولا اي يمسوا اي اكس من ايزاكس نتاع البيت في تونس وفرد وقت زي تعرفوا معناها يصير فما ايشونج كولتوريل. دونك كيف ما قلت يكون عندنا سيغموني دو فيرتور اسباس ميوزيكال بان دي جي والكل عندنا دي جروب دو دونز اذا كيف كيف تاع دونك لي ديفيرون ناسيون باش يكونوا موجودين لي سباس دو نيتوركينغ لي زاكتيفيتي وبالطبيعه ثم دي زاكتيفيتي باش يكونوا معناها دي كادو هكا بريس صغار دونك العباد اللي باش تربح بالطبيعه معانا وبالطبيعه باش يكونوا ثم دي زانفلونسور اللي حاضرين ليفينمون ونمشي معناها باش دونك باش يعاونوا معناها على البروموسيون تاع ليفينمون اكثر ويكونوا معناها حاضرين وينورونا بالوجود نتاعهم.
0: برشا جو في شرهتوني شنو عملت طلع الجلوبال فيلاج كان فما باج الناس الكل كيفاش تنجم تصير لانسكريبسيون لو كان تعطينا لي ديتاي.
2: دونك نورمالمون اليوم تاع ريجستريشن معناها تاع ليفينمون موجود على باج انستغرام اي اي تي ايفنتس ايسك مدينه. وكيف كيف دونك بالنسبه باش يكون كيف معناها لافيش تاع ليفينمون موجوده على باج ايسك تونيزي. دونك تنجموا دونك تدخلوا على الباج فيسبوك تاع ايسك تونيزي تلقاو غاديكا دونك معناها ديتاي تاع ليفينمون وقتاش والكل والباج معناها تاع اي اي تي ايفنتس ايسك مدينه.
0: اوكي من بعد في الفيديو حط لنا اليوم تاع تاع البارتيسيباسيون باش هكا الناس اللي هكا عجبهم ليفينمون كيف هنا يمشيو يعملوا طلا سورتو انه فما فاريتي نتاع لي ناسيوناليتي اللي باش يكونوا حاضرين فرصه وكا حتى كان ما يسر لكش ربي باش تسافر الدول هذيك باش تجيك هنا وباش تحل البيبان على لي كولتور نتاعهم. انا استوني برشا بحضوركم مهيب البجاوي امين الله المهني بون كوراج ليكم في مسيرتكم الدراسيه وكيف كيف زاده في الحياه الاسوسياتيف ولا الفي اسوسياتيف اللي قاعدين تعملوا فيها. دي ديديكاس عندكم؟ مرحبا.
1: عندي ديديكاس أول حاجة نشكر وزارة الثقافة ونشكر متحف باردو خاطر عطانا الاسباس كيف كيف الوكالة الوطنية لإحياء التراث معهد الوطني للتراث على الفرصة وعطونا الاسباس باش نخدموا فيه. كيف كيف نشكر الكوميتي دورغانيزاسيون فما 17 ممبر معتقدين يخدموا ليل ونهار الخطر ليفينمون هذايا عاطين ما عندهم الكل ليك باش تعدى ايفينمون مش نورمال باش العباد تعمل جو في ليفينمون وتخرج ربحه معناتها مش كان جوك هاو ربحه تنجم تعمل علاقات اسحاب من العباد العالم الكل ليك ولا عباد تونس اخرين باش تقام في ليفينمون. كيف كيف نشكر لي ممبر نتاع ايسيك ونشكر عائلتي كيف كيف.
0: اكيد تحياتنا ليك امن الله عندك تفضلي.
2: اوكي باول حاجه الحق نتاع ربي دونك نحب نشكر كيف ما قال مهيب دونك معناها خلينا نقولوا حتى الدوله التونسيه ومعناها والعباد الكل اللي تخدم غاتيكا في الموزي ناسيونال نتاع باردو يعطيكم الصحه معناها على الثقه نتاعكم الكل دونك باش معناها عطيتونا دونك الاسباس هذا والكل خاطر نعرفوا مش حاجه سهله معناها غيرمون باش تاخذوا معناها دونك ان اسباس بيبليك باش تاخذوا لوتوريزاسيون نتاعو. دونك كيف كيف معناها دونك لي بارتنير الكل ذا سامي مهيب دونك وشكر سبيسيال بالطبيعه على الكوميتي دورغانيزاسيون اللي قاعده تخدم معنا معناها في ليفينمون كل خاطر كيف ما قال دونك معنا 17 معناها ممبر في الليكيب الكل قاعد يخدم وبطبيعه دونك ديديكاس سبيسيال ليكيب نتاعي نتاع الغولاسيون بيبليك معناها
0: ايميل وهذا ما يزوكش تنساو. ميرسي انا ستوني الاولاد بالتوفيق ليكم بعد يحط لكم اللين نتاع البارتيسيباسيون ليفينمون هذايا. احنا نكملوا معكم بالموسيقى في ويكاند على الكيف نرجعوا بعد شويه ما تبقى.

0: الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: مكملين في ويكاند على كيف نمشيو للإهداءات متاعكم أصدقائنا اللي قاعدين يتابعوا فينا. صديقنا ياسين بركية يحب يقدم إهداء لبوه أمه سماح وماهر اللي اليوم يحتفلوا بعيد زواجهم 29. يقول لهم ربي فضلكم لينا سموحة وماهر وربي طول في عمركم وإن شاء الله أيامكم خير. إن شاء الله عيد زواج سعيد لسماح وماهر. أيضا صديقنا خليل كعبي نهار 28 جويليا يحتفل بالعيد ميلاد متاعه. نقولوا له كل عام وانتي حي بألف خير يا خليل. إن شاء الله بطول العمر إن شاء الله بتحقيق الأماني وإن شاء الله يا ربي يعطيك كل الخير اللي تتمناه. صديقتنا فاطمة الغانمي تحب زادة تقدم إهداء لزوجها أمين الصحراوي في ألمانيا. تقول له كل عام وانتي حي بألف خير يا أمين نحبك برشا وإن شاء الله ربي يلم شملنا على قريب. كل عام وانتي بخير يا أمين وإن شاء الله ربي يدي الود بينك وبين فطومة. هذوما بعض الإهداءات. أيضا متابعينا من شباو من واد الليل يحبوا يقدموا نداء في علاقة بالكهرباء ويقولوا أنه الكهرباء ضعيفة على الأخر في البلاصة اللي هما موجودين فيها يحبوا يلقوا الحلول أهلينا في شباو من واد الليل. هذوما بعض الإهداءات. سينو قبل ما نتعداو للأخبار نحكيو على قرى الأطفال SOS وين نؤمنوا أنه كل طفل يستحق أنه يكبر في بيئة آمنة ويحظى بفرصة حقيقية للتعلم والرعاية وبناء مستقبل أفضل. مساهمتكم عبر الاقتطاع الآلي حتى ولو كانت تكون بسيطة تنجم تساهم في توفير مستلزمات الدراسة والرعاية والدعم اليومي لصغيراتنا. كل شهر وبخطوة بسيطة تنجم تساهم في كفالة طفل صغير معليك كان تعمر الباب متاع الاقتطاع الشهري القار بالمبلغ اللي تقدر عليه على الموقع www.sosve.tn ولا تكلمهم على الرقم 58-371-002 58-371-002. هذية في علاقة بصغيراتنا في قرى الأطفال SOS. مواصلين معكم بالموسيقى بعد شوية. صديقتنا أميرة مقني تقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية ونرجع في ساعتنا الأخيرة من ويكاند على الكيف فقرة بودكاستر باش يكون ضيفنا ولد الديوان. والحقيقة زيدة كيف كيف باش نحكيه على بودكاست زيدة اللي مهم جدا انه تعرفوا تفاصيله. هذا الكل بعد الأخبار.

تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان افام، صوتكم.

0: Diwana FM.
1: Diwana FM Flash News.
2: موجز 11 ديوان FM على السماء. الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تعتبر أن ترويج البطارية المنزلية باعتبارها حلا سحريا لانقطاعات الكهرباء يتجاهل والتعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومات. وضحت الجمعية أن منظومة تخزين بطاقة 10 كيلوات في الساعة قادرة على تشغيل مكيف هواء وثلاجة وتلفاز وبعض الإنارة لنحو 3 ساعات، تبلغ كلفتها مع التجهيز وتركيب حوالي 12,000 دينار، وهو وما يجعلها غير متاحة لأغلبية الأسر التونسية. وأضافت الجمعية أن هذه المنظومات في حال استعمالها فقط أثناء انقطاع الكهرباء تظل محدودة الجدوى الاقتصادية، خصوصا إذا كانت الانقطاعات لا تتجاوز عددا محدودا من الساعات سنويا، مشيرة إلى أن كلفة الطاقة المخزنة قد تكون مرتفعة جدا مقارنة بسعر الكهرباء التقليدية. من المنتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية سول لصيف 2026 يوم الجمعة 7 أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وأفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية للتجار الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه لم ينعقد اجتماع تحضيري لموسم السول، وأن تحديد موعد 7 من أوت نص عليه القانون المنظم لطرق البيع التجاري. واعتبر بن ساسي أن السولد الصيفي أو الشتوي يعد مناسبة هامة لمزيد تنشيط الحركات التجارية في البلاد باعتماد نسب تخفيض أقلها يكون 20%. وأضاف أنه خلال فترة الصيف بإمكان الأسر التونسية أن تقتني ملابس وأحذية بأسعار مناسبة ومدروسة، وأنه باستطاعتها أن تقتني منتوجات استعدادا للعودة المدرسية القادمة. الوكالة الوطنية لتصرف النفايات تعلن عن تنظيم مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الكتابية والشفهية لانتداب 10 أعوان وإطارات في اختصاصات هندسية وإدارية وتقنية، وذلك في إطار دعم مواردها البشرية. وتتوزع الخطط المفتوحة للتناظر على 3 مهندسين في اختصاصات الهندسة المدنية والإعلامية والميكانيك، و4 متصرفين في اختصاصات المالية والمحاسبة والقانون العام، إضافة إلى 3 تقنيين سامين في اختصاصات تشمل علوم الأحياء والمحيط والكيمياء وعلوم الأرض وعلوم الأحياء والبيئة والبيوتكنولوجيا والفلاحة والصناعات الغذائية والميكانيك والبيولوجيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه لن يمضي قدما في إبرام اتفاق نووي للأغراض المدنية مع السعودية ما لم توافق الرياض على تطبيع العلاقات مع الكيان المحتل في إطار اتفاقية إبراهيم. وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية أن الوزير وقع مع نظيره السعودي اتفاقا لتطوير أول مفاعلات نووية للأغراض التجارية في السعودية، وأن الاتفاق سيحال بعد ذلك إلى الكونغرس لمراجعته. ويعمل ترامب منذ ولايته الأولى على إبرام اتفاق نووي مع السعودية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: حسن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.
1: ويكاند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
2: ل 11:15 دقيقة، ساعتنا الأخيرة من ويكاند على الكيف. تحياتي لكل متابعينا وين ما كنتوا تسمعوا في الفريكونس متاعنا، سواء في دياركم، سواء في الطريق، طريق السلامة لكم الكل، سواء تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس، تحياتنا لكم. ضيفنا اللي بحضنا اليوم تعودتوا بتحاليله السياسية الأنيقة والرشيقة، خليني نقول، في برنامج زميلتنا ابتسام الشيخة هنا تونس. كيف كيف تعودتوا به في القراءات، التحولات الدولية الكبيرة في عديد المنابر الإعلامية، ولكن اليوم يجينا بكاسكيت أخرى وتجربة كانت ثرية وجديدة مع عادي وانا فهم، نكتشفها تتسويت في بودكاستر.
3: بودكاستر،
2: الصديق والزميل طارق الكحلاوي، مرحبا.
4: مرحبا إيمان، كل التحية على البرنامج بتاعك وعلى الصمود في الصيف، يعني التحية لابتسام دير وفريق الأعداد. العمل في الصيف مهوش سهل، خاصة الصيف هذا،
2: الصيف والويكاند يا طارق،
4: والويكاند
2: الصيف والويكاند زوز اجتمعوا علينا زوز مع الحرارة ومع الانقطاعات متاع الكهرباء، نقعدوا نشكيوا للمستمعين اللي صاير فينا.
4: أما الناس ديما تقعد تحتاج أنها تتابع وتسمع وتخرج من بوتقتها اليومية، خاصة بالضغط الحالي اللي موجود وظروف بالحق استثنائية وصعيبة، تحتاج الناس أنها تسمع وتخرج بخيالها لبلايص أخرى.
2: هذه المحاولات اللي قاعدين نقوم بها طارق، وإن شاء الله يا ربي إن أديه دورنا على أكمل وجه. نحكيه اليوم على بودكاست ديوان البلاد. ديوان البلاد اللي هو مساحة حوار تسلط الضوء على شخصيات بارزة في مجالات السياسة، الفكر، الثقافة في العالم العربي. ضيف تتعرفوا على المسيرة متاعه، مواقفه، تحاليله حول التحولات الكبرى اللي عاشها أو ساهم فيها. خلينا نقول بودكاست يجمع ما بين التوثيق والشهادة الشخصية، ويقدم للمستمع قراءة معمقة للتاريخ الراهن من خلال تجارب حية وواقعية. الرحلة هذه كانت مع طارق، وخلينا نبدأ من الفكرة، فكرة البودكاست كيفاش كانت طارق، خروجك من التحاليل، التقديم، خلينا نقول شكل جديد، ما نجموش نقول شكل صحفي، ولكن ميديا جديدة تقدم للناس معلومات بعيدة على الميديا التقليدية، كيفاش كانت التجربة؟
4: والله هو إيمان، الفكرة كانت ناتجة على المجال، الاسباس اللي قاعد يضيق على الأكاديميين والخبراء الجديين. كلمة خبراء للأسف معناها لأسباب مختلفة معقدة ربما تهريت معناتها، ولا أي شخص نجم ياخذ الموقع متاع الخبير نظرا لضغط الإعلام، لكن ساعات ما هوش هذاك الوضع الطبيعي. اثنين، برشا ناس خذيت وضعية أنهم يتحدثوا بموقع الخبرة في مجالات ليس لهم علاقة. أنا معناتها ما نحبش تهريئة كلمة الكرونيكور، فما دي كرونيكور وفما دي كرونيكور وفما كما في كل مجال، لكن للأسف في بعض البرامج تم تهريت الكلمة، خاصة يقع أنه ناس اللي معناها نعرفوا جميعا ربما اللي معرفهم محدودة في مجالات معينة، تلقاهم يتكلموا ويعطيوا في وياخذوا مساحات واسعة في هذا، في الوقت اللي الناس اللي عندها خلفية بحثية أكاديمية عديت عشرات سنين أحيانا تخدم على مواضيع معينة، تلقاها إما غير راغبة، تخاف وليت من الإعلام أو من التواجد في المشهد العام، أو مغيبة والناس تلوج على الفاسيليتي.

0: دونك فكرة بودكاست ديوان البلاد هي فكرة تخصيص أكثر ما يمكن من الوقت الخبير والباحث والأكاديمي والعارف بمجال معين تنجم تعطيه درج وربع ساعة وينجم يقول فيها أشياء ونحاول الحقيقة في برنامج هنا تونس. وكل التحية لزميلتنا صديقتنا ابتسام وفريق الأعداد وحتى قبل المعز كان فما ديما رغبة أنه نخليه مجال في هنا تونس للباحثين للأكاديميين ويجي ويقعدوا أوقات معينة. وكنا نحاول مرات عملنا نهار الجمعة يكون ساعة كاملة الأكاديمي في مجال معين. لكن ديما البرنامج متاع الأكتواليتي بوليتيك ما يسمحش لأنه الأحداث متسارعة يسمحش بوقت كافي وكبير للأكاديمي والبحث. ومن غاديك بدأت تولد الفكرة وتناقشت فيها الحقيقة ونحب نوجه لهم تحية خاصة صديقين مهدي بن عمر وجيهان الغميري ورحبوا كثيرا بالفكرة واخذوها بجدية وخصوا لها الريسورس اللازمين والوقت اللازم و يعني هذاك اللي يسمح ايضا بانه الفكره تتطور وانه إن إن إن إن إن معناها تاخذ بعد اكثر قابل للتفعيل ولل لانها تتنزل. وانطلقنا تقريبا في الوقت هذايا في ماي 2025 صيف اللي فات بالتسجيل. ثم بدأت اول حلقات جات مصادفه اللي المناضل الفلسطيني يعني البرغوثي جاء لتونس في مناسبة معينة مصطفى البرغوثي وسجلنا معه أول حلقة. مازال الاستوديو محضرش سجلنا معه أول حلقة وكانت حلقة يعني شخص ثقيل الأهمية والوزن أعطينا الحق دفع باش بدينا وهكيك
1: بدأت
0: والنشرة
1: يعني. ولهنا نتسأل طارق كيفاش تنجم توازن ما بين دور المحاور اللي يبحث على التفاصيل الخفية في مسيرة الضيف وبين زيادة احترام تجربة الشخص قراءته الخاصة للأحداث اللي عاشها. نتخيل معناها مسؤولية دقيقة ينجم يعيشها المحاور.
0: هو الحقيقة لهنا أنا طبعا خذيت دور اللي مش مستانس به أنا مستانس أحاور لا أحاول. لكن أنا الفكرة من البداية وحتى كيف فسرتها الأصدقاء لنا في ديوان فهم كانت فكرة متاع بليتو طرح أسئلة هي فكرة حوار نوعا ما أكاديمي. طبعا هذا يستوجب أنه كل باحث نقرأ له تقريبا كل شيء. بعض الباحثين ديجا قارئ لهم وهذاك كان الأساس لاختيارهم. لكن بعد ما نتفق معاهم نزيد نقرأ بقية ونطلب منهم دور ساعات ببليوغرافيا إضافية كتب ممكن ما هيش متوفرة في السوق وفات الطبعات متاحة معناها نرجع ونحضر وأن يكون تكون الساعة أو الساعة ونص قائمة على حوار مبني على ما كتب. يعني الفكرة هنا على أهمية الثقافة الشفوية فإنه أهمية البحث الأكاديمي والمعرفة الأكاديمية هي بالأساس فكر ريفليكسيون الهادئة المكتوبة واللي تدخل في تفاصيل وتدخل في مسائل نظرية وتدخل في مراجع وتدخل في متن بيبليوغرافي. هذيك ديجا خدمة يلزم البحث على كل التفاصيل الخيط الناظم لأعمال كل باحث شنية الأهمية متاع البحث متاعه والكونتريبيوشن خاصة المساهمة مقارنة بالأبحاث الأخرى اللي صارت كما يصير في كل عمل أكاديمي شنية المساهمة متاع شنية الأهمية متاعه. لكن الجي جانب الثاني اللي هو الصعب أيضا اللي هو نوعا ما التبسيط. أنا ما نحبش كلمة فولغاريزاسيون لكن نوعا ما كيفاش أكل عمل لك الأكاديمي اللي يظهر جاف أحيانا نظري علاش هو مهم لعموم الناس. ولهنا أنا نجم ناخذ دي زيكزامبل هو كيفاش تلقى مثلا أشياء يهتم بها الرأي العام لكنها تكون فرصة رافعة للوعي متاع الناس من خلال مساهمات أكاديمية. نتذكر في الفترة هذيك مثلا أحد الحلقات اللي اخترت أنه نعملوها هو حول مسألة قرطاج. وقتها سارة بوليميك من غير ما نذكر أسماء بعض الناس اللي الحقيقة ما همش بالضبط الأكاديميين اللي قدموا مساهمات جدية في الحقل الأكاديمي وتم يعني مراجعة أعمالهم وخدمة الخدمة متاع البير ريفيوينج اللي هذيك كيفاش يعني البحث متاعك يلزم يقع اعتراف به واحترامه ويفك مكانته بين زملائك. تلقى ناس اللي ربما أستاذ مغروم شوية بالأمور هذيك يمشي يأخذ بعض المسائل هكا اللي تخلق بوليميك ويقع استضافته في برامج تلفزية ويقول كلام اللي ما عندوش بالحق لسيس لراس. يعني في الوقت اللي ناس عدت حياتها في كلمة جديدة تبدأ ما تنطق الكلمة إلا ما تعمل البحث الأثري والبحث الأكاديمي والبحث الببليوغرافي وتبدأ وتدخل وتعدي فترات طويلة تعمل وما تقولش كلام على عواهنه. طرح وقتها بوليميك على كارتاج وخرجت دراسة في مجلة محكمة شهيرة في العالم نيتشر على بعض بقايا العظام في بعض المواقع القرطاجية قرطاج وغيرها في منطقة غرب المتوسط وتبنيت عليها كلام. الكلام اللي تقال في نيتشر ما عندوش علاقة بالكلام اللي عاودوه ناس أخرى لي ما قراوش المقال فينا الموكد يتشوف. كلمت وقتها هي كانت زميلتي ثم أصبحت أستاذتي يعني كانت سبقتني في العوام في كلية سعفرين بثينة مرعوي تحية لها محافظة متحف قرطاج وأحد أهم الباحثات في تونس على الفترة يعني البنية. قلت لها لي خير قاعد نسمع قلت لي نسمع وكهو
1: هيا نتفاعل
0: وكانت الحلقة الثانية بجست مع أبو ثينة وكانت كل المواضيع تقريبا حاولوا أن ناخذوا موضوع يهم الرأي العام ينجم يجيب اهتمام الرأي العام لكن نعملوا عليه ضوء كاشف من زاوية أكاديمية هاو شنو باش نوريه للناس اللي النخمية فما عليش رو فما أكاديمية وبحث أكاديمي لأنه للأسف إيمان في السنوات الأخرى بسبب سياق شعبوي عام ولا فما نوع متاع أنتي إليتيزم. أنا منيش إليتيستا منيش من نوع أقول لك بشكل كل اللي فما إليت وبعيدة وهذيك الإليت هي تخمم في الشعب لكلام فرق الفصل بين الشعب والإليت كلام أما فما ناس في ميادين معينة عندها إسهامات تعدي وقت لبس به باش تقدم لك إضافة دونك مش به زاد التبخيس ليه تقليل النخبة هو تهك تعظيم فيها وليه زاد التبخيس راهو عندها ما تعطي عندها ما تقدم ونسمعوا لها ونجموا حاجات اللي تكون هكا نعتقدوا اللي هي معناتها ما عندهاش الأكاديمية بها علاقة ليه تلقى الأكاديمية هي تعطينا أجوبة.
1: والنقطة اللي قلتها طارق في علاقة بأنه يصير نوعا ما ارتقاء بالوعي متاع التونسي ويحس أنه خطاب الأكاديمي اليوم ينجم يفهمه وينجم يتفاعل معاه من خلال المنصات مع عديد البودكاستات اللي اتحدثت في علاقة بمسائل الأكاديمية ولكن لهنا دور المحاور في علاقة بتبسيط المفاهيم وإيصالها للمشاهد بطريقة اللي ينجم يستوعبها وينجم يتفاعل معها وأيضا ينجم يبحث فيها. كيف نقوله دي بودكاست طارق فما حرب المشاهدات منعرفش طارق دخل في الصراع هذية يتبع في الفيوز متاع البودكاست لريلز.
0: قل نرجع النقاش صار مع عزوز جيهان ومهدي حول المسألة هذه حول السيبل الأوديونس وكانت الفكرة والاتفاق هو أنه ما نش معنيين بالبؤس
1: أوكي.
0: فما سيبل معينة وأنا كنت مقتنع بها والحقيقة وضحتها وكشفتها أكثر دي بودكاست أخرين يتعاملوا على مستوى عربي أثير وغير أثير اللي توري اللي تنجم ينجم موضوع شديد الأكاديمية والتفصيل والتدقيق ويقعد بالثلاثة وأربعة سوايع قادر على أنه يجلب اهتمام متاع مئات ألاف المشاهدين أو المستمعين. ولهنا قلنا دونك المسألة مش مسألة إذا كان على البوز مش نلقاه وناس تحب تعمل نحن معنيين بسيب المعينة اللي النجم نبدأ بها وشيئا فشيئا نوسعها لأنه منش مش نخدمه على مسائل أكاديمية تهم المستمع العربي بشكل عام مش نهتم بحاجات تهم المستمع المشاهد التونسي هذيك السيبل متاعنا لكن اللي يهتم بأشياء أكاديمية ذات علاقة بمسائل تهم الرأي العام يعني حاجات تهمنا تنجم تصير عليها دي بوليميك أما راو ها وشنو الباحث والأكاديمي ميصيرش يسمعوه كما نسمعوا الناس كل لأنه يعني اللي صار إيمان مع وسائل التواصل الاجتماعي وثورة النيو ميديا هذه اللي خرجت من المينستريم ميديا من الإذاعة.

0: والصحف اللي كانت فعلا هي نوعا ما احتكرت صناعة الرأي.
1: أوكي.
0: صناعة الرأي ولا عند مجموعة من الناس، إما دولة إما سلطة إما مجموعة من ملكي المال. بعد المنصات هذه سمحت لكل مشترك كان يكون رئيس تحرير صحيفته صفحته يعني وأي شخص ولا قادر، وهذه حاجة مهمة بالنسبة لحرية الإنسان وقدرة الإنسان على التعبير على ذاته. وهذا مهم جدا أنه يكون فما إسباس أكبر متاع ديبا بيبليك، وهذه ثورة حقيقية معناها في تاريخ البشرية. خليت إمكانية التعبير وإمكانية الكتابة لكل إنسان ولكل كائن بشري قادر على الكتابة وقادر على التعبير. لكن فما ديما كما نقوله سايد إفكت، يعني الاستتباعات السلبية نوعا ما اللي هي تخلي أنه كل واحد يولي يعتقد أنه مصدر الحقيقة وأنه ما يسمعش وما يقولش ما نعرفش، أنه يعني نعرف في كل شيء. هذية من التداعيات السلبية، وهذية يخلي أي إنسان يقول ليه أنا نعرف، نعرف تاريخ قرطاج، نعرف معناها التاريخ، التاريخ الاجتماعي لتونس، نعرف الإدارة وتاريخ الإدارة في تونس. ليه ما فما حاجات ما نعرفوهاش؟ أنا تو في اختصاصي توسكي تاريخ وجيوبوليتيك، حتى في هذي كان ديما نحب نسمع، ديما نحب نقرأ، ديما الحاجات ديما نتبع الحاجات الجديدة شنو تقال. فما بالك في حاجات مش اختصاصي باش نكلم فلان تو انا لي متلخره توسكي في علاقه ستيغ والكتريسيتي وكهرباء وطاقات نظيفه، نكلم اصدقاء اللي هما ذوكم اختصاصهم، نحاول نفهم، نحاول نعرف، نحاول شنو. للاسف فما ثقافه متزايده ولات متوسعه نتاع ما نسمعوش ونعتقدوا انه نحن صانعي الحقيقه ونمتلك الحقيقه وما نتوضعوش. الفكره هو انه فما سيبل في المجتمع لا تحب تسمع وتعتبر أنه قادر على أنها تتعلم مازلت، وأكسيب الهذيكة اللي هي للأسف ماشي وتتقلص. الرأي اللي مهم نخلق معها حوار ونجم نبدأ بألفين وخمسة ألاف وعشر ألاف وعشرين ألف وثلاثين ألف مشاهدة ونكبروا شيئا فشيئا، أهم من أنه نمشيوا للبوز ونعملوا هكا كذا وعركة ونجيب لك كل هكا العناوين الصادمة متاع تعمل لي شوية مشاهدات. لكن في نلمو مانيش قاعد نغير في شيء، مانيش ما عنديش مساهمة كإعلام جدي ومهني.
1: وتكون على الأقل فخور بالتجربة وترى الإضافة متاحة وترى الأثر متاحة من خلال الناس اللي قاعدين يتابعوا فيك. نحكيوا على بودكاست ديوان البلاد. طارق، اختيارك للمواضيع واختيارك للضيوف مرتبط بالسياق العام وإلا كيفاش تختار العبد؟ تحب تعرف الكواليس متاع اختيار الضيف، التحضير كيفاش يكون الحلقة مثلا، التحضير لها قديش ياخذ لك وقت؟
0: هو يعني أنت والضيف وما كتب الضيف. أنا من الحلقات، كل الحلقات ممتعة هي كانت لأنه في مواضيع ساعة خلنا نبدأ ونقوله اللي فما جانب ذاتي. شو ما تشان فما جانب ذاتي بالضرورة، لأنه حتى كيانا نعمل تقدير أو انطباع للمعادلة اللي قايم عليها البرنامج بودكاست ديوان البلاد، اللي هي حاجة نجم تهم الرأي العام لكن في نفس الوقت نجم نعملوا لها ضوء كاشف أكاديمي من خلال باحث تونسي وأكاديمي تونسي. ولهنان قوسين، أنا قريت في الجامعة التونسية وحتى كي خرجت لبرا وعملت البي اتش دي متاعي في الولايات المتحدة، نحب نقول بشكل واضح اللي البجاج اللي مشيت به من الجامعة التونسية كان مهم جدا وخلاني كي نغزر للبيرز متاعي الزملائي اللي في البرنامج الدكتوراه في جامعة بنسلفانيا اللي جامعة يعني من الاي في ليج العشرة الأولانين في العالم، في العالم يعني. كي نغزر للبيرز متاعي في الديبارتمنت اللي كنت فيه في الهيستوري والارت هيستوري ولا الميدل ايسترن ستاديز ولا للي جايين من العالم كله، فما جيت بباجاج محترم. يعني نقول في الكلام هذا لأنه مهم
1: نعرف قيمة اللي قيمة
0: النخبة الأكاديمية التونسية رغم تراجع الجامعة التونسية ومشاكلها والرانكينج متاعها مش جيد لعدة أشياء مش ناتجة فقط تراه على الوضع الأكاديمي، ناتجة حتى على التخطيط وخاصة على وين ماشية الجامعة، لأنه الرانكينج ما يجيش كيكرة، الرانكينج يتخدم له. كي ما نلقاوش روايحنا في الألف وما نلقاوش روايحنا في الخمسمية الأولانية عربية وإفريقيا، مش فقط لأنه فما إشكالات أكاديمية
1: مشكل فيزيبيليتي واستراتيجي
0: وحاول نعمل. دونك هذاك خليني ديما عندي احترام كبير لأساتذتنا وزملائي اللي من بعد تخرجوا في نفس الوقت وتو يقريوا في الجامعة التونسية. نعرف جيدا الحاجات اللي كتبوها والحاجات اللي كتبوا فيها والأهمية متاحة وقديش مهم أنه تثمين عمله. دونك كان هذيك نوعا ما تشالنج شخصي متاع أنه فما ناس نحسها مش موجودة، معناها بليتو مش موجودة، هي موجودة في سياقها وحقل أكاديمي معترف بها وأهميتها ودورها وسلطتها المعرفية. لكن من الحلقات المهمة كانت وقت اللي خرج التعداد السكاني وأحد الأساتذة متاعنا في علم الاجتماع الديموغرافي، نوجه له تحية دكتور بنزينة، وكيفاش الناس أكثر التعليق كانت الحلقة الثالثة أعتقد أو الرابعة، أكثر التعليق خشبيهم ما نشوفوهمش الناس اليوم، يعني وهذيك كانت مثلج للصدر لأنه فينالمون وحتى يعني دكتور بنزينة شيء فشيء ولا يحضر أكثر لأنه زيادة يلزمنا ناخذوا الجانب الآخر. جزء كبير منهم في ظل حالة جزء من الإعلام خلينا نقولوا إيمان ولا برشا أجواء مش مناسبة فيها تطيح قدر وفيها يخافوا راهم
1: عندهم ليماج نتاعي وصلتي المعنوية
0: النتيجة يولي الانكفاء والانكماش. كي يخرجوا ويشوفوا التفاعل الإيجابي واللي مستعدين يخرجوا أكثر ويطلعوا أكثر ويتحدثوا أكثر. نفس الشيء في حلقات أخرى اللي أنت قلت لي كيفاش يتم التحضير، فما جانب الذاتي متاع الاختيار متاع اللي هل معادلة حاجة تهم الرأي العام لكن كيفاش ذوي الأكاديمي. لكن فما شيء ساعات نحس اللي مهم أنه ناس وجوه وشخصيات أنه ناس تعرف عليها نظرا لأهميتها وموقعها. من الحلقات اللي قلت كل الحلقات الممتعة، أما من الحلقات الممتعة بشكل خاص كانت مع باحث وناشط مخداش حظه في السنوات الفارطة رغم أهميته في تاريخ البلاد في اعتقادي الثقافي، اللي هو الأستاذ ودكتور حميد النايفر من وجهه تحية. شخص تجد في مراحل مختلفة لتاريخ تونس وقدم كان عنده دور مهم وخاض تجارب مختلفة والأهم عمل مراجعات في كل مرحلة وعمل مراجعات من منصة أكاديمية الرافي أو كلك صورت نفسي، يعني التراوح بين النشاط السياسي والجمعياتي الميليتانتيزم الجانب النضالي والبحث الأكاديمي حاجة ما تلقيش ديما. كان مهم جدا الحلقة هذيك مهمة جدا، يعني كيفاش الأكاديمية تعاون في المراجعة السياسية والفكرية وفي الجانب الميليتانتيزم وكيفاش تسيرك المراوحة هذيك وشخص بتجربة معناتها طويلة الأمد. كان حوار الحقيقة قعدنا يظهر لي ساعتين ساعتين ونص وكان يلزمنا يعني
1: تعملوا جزء آخر
0: في الأخر قصيناها لساعة ونص. معناها الحلقة الأخرى أيضا اللي فيها جانب ذاتي يجب نقول اللي هي الحلقة مع الوالد والدي أحمد الحلاوي اللي معناتها من الحلقات فما زالوا ثلاثة حلقات ما فيهمش شخصية بالضرورة أكاديمية لكن فما الجانب السياسي هذي ومبرمجين حلقات في نفس الاتجاه نحبوا نغطيه كل العائلات الفكرية والسياسية في تونس نشوفوها عبر مسارها وعبر مسار دي بروفيل معينين اللي فيهم طبعا رؤية خاصة بهم لكن يتم محاورتهم من خلال المصادر والأشياء اللي تكتبت على التجربة الفكرية والسياسية. لكن فيها لهنا جانب ذاتي يعني جزء من تجربته أنفنت كونت عشت معاه وأنا نفسي حملت في جزء من قناعاتي ما كان يعيشه هو يعني في تجربته السياسية والفكرية والإيديولوجية. وكان فما زاد جانب بتاع الوالد كبر في العمر ومعروف كمناظر نقابي فما زاد المسألة بتاع بعد الثورة برشا ما نقولش كل بطبيعة الحال برشا شخصيات مهمة توجدت بعد الثورة واخذت حظها لكن توجدت بعض الفقاقيع اللي ما عندهاش كما نقول الوزن الناس فما برشا ناس عندها ماضي وخازت تجارب وشدت سجون وكتبت وعبرت وكان عندها لكن ما خذتش مجال. كان الحقيقة فما جانب متاع تكريم ذاتي ليه خاصة اللي يكبر في السن.
1: ولهنا باش نسألك، وانا كنت معناها الحلقة هذه بالذات كنت باش نقف عليها، خاطر مش ديما يتاح للفرد انه يكون هو والده في منبر ويحاوره. وحسينا علاقة استثنائية بينك وبين الوالد طارق، خلينا نحكي شوية شخصي في علاقة بالوالد.
0: أي هو طبعا فما علاقة أمبيفالونت، خاطر لهنا فما الأب، سلطة الأب والابن. لكن وكان فما مسافة. الوالد ينتمي للجيل القديم، يعني مانيش مش كيف علاقتي انا بولادي توا اللي بريسك معناتها نسميه اصحاب كيف علاقتي. وزاد ما تنساش اللي الوالد كان تقريبا ماهوش موجود في المنزل، يعني كان موجود طبعا، وكان في جزء منها سجون، في جزء منها نضال، في جزء منها كان يعدي بال كي كان كاتب عام نقاب التعليم الثانوي، يعدي فترات بعيده على المنزل ويدور في مختلف انحاء البلاد في فتره صعيبه اخر السبعينات 26 جانفي الثمانينات، عاش فترات مختلفه يعني. لكن شيئا فشيئا تشكل حوار بيناتي انا وياه، حوار خذ فتره سنوات، يعني كنا نتراوحوا بين الاب سلطه الاب والابن، اللي فما مسائل ما فيهاش حوار
1: مكيد.
0: فيها تعليمات ومعناها
1: تنقاد للتعليم
0: وتعليمات ورفض ومعناتها صراع نوعا ما، وفما الجانب الاخر الحوار السياسي والفكري اللي فيه زاد اختلاف اختلافات وفيه معناتها وجهات نظر مختلفه متباعده. هو داير اول حوار هكا تلفزي صار بيناتي انا وياه كانت في تجربه تي ان ان، كانت التلفزه التونسيه اللي خاضت تجربه معينه، كان في برنامج اسمه قهوه وصار حوار بيني انا وياه في 2013. وقتها انا كنت في تجربه اخرى، تجربه الترويكا، وهو كان في تجربة مختلفة، لأنه هو كان تقريبا يقود العمل النشاط الميداني في علاقة بمسائل اللي فيها اختلافات. مثلا موضوع سوريا، الحرب في سوريا، هو كان يعني قريب جدا من النظام السوري، وأنا ما كنتش طبعا مثلا ما كانتش أنه كان فما فهم للتعقيدات الجيوسياسية في سوريا، لكن كنا نرى المشكلة أنه النظام جزء من المشكلة وجزء من الحل. وصار حوار في برنامج هذه القهوة، للأسف ما عادش متوفر كفيديو، وكانت حلقة تريز انتريسون دير، هزيت فيها صغاري وقتها قعدوا في الكواليس وشاهدوا الخاطر العلاقة مختلفة في الدائرة ماركا، نقدر نحكي في المسائل هكذا ذاتية والصغار، أما شافوا كل حكي والمسألة كانت هكا الحوار فيه شوية
1: تشنج،
0: مش تشنج طبعا ببعنى الوالد المهم مش في سيرة تحقدر يعني
1: أكيد
0: فما احترام، لكن فما تشنج، شافوا الحاجة الأخرى معني شنوة هذي يعني نفس الشيء تقريبا. هو لكن المرة هذه كان فيه أكثر جانب عاطفي، لأنه بعد التقدم في السن جزء من الموضوع كان زادة إتاحة الفرصة، لكن هو كيفاش عاش التجربة فينا المو موش مجال متعيينة بش نناقش ونقول له هنا رأيي في هذا شنو وأنا اختلف معك في هذا ولا لا، كان إتاحة لي هو خاصة أنه كانت حلقة طبعا فيها جانب ذاتي خاص، نفس الشيء في علاقة
1: وهو دمائفة. ممكن للناس اللي قاعدة تبع فينا وممكن الناس اللي تبعوا البودكاست بالحق، الشغف اللي قدم فيه طارق في البودكاست ديوان البلاد اكتشفت تفاصيله اليوم، لأنه كل حلقة عندها حكايتها وعندها تفاصيلها وتقدم فيها بكل حب، وخاصة في كل حلقة فما قلت الجانب الذاتي موجود فيها، ذاك علاش ممكن نجاح الحلقات في وخاصة معناها منيش نربطها بالفيوز بقدر ما نشوف الأثر وبعض التعليقات اللي بالحق معناها تنجم تكون سيلكتيف في علاقة بالتعليقات. فهذه الخدمة بغرام وإلا الخدمة بشغف، ولا وقت اللي تجمع ما بين الحاجة اللي تحبها والحاجة اللي تخدمها. باش نسأل سؤال ديما في ضيافي في علاقة بالبودكاست، نقولها لأنه اليوم البودكاست أعطاو مساحات ما نجمتش تعطيهم المنابر التقليدية، منابر اللي ممكن أصبحت عندها حدودها آمنة ومحسوبة، هل أنه البودكاست تعطيك مساحة أكبر في الحرية في التعبير برابور مثلا هنا تونس؟
0: لا بلا شك، هو كل برنامج عنده سياق متاعه والهدف متاعه والخطة متاعه وشنو هو الهدف منه. يعني البرنامج متاع اكتواليتي بوليتيك مش يكون يلاحق الأحداث السياسية اللي والأحداث العالمية سواء محليا أو دونك تبدأ تحت ضغط متاع البودكاست متاع ديوان البلاد على الأقل، واللي أنا الفكرة مستوحاة من نماذج أخرى ذكرت بعضها مثل الأثير اللي تاخذ وقتك وتجيب شخص متعمق وكما قلت معدي سنوات يعني تجربة حياته. يعني حميد النايفر في موضوع الحضارة الإسلامية من آخر الستينات يكتب، منير السعيداني في موضوع طبيعة المجتمع التونسي من آخر السبعينات، محمد علي بنزينة في الديموغرافيا على المجتمع الديموغرافي من آخر الثمانينات بداية التسعينات يكتب وينشر في أبحاث محكمة، محمد ضيف الله في موضوع في مواضيع الشباب والطلبة والرياضة جبته في حلقة معناتها انتريسونت حول الفرق كرة كرة القدم وتاريخ كرة القدم في تونس، عدى معناتها من آخر الثمانينات يكتب علاقة السياسة بهالمجالات الاجتماعية هذه. فاطمة شلفوح من سنوات تخدم على تاريخ الإدارة والتيز نتاعها اللي عملتها في الألفينات. أنا جست فرصة باش نتذكرهم الكل يعني وغيرهم يعني سي يعني تحس ساعة وساعة ونص شوية، لأنه معناتها فعلا مواضيع هذه راهي مش المسألة هو قعد سنوات وخدم على أرشيف دونك أنا يزمني نخدم نقعد نستنى سويع، بل لأنه فما فعلا فك العمق وفي التفصيل فما سردية أخرى تنشأ. التفصيل والبحث المعمق والدقيق ومكافحة المصادر ومكافحة المراجع والبناء على ما قاموا به غيرك قبلك يسمح بأنك ترى الأشياء بطريقة مختلفة. وأي موضوع كنت تسخايله موضوع معين يولي معناتها يولي ياخذ يعني طابع آخر يعني ما كنتش تراه قبل، يولي معناتها تاريخ الإدارة الحلقة اللي آخر حلقة دير مع فاطمة شلفوح يعني تتخيل أنه تاريخ الإدارة كل ما تعلق بالإدارة باش تراه مسألة روتينية بيروقراطية. ليه؟ فما تاريخ اجتماعي في الإدارة، فما تاريخ سياسي في الإدارة، فما تاريخ عائلات، فما تاريخ يومي في الإدارة. الإداري ماهوش حاجة هكا ماهوش بيرو، هو حياة كاملة معقدة وفيها برشا عوامل تدخل فيها، هذية يخليك حتى تغزر دونك للإدارة الحالية. خاطر في الأخر هنكون واضح
1: من زاوية أخرى،
0: ندرسوا للماضي ندرسوا تاريخ الديموغرافيا وندرسوا تاريخ طبيعة المجتمع وتاريخ كرة القدم، في الأخرة والهدف مش نزيدوا نفهموا الوضع الراهن ونحاولوا على الأقل نفتحوا بعض النقاش اللي خلينا نقولوا به كيفاش نجمو نصلحوا في المستقبل. وأنا واحد من الناس دخلت للتاريخ واخترت التاريخ كي نجحت في البكالوريا في 93 وكان عندي جستمون نقاش مع الوالد نمشي حقوق ولا تاريخ. وقتها ديور أنا سجلت في جامعة بغداد يعني وكانت العراق وكذا كان العراق كنت باش نمشي لجامعة بغداد، لكن في الأخر قعدت في تونس وقريت في كلية 9 أبريل لأنه جامعة بغداد أنت برانتيز تاريخ عريق في قسم التاريخ عبد العزيز الدوري وإلى آخره، يعني مدرسة كاملة في التاريخ الوسيط وغيرها. معناتها الهدف ما كانش أني نحب نقرأ على والله مغروم شنو صار في القرن كذا وأني نحب نهرب من الواقع وكذلك صارت، لا مش متاع انترتينمنت مش متاع ترفيه بالنسبة لي. التاريخ هو باش نفهمه لميكانيزم اللي خلقه ما نحن فيه
1: ما نعيشوا فيه اليوم،
0: وبالتالي كيف يمكن يتغير الواقع هذايا لمستقبل مختلف أفضل إسبيرم. هذايا هو أنا بالنسبة لي اهتمام بالتاريخ ليس هروبا من الحاضر بل بالعكس لمزيد فهم الحاضر. دونك وهذاك كيفاش نجمو نربطوه باهتمام الرأي العام التاريخ. وحتى كي نقري طلبتي تاريخ وجيوسياسة وحتى جيوسياسة ديما أنا من زاوية تاريخية نشوفها عبر الزمن ما نشوفش في اللحظة الراهنة، ديما الطلبة متاعي إن يعني الفكرة هي أنه راهو كي نهتموا بالقرن 19 وبداية القرن 20 والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وصراعات القوى الكبرى، مانيش رانا نتحدثوا على حاجة في المريخ، نتحدثوا كلكو صورت على نسخة أخرى من
1: اللي نعيشوا فيه
0: الواقع. وأنه باش نفهموا اللحظة الراهنة يجب نفهموها في تطورها عبر الزمن وعبر التاريخ يعني بالمعنى هذية. دونك الاختيار وطريقة اختيار المواضيع ديما من هذه الزاوية.
1: الحديث معك شيق يا طارق، وما فقتش بالوقت ديجا وأنا ما زلت قاعدة نغوص معك في تفاصيل بودكاست ديوان البلاد. نسألوا على جديد موسم آخر نستناو فيه إن شاء الله من ديوان البلاد شنية بيش يكون فيه. بكري عملت لنا إشارة في علاقة بالعائلات السياسية، شنية اللي نستناوها إن شاء الله.
0: هو عنا بعض الحلقات ما زلت ما تبثتش، عنا حلقة على التاريخ الأندلسي تكتشفوها معنا مع واحد من أهم الباحثين في هذا المجال، تكتشفوها في ربما الأسبوع القادم أو الأسبوعين الجايين. عنا حلقة أخرى على الحبيب بورقيبة من قبل صديق والباحث والناشط ذا كيف حميد النايفر هشام عبد الصمد. عندي حلقة خاصة زادة نوع أنا فما شخصيات بالنسبة لي علاقتي بهم هي علاقة المرجع التاريخي في حياته وفي كتاباته. ذكرت طبعا الوالد بسبب طبيعي الوالد والهشيء اللي والدور اللي كان يلعب فيه والمواقف حميد النايفر يعني راه بنفس الطريقة يعني مرجعية يعني فيها جانب تاريخي. فما شخص آخر مهم بالنسبة لي عملت معه حتى في المؤسسات الدولة اللي هو عزيز كريشان اللي هو أحد مؤسسي تجربة كاملة في اليسار التونسي. أيضا مش تكونوا مع حلقة وبش نكونوا فما حلقات في الجانب الأكاديمي. المرة هذه بش يتغير ربما ديكور استوديو بش نبدأ كيما نقول سيزون 2 معناها
1: شكل معناها آخر جديد نستنى فيه
0: أما بش يكون في نفس المضمون وبش نواصلوا في نفس الاتجاه بش نواصلوا في اتجاه اللي يربط ديما مسائل تهم الرأي العام لكن من زاوية الخبرة والبحث ربما نتوسع أكثر خارج الحقل الأكاديمي في ناس فاعلة في الميدان عندها مش بالضرورة عندها درجات أكاديمية لكن عندها معرفة دقيقة بميدانها من غير ما نذكر الأسماء في عدة مجالات اللي تهم التوانسة كما توا الناس مهتمة بموضوع الكهرباء موضوع الطاقة الطاقات المتجددة فما ناس في الميدان راكمة تجربة راكمة معرفة راكمة خبرة اللي تخليها تكون مرجع في الميدان هذيك. دونك باش نمشيو أكثر لسباس بروفيسيونيل ربما وين فما ناس اللي من غير بالضرورة ما يكون عندهم صفة الدكتور صفة علمية على أهميتها الشديدة إلا أنه قادرين يضيفوا وقادرين يعملوا ضوء كاشف بناء على المعرفة بناء على الخبرة. مرة أخرى هي الفكرة ديما نعاود نرجع لها اللي الشعور الوهمي اللي نجم يتخلق عند عديد الناس حول أن نعرفوا كل شيء لا ديما نحتاجوا نعرفوا أكثر وديما مهم نسمعوا ونتواضعوا ونعرفوا من خلال ناس عديت ربما فترة طويلة وعديت أنا نقول ديما ما فماش نخبة وشعب فما دائما نخبة في مجال معين وناس أخرى تحتاج تلك النخبة في النجارة فما النجارين هم نخبة في النجارة
1: في المجال متاحهم
0: أنا تقوليش طبيب أنا قاري 15 سنة أنت نخبة على النجار وقت اللي يتعلق الأمر بالنجارة النجار نخبة عليك أنت باش تقعد تسمعه هو المرجع هو المعرفة يعني ذاك علاش الديور هذه في إطار دراسات حول مسألة الشعبوية الفصل الحاسم والجذري بين النخبة وشعب هو فصل وهمي في كل موضوع فما نخبة وفما بقية الناس اللي تحتاج تلك النخبة أو الناس شنية هي النخبة هي ناس عارفة ومدققة ومختصة في ذلك المجال سواء عندها درجات علمية ولا ما عندهاش هي مختصة وعارفة وتعرف وتوى بالانتربرانتيز بموضوع آخر هو بموضوع الاي اي باش تزيد تتعقد فكرة النخبة لأنه فما عديد الاختصاصات باش يولي الاي اي يعمله البروغرامينج تو والكودينج في الإعلامية في الانفورماتيك باش يجي وقت من هنا العام عام ونص عامين الاي اي باش يولي يعمل كل شيء في الوقت اللي انت كنت محتاج تقرا 5 و10 سنوات باش تعمل كودينج تكمل التيز نتاعك يعني 10 سنوات تو الاي اي
1: فراكسيون دو سكوند يخرج لك كود
0: قادر انه يعملها دونك فما مجالات كامله باش يولي على الاقل فيها اشكال دونك التخصص والمعرفه في مجالات معين تو هذيك نفسه باش نعاودوا نعرفوا دير احد المواضيع اللي باش نحكيوا فيها طبعا في البودكاست دي والبلاد هو موضوع اي اي موضوع الذكاء الاصطناعي لكن من خلال اشياء اللي تنجم تهم الراي العام اثارهم علينا احنا كتونس شنو كيفاش نجم تونس تستفيد من هالمنعطف العالمي متاع الذكاء الاصطناعي. مش نقعدوا كي العادة نقعدوا متفرجين، لا لا، فما إمكانية، فما فرصة نكونوا جزء من الفاعلين من غير ما نكونوا في مراتب كبرى، لكن كيفاش نستفادوا منها؟ هذه من المواضيع اللي نجموا نتحدث.
1: شوقتنا للسيزون 2 متاع ديوان البلاد طارق الكحلاوي، وأنستني برشا بحضورك، مصافحة جميلة معاك، وتحية ليك، بالتوفيق ليك في مسيرتك الأكاديمية والإعلامية، وإن شاء الله زيدا في تجربتك مع ديوان البلاد. احنا هكا نوصلوا لنهاية موعدنا من ويكاند على الكيف. كل تفاصيل البرنامج فقراته تنجموا تلقاوها على الانستغرام، تيك توك، وفيسبوك ديوان FM. تحية للفريق الكل، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، مريم امتراوي يستجر معنا في الإعداد، بعد شوية زميلتنا ابتسام شويخة، وكامل فريق هنا تونس يلتحق باستوديو. أنا نقولكم ملتقانا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت من السبعة حتى النصف النهار. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
2: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM، صوتكم. D1FM في صفاقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.

0: بوبليسيتي.
1: الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي من 21 جويلية ل 17 أوت. موعدكم في سهرة يوم 1 أوت باش تكون مع السينما في عرض فيلم لقشم السماء. باش ضحك وجو يستنى فيكم.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

0: جوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز منتصف النهار. جوان اف ام عسلامة. وزارة الشؤون الثقافية تعلن في بلاغ بأن لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو أدرجت قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية يفيد بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية viscolaire.education.tn. وتسعى هذه المبادرة الرقمية إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفعالية وفق بلاغ المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. وتبدأ أولى خطوات التسجيل عن بعد بإنشاء حساب على المنصة، حيث يطلب من المستخدم إدخال بياناته الأساسية بدقة، والتي تشمل رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ الولادة ورقم هاتف جوال. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم نابل تعلم أنه أثر العطب الفجئي الذي جد صباح اليوم السبت 25 من جويلية على القناة الرئيسية للتوزيع المزودة لمدينة قربة تم تسجيل واضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من مدينة قربة، تزركة والسمعة بداية من 10 من صباح اليوم، على أن يستأنف تدريجيا على الساعة 9 مساء من نفس اليوم بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب والتي ستتواصل على مدار ساعة. السلطات الفرنسية تصدر أمرا بإخلاء فوري لبعض ضواحي بوردو بسبب تحول مسار حرائق الغابات. وأصدر حاكم منطقة جيروند التي تضم مدينة بوردو أمرا بالإخلاء في الساعة الأولى من صباح اليوم، وشمل ذلك أجزاء من 3 ضواحي غربية للمدينة بما في ذلك مطارها. وأجبرت حرائق والغابات الهائلة على إجلاء حوالي 200,000 شخص في جنوب غرب فرنسا ووسط إسبانيا، حيث فر السكان من البلدات بالقرب من مدريد وبوردو أمس مع خروج ألسنة اللهب عن نطاق السيطرة. وكالة بلومبرغ تنقل عن مصادر مقربة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محبط من وضع الحرب ويسعى إلى إلحاق خسائر فادحة بإيران، ووضحت أن ترامب لجأ الآن إلى سياسة الانتقام من طهران. من جهتها قالت مصادر مطلعة وفق بلومبرغ أن عجز إدارة ترامب عن تمويل الحرب في ظل تعثر حزمة التمويل التكميلية في الكونغرس دفعها للبحث عن مصادر تمويل أخرى، لفتة إلى أن الوضع زاد من توتر العلاقات بين الإدارة والكونغرس. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام.نت. إلى اللقاء.

0: com. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان اف ام.
3: نصف نهار وخمسة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على مواجهة إذاعة ديوان اف ام كالعادة والعويد. موعدكم الأسبوعية القارتيلة الموسم الصيفي كل نهار سبت وحد نفس التوقيت من نصف نهار الماضي ساعتين برنامج هنا تونس كالعادة نحاولوا فيهم معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم، في إطار الفقرات اللي بديتوا تعودوا بهم معنا خلال الموسم الصيفي. كفما أخبار ملفات فاتتكم على امتداد أسبوع أو ربما ما كانت لكمش المتابعة ليها ولتفاصيلها، باش نحاولوا احنا ديما كل نهار سبت وحد نعمل لكم حوصلة لأبرز الأحداث والأخبار. والحقيقة برشا مواضيع اليوم في انتظاركم في برنامج هنا تونسي. البداية الحقيقة باش نرجو أكيد على مختلف التطورات المتعلقة بالانقطاعات المتكررة للكهرباء. الحقيقة هوني في ديوان فهم مع مختلف الزملاء في مختلف البرامج حاولنا قدر المستطاع نطرح كل الزوايا والملفات والتساؤلات اللي تشغل رأي المواطن التونسي في علاقة بالانقطاعات المتكررة، بين الأسباب، بين الحلول المطروحة اليوم، بين التنديدات، بين الأضرار والتداعيات والمسائل القانونية وغيره. اليوم باش نرجع على بيان منظمة الوطنية لرواد الأعمال اللي تقول أنها بشكل فريق قانوني لمقاضاة ستيغ وتطالب بتعويض المتضررين. إن شاء الله بعد شوي باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف رئيس المنظمه ياسين نقويعه، تنرجع على تفاصيل البيان نتاعهم. باش نحكي ايضا على الحديث على البطاريات في الفتره الاخيره، هل يمكن تقديمها اليوم كحل حقيقي ام انه اليوم فما خيارات اخرى لاصلاح المنظومه هذه ككل. ان شاء الله باش يكون حاضر معنا زاد عبر الهاتف نائب رئيس المنظمه التونسيه للطاقات النظيفه احمد الدوس عبر الهاتف. باش نحكي ايضا اليوم في اخبارنا على لجنه المالية اللي صادقت مؤخرا على عدد من مشاريع القوانين اللي تخص قروض، باش يكون حاضر معنا عضو اللجنة في البرلمان علي زغدود، والنواب في حد ذاتهم اللي توجهوا بعدد من الأسئلة الكتابية لوزارة الصحة في علاقة اليوم بالانقطاعات المتكررة هذه للكهرباء، وضعية المستشفيات ووضعية المرضى وغيره. تنرجم بعد على تفاصيل الأسئلة هذه في فقرة بالأرقام. زيادة في نفس السياق تقريبا شفنا عدد كبير من الحرائق اللي عاشت على واقعها البلاد في الفترة هذه. مرة أخرى إن شاء الله ربي يحمي بلادنا، وشفنا الأرقام اللي قدمت بهم الحماية المدنية الحقيقة اللي قاعدين يقوموا بمجهودات كبيرة وكبيرة برشا. مرة أخرى تحية كبيرة لهم. طيب رجعنا على التفاصيل للزميل نور الفارسي، وأكيد باش نحكيوا على المشاريع المعطلة اليوم، باش نحكيوا على بيجة، باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف بثينة الغانمي نائبة عن الجهة، باش نحكيوا زادة على برنامج جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي حكى عليه وزير الشؤون الاجتماعية، إن شاء الله باش يكون حاضر ضيفنا في البلاتو. سيف قانون الشغل والحماية الاجتماعية حافظ لعموري، وآخر الحصة كالعادة فقر جيوبوليتيك السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تعلنان التوصل إلى اتفاق للتعاون النووي. تنعرفوا تفاصيل الخبر هذية مع الزميل نور الفارسي. الحقيقة برشا برشا برشا مواضيع في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس، كونوا في المتابعة. تفضل
2: هنا تونس
3: كالعادة بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة، وكالعادة البداية دائما بأولى فقراتنا لو غران ريكاب.
4: لو غران ريكاب
3: كالعادة قلت لكم باش نتبعوا كل الزوايا النظر، كل البيانات، المستجدات اللي متعلقة اليوم بالانقطاعات المتكررة للكهرباء اللي عاشت على واقعها البلاد في الفترة الأخيرة. والحقيقة الملف اللي رجعنا له بكل التفاصيل متاعه، المستجدات تقريبا كل الأطراف، المنظمات، الأطراف المتداخلة، المختصين القاو اليوم الحيز الزمني في إذاعة ديوان اف ام في مختلف البرامج. وحبينا اليوم نرجعوا على بيان المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال اللي عبرتيه عن بالغ انشغالها عما ترتب عن الانقطاعات المتكررة وغير المبرمجة للتيار الكهربائي من خسائر مادية جسيمة. احنا حاضر معنا عبر الهاتف ما يقول لي مازال مش حاضر معنا سي ياسين قويعة وهو رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال. الحقيقة بيان من ببرشة بيانات اليوم لمنظمات لهيكل اليوم اللي حبت تحكي فيه وتقدم فيه وجهة النظر متاحة في علاقة بالموضوع هذا ومسألة الانقطاعات المتكررة. المنظمة اليوم منظمة رواد الأعمال اللي تحكي اليوم على عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية بمختلف أحجامها سواء المؤسسات الصغرى ولا المؤسسات المتوسطة وغيرها من المؤسسات اللي تقول لك اليوم اتضرت نتيجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء وتقول انه ما فماش رؤية واضحة اليوم نجم نقوله انها تضمن استمرارية التزويد بالكهرباء باعتبارها مرفق اليوم عمومي اساسي وركيزة من ركائز الامن الاقتصادي الوطني. اليوم كي نحكي على المؤسسات الاقتصادية وشفنا احنا بخلاف البيانات والتفاعلات شفنا حتى برشا من الناس اللي عندهم المشاريع اليوم سواء مشاريع صغيرة ولا مشاريع كبيرة في عدد كبير من القطاعات اليوم سواء من خلال التدوينات سواء على مواقع التواصل الاجتماعي الفضاء الافتراضي سواء حتى في النقاشات اليوم في الشارع وغيره حكيوا على الأضرار وعلى الخسائر اللي نجمت عنها الانقطاعات هذية ويتسألوا إلى أي مدى باش توصل الحكاية هذية كيفاش شنية الحلول إنه باهي اليوم صارت الأزمة ولكن شنية الحلول شنية الرؤية متاع الدولة وأي سياسات باش يصير اعتمادها باش لا قدر الله ما تتكررش الأزمة هذية في قادم الأيام. ما نعرفش كان ضيفنا حاضر معنا عبر الهاتف زملائي في الأعداد قولوا لي نور حاضر معنا ضيفنا ياسين قوي عبيه نخرجوا فاصل صغير نخرجوا فاصل صغير يكون أفضل وبعد نرجع إن شاء الله يكون حاضر معنا عبر الهاتف ياسين قوي رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال. فاصل صغير ونخرج أغنية وبعد نرجع تفاصلوا.
5: هنا تونس المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

Radio NAFA. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانه على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM. ديوان FM.

0: Diwen FM.
1: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
2: نصف نهار وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس الكل نعرفوا كنا نمال موابش نبدأ معاكم ببيان منظمة رواد الأعمال. صار تأخير شوية ميسالش على مستوى الأخبار والمواضيع، ما باش نحاولوا هذه الأخبار هذه الكل تكون موجودة معاكم على امتداد ساعتين، خاصة في ملفات اليوم تهم المواطنين التوانسة وملف شائك، الملف الوطني اليوم المطروح على مستوى النقاش العام. الانقطاعات المتكررة للكهرباء اللي أثرت نقاش كبير من مختلف الأطراف اليوم على المستوى الوطني، من بينهم المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال اللي هبطت بيان تندد به بالأضرار والخسائر المادية الجسيمة اللي تعرضت لها عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية بمختلف أحجامها. وإحنا حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف ياسين قويعة، هو رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال. سياسين، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: اهلا وسهلا وبارك الله فيك، وتحيه لكل مستمعي راديو ديوان فم.
2: مرحبا بك. المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال من بين خلينا نقول عدد من المنظمات اللي خلينا نقول سياسيين تفاعلت مع المستجد والملف اليوم اللي يشغل راي توانسه الكل، كما توانسه اللي ندوا بالانقطاعات المتكرره للكهرباء، واللي حتى نحكيه على مستوى الديار وعلى مستوى المنازل، ولكن ايضا نحكيه على مؤسسات اقتصاديه اليوم بدورها تضرت. وشفنا برشا قطاعات حكيت في الموضوع هذا، الشيء اللي خليكم تهبطوا بيان تفاعلا مع المستجد هذايا. هيت نتابعوا معاكم ونسمع من عندك سياسين قويعة كيفاش تبعتم هذايا، شنو نوعية التشكيات اللي جاتكم من المؤسسات الاقتصادية اليوم، طبيعة الخسائر الأضرار، ربما كان عندكم فكرة شنو أكثر القطاعات اللي تضرت اليوم من هذه الانقطاعات، وكيفاش تصرفتم أو باش تتصرفوا كمنظمة اليوم. تفضل سياسين، نسمعوك.
3: بارك الله فيك، الصحة لإتاحة الفرصة. اليوم المنظمة الوطنية لرواد الأعمال اللي هي تعنى برواد الأعمال والقطاع الخاص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهي تلعب يعني دور محوري وهي لسان حال خلينا نقولوا هالمؤسسات الصغرى والصغرى جدا اليوم في تونس. تعرف طبيعة مؤسساتنا، تعرف طبيعة اقتصادنا، نعرف الناس كل اللي اليوم راهو اي حاجه تنجم تمس يعني المؤسسه تنعكس مالوغوزمون في تونس ولا سلبا. تعرفوا المؤسسات هذه خارجه منذ 5 سنوات من جائحه صحيه كبيره، تعيش في ازمات يعني اقتصاديه، تعيش عاشت ازمات ماليه، عاشت يعني اليوم خلينا نقولوا انستابيليتي كبيره ياسر، سواء في تونس سواء اذا كيف يعني تاثيرها بالعوامل الخارجيه. تجي اليوم في خلينا نقولوا سياسات عموميه وبيان دي دي دي, دي خلينا نقول من فيجن اللي كانت قصيره على الاخر سواء من يعني من الوزاره المعنيه او مساك، اللي وصلنا مالوغوزمون اليوم في تونس في 2026 نحكيه على قمة يعني كم هائل من قطاعات التيار الكهربائي اللي مالوغوزمون اثرت سلبا على برضو دي في المؤسسه، اللي مالوغوزمون اثرت سلبا على الانتاجيه، اللي مالوغوزمون اثرت سلبا على خلينا نقولوا احنا لا كونتينيتي نتاع الاكتيفيتي. دونك تلقينا عديد الشكاوى، تلقينا عديد يعني لي ريكلاماسيون من مؤسسات اقتصاديه تخلق في الثروه، ثم ان بلوكاج توتال، ثم خلينا نقولوا احنا استياء كبير من رواد الأعمال، من أصحاب المؤسسات الصغرى حتى الكبرى كيف يعني. فما اليوم أضرار كبيرة ياسر يعني مست الشركات هذوما، كيف تلقينا عديد يعني خلينا نقولوا اللي ريكلاماتيون من الناس اللي سوا يعني سلعتها تضرت منتوجاتها، يعني فما شكون مشى للتلف، كيف يعني الانقطاع هذايا وصلوا حتى دي سيكتور في الخدمات، يعني ما نجموش يخدموا، تيلي ترافاي ما نجموش يخدموا، مشاو يعني للديار ما نجموش يخدموا. يعني اليوم بصراحة صيحة فزاعة، وين ماشيين يعني صحيح نجموا نتعديوا بأزمة نهار سنين ثلاثة، لكن هذه راهو خلينا نقول لك يعني حاجه كبيره على الاخر، ولينا نشكوا اسكو دي فعل اسكو الناس اخرين، اسكو مش توانسه اللي يعملوا هكا، اسكو الشبكه نتاعنا بالحق للدرجه هذه يعني متهريه، اسكو اليوم بهذا 2026 انا نحكيو على الذكاء الاصطناعي والبلاتو، نحكيو على الانتليجنس كولكتيف، لكن مازلنا لا ضوء، مازلنا الماء يتقص، مازلنا اليوم نعيشوا في دي كونديسيون سامحني ما تليقش بتاريخ تونس، ما تليقش حضارة تونس. اليوم راهو نحكي هكا بكل حرقة وبكل حب في بلادنا. اليوم نحكي هكا راهو بكل ألم على خاطر مش معقول اليوم الراجل الجزار الطيش حشيت في الحم الخضار ما وش لها يقعد له يعني الخضرة نهار كامل للفلومبيل ضر الكلام للإكسبير كونتابل نام جماعة السيرفيس يقول لك ما عنديش كونتينيتي متاع ضو. ما نحكيوش على أنا خليني نحكي لك على الجانب الاقتصادي ما نحبش ندخل في الأمور الأخرى. فما كلينيكات الضر وفما دي ريستوران الضر وفما أكثر من 70% من المقاهي اليوم قاعدة تسكر. صاحب المقهى مسكين اللي العام التالي ما لقاش السكر وما لقاش القهوة واللي عامين التالي ما لقاش الأزمة الصحية واللي قبلها قلنا له سكر على خاطر كوفيد ولا خاطر كذا اليوم كيف يعني يسكر بظروف أقوى منه وبعد تجي تطلب منه القبضة وتقول له خلص سينسيس وتقول له خلص ليزامبو وتقول له عطيني تحقق وعطيني كذا. طب بالحق راهو اليوم احنا نتكلم هكا علاش على خاطر مقتنعين اليوم ما لغزمون نظرتنا للأشياء قصيرة على الأخر وهذوما اللي كونسيكونس هذاك علاش اليوم المنظمة الوطنية لرواد الأعمال في دولة قانون في دولة تحترم نفسها في دولة عندها سيادة داكوغ خصصنا فريق اوكي يعني خلينا نقول لك انا محامين رجال قانون باش نحاولوا هالناس اللي جاتنا وكونتاكتاتنا واتصلوا بينا مش ناخذوا ملفاتهم على حد مهم جدا من ال ال ال ال ال ال يعني الجرأه وفي نفس الوقت مش نحاولوا نحميهم قانونيا.
2: يعني الملف نتاع المؤسسات الاقتصاديه اللي ضرت باش تاخذ منحه قضائي خلينا نقولوا لهم سياسيين قوي هذا اللي فهمتوا
3: اي نعم. اليوم الحمد لله عندنا اكثر من 30 محامي متطوع على ذمه الموضوع هذا. اليوم عندنا براتيكمون دي كونستا يدوم يسيروا مش نحاولوا كيفاش ننبهوا يعني اصحاب المؤسسات اللي اثبت انه استاج بطريقه مباشره عطلته او حرقت له ماتريال او كذا او كذا مش يصيروا معاينات داكور. واليوم في دولة تحترم مؤسساتها تمشوا للقضاء وعنا ثقة
2: يعني باش تقاضيو ستيج. اليوم المنظمة الوطنية لرواد الأعمال خلينا نقولوا وكما كنت تحكي انت سياسين قوي على رئيس المنظمه خاصه فريق قانوني قلت فيه محامين في خبراء في القانون باش تلم كل المعطيات والوثائق والفواتير والتقارير الفنيه اللي تثبت في كلامك انت الخسائر الماديه الكبيره اللي طالت المؤسسات الاقتصاديه كما جا في بينكم بمختلف احجامها وباش تقاضيو الستيج لدى القضاء معناها باش تقدموا الملف هذا كشكايه لدى القضاء.
3: نمشيو الشكاية لدى القضاء وهي ليست يعني بشكاية كلاسيكية هو اليوم ان كونستا ريال داكور مؤسسات يعني خسرت مؤسسات كذبت يعني خسائر ليس ما كانتش هي ممكن السبب في ذلك داكور. حويجات اللي اليوم رجال قانون والناس يفهموا اكثر من الشهادات باش يحاولوا يلموا الملفات وبالملف بالملف ويتم إن شاء الله عرضه على الفنيين متاعنا وش يتم عرضه على السادة المحامين وش يتم بعد يعني لجوءنا للقضاء. وهذه راه حتى ستيك قالته اليوم ستيك قالت لك أنا اليوم أي حاجة تسبب فيها رانا كروفير نجمو رجعوا هالخسائر هذه. دونك احنا اليوم مش نسهلوا لستيك زيبا وبش نشكيوا بستيك وبش نكونوا لسان حال صاحب المؤسسة داكوف بور مش نعجلوا بالعملية خاطر اليوم مش معقول الراجل يتضر اليوم في ماكينة واللي يتضر في ماتريال واللي يتضر في كذا ومش يقعد 3 و4 و5 سنين يستنى في التعويض. دونك اليوم الوقت ما يرحمش هذاك علاش قمنا بالحملة هذه اللي حقيقة نجم نقول لك راهو للأسف يعني إنسان مذهبي ما مشيش في السيركوي هذا. لكن ديما نعاود نركز على دورة المؤسسات نركز على أنه القانون اليوم هو سيد الموقف. مش ناخذ حق المؤسسات الاقتصادية مش ناخذ حق رواد الأعمال مش ناخذ حق التجار مش ناخذ حق الصناعيين مش ناخذ حق أي إنسان راسلنا. وفي نفس الوقت عندنا ثقة في القضاء النزيه واليوم ستان كونستا اللي يزلنا نخرج منه فما ليزاتيرون فما كذا فما كذا. دونك احنا اليوم دورنا هو تنوير الرأي العام ودورنا هو حماية الاقتصاد التونسي ودورنا هو حماية المؤسسة الاقتصادية اللي قاعدة تخلق في الثروة اللي قاعدة تشتغل في العاملة اللي قاعدة اليوم تعاون في النمو واللي اليوم يعني نحبوها تكون ديما ساطعة وساريب وينجموا يصيروا مشاكل، لكن الحمد لله في نفس الوقت يلزمنا نعرفوا كيفاش نخرجوا من مأزق هذا.
2: واضح، شكرا لك ياسين نقوي على رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على التدخل معنا في علاقة ببيانكم الأخير اللي عبرتوا فيه عن، خلينا نقول، الخسائر المادية اللي قلتوا اللي تعرضت لها عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية بمختلف أحجامها. ما بعد البيان هذه وشنو الإجراءات والمسارات اللي باش تاخذوها؟ قلت في الأخير المسار القضائي والتعويض للناس اللي خسرت جراء الانقطاعات المتكررة وعدد كبير من القطاعات. قال السياسيين انها ذرت برشا اليوم، وهذا بطبيعته يقول باش يمس الاقتصاد الوطني. احنا باش نخرجوا فاصل باش نوصلوا نحكيوا في نفس الموضوع، ولكن باش نحكيوا على موضوع البطاريات اليوم اللي صار الحديث عليها في الفتره الاخيره، حل مش حل، شنو اي رؤيه اليوم لازم او سياسات لازم تتخذها اليوم الدوله في علاقه بهالوضع الطاقي. ان شاء الله باش يكون حاضر معنا بعد الفاصل نائب رئيس المنظمه التونسيه للطاقات النظيفه احمد اللدوس. فاصل ورجع.
1: هنا تونس.
0: Publicité. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي بتاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي. هنا تونس.
2: هنا تونس نصف النهار و32 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان اف ام. مازلنا مواصلين معكم بقية الأخبار والملفات الوطنية، والملف الوطني الأهم اليوم على المستوى بلادنا حديث الناس اليوم، وطرح برشا تساؤلات وفتح الحقيقة النقاش على برشا ملفات اليوم تهم موضوع الطاقة والمنظومة الكهربائية اليوم في البلاد، وضعية ستيك وغيره من الأسئلة اللي طرحت نقاش على المستوى الوطني. وكالعادة مرحبا بالناس الكل، مرحبا بتفاعلاتكم بتعليقاتكم، كان فما وجهات نظر زاوية تحبونا نطرحوها طبعا مرحبا بها. باش نحكيوا على البطاريات كما قلت لكم قبل الفاصل، واحنا حاضر معنا توا عبر الهاتف نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة احمد اللدوس. يا احمد اهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا بك، شكرا على الاستضافة. عايش،
2: مرحبا بك. البطاريات اليوم ووضع المنظومة الكهربائية والمنظومة الطاقية أحمد دوس، الحقيقة خليني نقول لك في الأيامات هذية أو تقريبا على امتداد أسبوع أو أكثر، خلينا نقوله أن النقاش على مستوى وطني وعلى مستوى البلاد تقريبا المصطلحات هذية اللي قاعدة تتكرر، مسألة البطاريات، مسألة الطاقة المتجددة، مسألة المنظومة الكهربائية، الشبكة الكهربائية، الديليستاج، بلاك أوت وغيره من المصطلحات اللي ربما خلينا نقول توانسة ما كانتش، ما نعممش بطبيعة انه ربما اللي تصير عليها نقاشات، ولكن على ضوء الانقطاعات المتكررة طرح الملف هذايا على المستوى الوطني. والبطاريات اليوم حابين ناخذوا رأيكم كمنظمة تونسية للطاقات النظيفة، هل يمكن اعتبارها حل جذري وفعلي للأزمة الحالية؟ هل يمكن الحديث عليها كحل ينجم يفتح أفاق اليوم للمواطن للمؤسسات للدولة اليوم؟ هيت نفهم من عندك ساعة في البداية الموضوع أحمد الدوس، تفضل.
4: أهلا بك مرة أخرى. دونك في البداية ساعة تقريبا اللي صاير توا من الجوانب السيئة متاعه اللي كان يحكي عليها بكري سياسيين والأزمة الاقتصادية اللي توا عايشينها واللي مش جين بعد خاصة، وكذلك كل الحقيقة جوانب سيئة، ولكن ثم جانب هكا معنا مضيء شوية
2: اللي هو
4: النقاش عليه معنا الموضوع هذا. كما كنت تفكرش في اخر شهر ابريل وقتها في المصادقه على اللزمات
2: نتاع اللزمات
4: حل وقتها كيف نقاش مجتمعي برشا اذاعه تحكيت الموضوع اللي هو باهي في بالنسبه من قطاع يمس التوانسه الكل، بالصناعي باللي في داره باللي بالفلاح، ناس كل تقريبا عندها علاقه معنا بالكهرباء، انه السنوات هذه الفارطه الكل الموضوع هذا حكر على أعداد قليلة من المسؤولين، هم يخطوا هم يهندسوا هم كذا، ولكن كما توقع نشوفوا احنا التونسي احنا قد نتحملوا في المسؤولية. فمن الجيد أنه رسم السياسات المستقبلية ما يكونش بصفة فردية أو في مكاتب ضيقة، هذا في البداية. مسألة البطاريات الناس كل حكيت فيهم غالين وخاص، ويعني فيهم أنا برشا تحديث صار. خلينا في البداية الهدف شنو؟ إذا كان الهدف متاعنا واضح الحلول بعطيلي تولي سهلة. هل الهدف هو أنه وقت اللي يقص الضوء المواطن يلقى مصدر بديل للستيك، أو الهدف هو أنه الضوء ما يقصش؟ واضح. إذا هدف هو أنه نلقاو مصدر بديل وقت اللي يقص ستيك البطاريات، هل الجروب زادة اللي يخدم بالليسانس ولا بالغاز يولي حل؟ نجم وقتها نحكي فيهم، وعنا فيهم ما نبش تجارب في العالم، يمكن تقريبا أكثر الدول اللي مشات في الطريقة دي، بلاد نحبوه برشا ونساندوه ديما اللي هو منها لبنان. لبنان عنده أزمات متكررة في الكهرباء، ديما يقص عندهم الضوء. شو عملوا؟ قالك المواطن اللي يحب يركب في داره وبالمنح وبكل شيء، نفس اللي طول اللي قاعدين نسمعوا فيه في تونس. شو أثر هذا على الشبكة؟ ما أثر حد شيء. قعد إلى يومنا هذا الكهرباء يقص. يكفي أنك أنت ما رقم يخوف أنه الانكماش الاقتصادي في لبنان من جراء الانقطاعات بتاع الكهرباء 40% في ما 3 سنوات. واضح. معناها تكون المصنع اللي مش يخدم وانت ماكش متاكد ان الكهرباء ما مش يوصلك، او الكهرباء مش يقص ويرجع وينجم يهلك لك معناها ماكينتك. دونك هذا معناها موديل قدامنا وقاعدين نشوفوا فيه وموش بعيد يعني باه. الحل الثاني طبعا، هل البطاريات لو مش يتم توظيفها لمساندة الشبكة، يعني تولي الهدف نتاع البطاريات هو منعان من قصان الضوء،
2: يعني مش وقت يقص الضوء نلتاشقوا لها، هذه باش تساند الشبكة باش ما يقصش الضوء.
4: صحيح. لأنه إذا كان قص الضوء لما اللي فيه وقتها سي قص الضوء باهي. انت سمحني فرضا ان شاء الله ربي معناها كنوب عليك وعلينا، من الناس اللي معناها ما يسوري الحال، لجمت انت تقدر باش تشري بطارية ب 12000 دينار 12 مليون باش تخدمها 10 ايام في العام. واضح. قديش هما تو الحديث انه تولي تاخذ منحه؟ يا سيدي اعطاها منحه 50% باهيش. قديش مش ولي سعرها 6000 دينار؟ باقي غالي على الاخر، مقارنة انك حاجتك بها فقط 10 ايام ولا جمعتين في العام، غالي على الاخر. دونك هذايا معناها الصوره اللي تو برشا ناس قاعدين معناها هيك يروجوا لها، انه الصيف الجاي يقص الضوء تلقى في الحومه اغلب الديار ساكتين في الظلام، وثم منزل ولا اثنين اللي عندهم فلوس هم اللي عندهم الكهرباء.
2: عندهم الكهرباء
4: لانهم هما تمتعوا بالمنحه اللي اعطتها لهم الدوله. معناها الدوله خذت ليزامبو من عند الطبقه الكادحه واعطتها في شكل منحه للناس اللي ما يسوري الحال باش هما ما يتمتعوا بالكهرباء وقت يقص الضوء. هذا هو الموديل اللي الناس قاعدين ما يروجوا به. الموديل الصحيح اللي مشيت فيه اغلب الدول العالم، خاصه مثلا استراليا جايه بعيده، ما عندهاش انتر كونيكسيون مع دول الجوار، ما عندهاش دول الجوار في جزيره كبيره. شو عملت؟ قالت اي سيدي المواطن اللي يركب بطاريه نقول له وقتاش كستيك توا، نقول لك اي سيدي انت اشحن البطاريه نتاعك شارجها في الليل مخر بعد من الساعتين لستة متاع الصباح سبعة متاع الصباح، ما ثماش برشا طلب على الكهرباء، عبي البطارية متاعك وقتها. واضح. وقت الذروة معناها من الحداش نقوله للم 3 مثلا، أعطيني الضوء اللي خزنته هذاك أعطيه للشبكة متاع ستيك، لأنه أهم سبب لانقطاع الكهرباء أنه الطلب على الطاقة تقريبا 6000 ميجا وأكثر، والستيك مش قادر توفر كان 5000 إذا كان زار أعطتنا الضوء، يعني يسمى تقريبا عجز تقريبا معنا بألف ميجا. الألف ميجا هذايا لو يتم تعويل على البطاريات هذوما باش الكهرباء المخزن فيهم يتم ضخه في الشبكة، مش يقعد المواطن مخبيه باش وقت اللي يقص الكهرباء هو ما يستفى به. قل لي أنت اليوم ما كيفاش مش يصير هذايا؟ أنت اليوم في دارك شو اللي مش يخليك تشحن البطارية متاعك في الليل مخر وتفرقها وقت الذروة. السيك ما نكتش بتعرف العداد اللي عندك اليوم راكب في الدار ما نجمش يميز، يعني يعرف من نهار 1 أبريل ولا نهار 1 مارس لنهار 1 جويلية أنت استهلكت قداش من كيلو بالضبط. ما نجمش يعرف العدد الحالي، هل إذا استهلكته في الليل، استهلكته في النهار، خرجت عطيت للسيك، ما نجمش يعرف. شو اللي نجم يعرف؟ هو العداد الذكي. العداد الذكي هو اللي مش يحفز الناس، وهو اللي مش يخلي السيك تحط تعريفات مختلفة، لأنه هو ذكي ينجم يعرف أنت وقتاش استهلكت الكهرباء بالوقت، كل نهار من الوقت الفلاني للوقت الفلاني انت قداش بتزو ولا قداش عطيت الستيك زو. باش نعطي مثال،
2: اعطي مثال باش الناس اللي تسمع فينا تكون صوره واضحه ونبسطوا لهم المعلومه. هاي تفضل.
4: مش نبالغ شويه في الاسعار، نعملوا من اكسترابولاسيون باش الفكره توصل. مثلا تجيك اليوم الستيك تقول لك اي سي في الوقت الذروه الحالي تو ازمه وسخانه كل شيء، لو تشحن البطاريه نتاعك من الساعتين تاع الليل لسته تاع الصباح نحسب لك الكيلو ضوء بخمسين مليم. رخيص برش. واضح. ولو انت تعطيني الضوء وقت الذروة في القائلة نشري من عندك كستيك الكيلو مثلا بدينار. واضح. شو تولي انت؟ تولي تقول البطارية معاش سكور، تولي انفستيسمون من البطارية. تقول البطارية هذه في اليوم فيها تقريبا تنجم تهز 10 كيلواتور ولا 15، انت الكبرى نتاع البطاريه تقول هذه في كل يوم مش تربحني تقريبا 20 دينار ولا ما 15 دينار فلوس. تولي انت البطاريه معاش سكور وقت اللي يقص الضوء وتولي سومها غالي برشا. اذا كان تولي انت في الصيف تبيع الضوء بالغالي وقت السيك طالبه تربح في النهار 10 دينارات او 20 او اكثر انت الكبرى نتاع البطاريه، وفي الربيع تقول لك اعطيني الضوء نشريه من عندك بعد المغرب. واللي انت عام كامل البطاريه هذيك تخدم على روحها، يعني حتى ولو سعرها غالي ولكن البري نتاعها فاتتر من امورتي على عام كامل مش على 10 ايام في العام.
2: في العام
4: واللي وقتها تولي وقتها حتى كيف نحطوا احنا مع الاليه لتشجيع الناس على البطاريات، هي البطاريه مش تساند الشبكه عام كامل معاش فقط هي للخلاص الفردي معناها
2: اي وقت يقص الضوء انا عندي الفلوس عندي الامكانيات كما قلت دونك نمشي نلتجئ البطاريه، وكما قلت انت في حومه تلقى خمسه ديار مقصوص عليهم الضوء وزوج ديار اخرين فيهم الضوء هوني، وكان نحكيه على قوارب نجاه فرديه للناس ربما اللي تنجم وبمقدورها اليوم انه يعني توفر البطاريات هذيه، في حين انه مواطنين اخرين يقول لك في الاخير انا ما عنديش الامكانيات باش اني أنا تكون عندي البطاريات هذية. وانت حكيت على البطاريات هذية من زاوية انها لازمها تكون مساندة للشبكة اليوم الكهربائية للبلاد، ونحكيه على سياسات عامة للدولة وقت الحلول انت تلقاها لجميع المواطنين لكل الفئات سواء اللي عنده الامكانيات ولا اللي ما عندوش الامكانيات. وقت
4: سمحني مدام الفلوس مش تكون هي من عند الدولة لدعم البطاريات يلزم تكون الجدوى منها حلول للدولة وليس حلول لبعض الأشخاص. الحل الكبير كما كان يحكي بكري سياسيا الكارثة هي ما كبيرة على الأخر، حتى في مستوى الماكلة حتى الدجاج يمكن شهر آخر معناها راهو الشيء اللي عشناه راهو متاع دول متخلفة جدا. احنا توا هذايا اذا كان نحبوا وراه العام الجاي اذا كان ما نحطوش من توا سياسات باهية راهو العام الجاي المصيبة مش تكون أكبر. واضح. إذا إحنا ما عندناش مشكلة أن نعيشوا سيناريو أتعس من اللي عشناه سنة، مثالش نمشيوا في الخطط متاع الخلاص الفردي الحقيقة تولي مانا كويرونت. إذا كان إحنا الهدفنا هو عدم انقطاع الكهرباء أو على الأقل العام الجاي نقصوا من الحدة متاع الأزمة، والعام اللي من بعده يقولوا هذاك هدفنا 2022 معاش نقص الكهرباء، راه ما تنجمش تبني الحل هذايا من غير عدد ذكي. العدد الذكي توا باش تاخذ فكرة أنت السيك ما انا بديت فيه عندنا تقريبا تو 3 ولا 4 سنوات
2: باي
4: من 4 ملايين عداد تو مبدلين تقريبا 160,000 واضح، لان مازلنا في الفاز بيلوت ومازلنا في عقلنا الاولويه بالنسبه للاسف بالنسبه للوزاره تاع الطاقه ماشي عدد الذكي، الاولويه هي كما شفنا مساله اللزمات الاولويه هي ناخذ قرض ستيك تاخذ قرض بضمان الدوله باش تبني خطوط باش نجموا نجيبوا الكهرباء باش يبنوه الاجانب. يعني الحقيقه توا الوضع اللي وصلنا له هذايا راه هو نتيجه منطقيه للسياسات الخاطئه.
2: به معناها الحل نذكر حاضر معنا عبر الهاتف احمد خاطر فما ناس ربما التحقت توا في المتابعه. نذكر حاضر معنا عبر الهاتف احمد اللدوس نائب رئيس المنظمه التونسيه للطاقات النظيفه. ونفهم من كلامك انه العداد الذكي اذا كان احنا باش تكون عندنا رؤيه استشرافيه ورؤيه صحيح. استباقيه وباش الوضع ما يزيدش يتازم اكثر. باهي كيما قلت انت احمد اللدوس توا الازمه وصارت وقاعدين نحاولوا كيفاش نلقاو حل واحنا نعيشوا في المشكل معنا في نفس الوقت اللي احنا الناس تعايش فيه في المشكله سواء مواطنين توانسه سواء الادارات سواء المؤسسات الاقتصاديه بمختلف احجامها اليوم اللي قاعدين نلقاو في الحل بطريقه يوميه مع كل واحنا نعيشوا في المشكل. لكن فما في المقابل الازمه اذا كان ما تلقى لهاش حل جذري وما تكونش عندك رؤية استشرافية وما تكونش فما استراتيجية واضحة للدولة اللي تخزر بها الخمسة وستة وعشرة سنين القدام باش ما تتكررش الأزمة هذية وباش ما نصلوش للتداعيات هذية راو فما حلول نجمو نتعمقوا فيها أكثر ويصير الانطلاق فيها أكثر. طب انت تقولي للعدد الذكي تقريبا 3 أو 4 سنوات وتقولي من 4 ملايين فما 160 ألف تقولي في الوقت اللي لازم يكون أكثر ويصير الاشتغال عليه أكثر واللي هو باش يحل برشا مشاكل.
4: ربي سمحني لحظة.
2: تفضل.
4: هي راهي كيما انت بكري قلت الحلول راهي برشا. ثم مثلا هات نبداو بالصعيب واحنا جايين للسهل. مثلا ثم شكون طرح مسألة الطاقة النووية مثلا. الطاقة النووية طاقة ستابل قوية تعطيك ستابيليتي نتاع الريزو ما عندكش مشكل. لكن إذا كان اليوم ناخذ قرار هذايا وقتاش باش تبدا السنترال نوكليير تخدم؟ مينيموم بعد 20 عام هو حل. اذا كان اذا كان اذا كان ثم عليه اتفاق ابدا فيه من تو اما هذاك هو ظاهر بعد 20 عام. الحل الثاني تو اللي هو ستيك تبني محطات جديده بالغاز. حل هو زاد بقى قداش من عام تحب لها 5-6 سنوات ماشي حل لنا المشكله العام الجاي والعام اللي بعده باهي انه احنا مش قويو الريزو اللي منا في الاحياء. حل زاد باهي ولكن هذايا قداش تحب له فلوس وقداش تحب له وقت 5-6 سنوات انه نقويو الربط مع دول الجوار. ثم الخيط هذاك الكابل المات اللي من المفروض يحضر 2027 لكن عمليا مش يحضر 2031 باقي مش حل المشكل. دونك ثم هي الحقيقه برشا افكار ولكن اعطينا تو شنو اللي نجم يحل المشكل في اقرب وقت باش العام الجاي تكون الحته اقل والعام اللي بعده ما تصيرش. ثم تو اليوم على ذكر العدد الذكي اليوم المصانع كلها تقريبا مثال عدد قليل من المصانع كلها عندها عدد ذكي اليوم حاضرين هذوم اللي هم يمثلوا 40% من الاستهلاك الوطني مش شوية. لو احنا نجيو للمصانع هذه نحطوا لهم منظومة جديدة متاع طاقات متجددة ياسي المصنع عبي بطارياتك في الليل المخر نعطيك سوم باهي في الليل المخر ذو رخيص وعبي بطاريات انت اليوم مصنع كبير عندك اكسيد للفينانسمون تنجم انت تاخذ يولي عبارة من انفستيسمون يشري بطاريات كبار يعبيهم وفي القائلة وقت الذروة يبيعهم للسيك. هذا الإطار التشريعي حاضر. شو ناقص؟ ناقص كان مسألة التعريف. هذا في الآخر بكل قرار سياسي لو هذا فيه إحساس كافي أنه هذا جزء من الحل واللي نجم اليوم نجم هذا يعطينا نتيجة في الصيف الجاي الصيف اللي بعده نجم يساهم برشا خطر المعامل رايد تستهلك برشا طاقة المعامل وهما تو أكثر ناس من الذرو واضح. هذو ما تو احنا حاضرين بالنسبة للمنازل اذا اش نعملوا عشتاك فقط باش هي تغير العدادات لكل 4 ملايين عداد ان شاء الله باذن الله ما نتحبنا 41 عام اذا نحسوا بالارجونس نتاع العملية انه ما عندناش وقت باش نستناه واحنا في عقلنا وقت اللي يبدا العون فاضي عنده وقت يمشي يبدل 5 عدادات لا نقولوا هذايا وحده بريوريتي ناسيونال لازم من العام الجاي يكون هنا مركبين طون والعام اللي بعده نكونوا مركبين مثلا 2 ملايين عداد بزوز ملايين عداد هذوما على الاقل النجموا معاش نقصوا كهرباء
2: هو
4: هذا حل اليوم معنا موجود مع البطاريات معاه ينجم هذايا ينجم الصيف الجاي نقص برشا من الحده والعام اللي بعد 2028 باذن الله معاش نقص الضوء.
2: واضح. شكرا لك مره اخرى احمد اللدوس نائب رئيس المنظمه التونسيه للطاقات النظيفه على التدخل معنا. كانت هذه رؤيتكم متابعتكم للملف المتعلق بالانقطاعات المتكرره للكهرباء المنظومه الكهربائيه اليوم في البلاد التونسيه. شنو هو الحلول المطروحه سواء على المدى القصير وايضا على المدى الطويل. شكرا لك مره اخرى. احنا اكيد مازلنا مواصلين معكم فقره الجنوري كاب ومازلنا مواصلين معكم بقيه الاخبار المستجدات، شفنا عدد من النواب اللي بدورهم توجهوا بأسئلة كتابية حول إدارة وزارة الصحة الأزمة الصحية الناجمة عن موجة الحر والانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء. 10 أسئلة تم توجيهها للوزارة، ونحكيه على 5 نواب أمضوا على الأسئلة هذه. وحاضر معنا احنا عبر الهاتف النائب علي زغدود. علي أهلا وسهلا، مرحبا.
5: ابتسام وتحية ليك ولضيوفك ولكل السادة المستمعين.
2: مرحبا بك. خلينا نقولوا سعلي، وإحنا نتبع في التطورات الأخيرة الملف اللي شغل، خلينا نقولوا تفكير تساؤلات متابعة المواطنين التوانسة اليوم. حاولنا نطرحوا الموضوع هذا من مختلف وجهات النظر، من مختلف المؤسسات المنظمات، الناس الفاعلين اليوم في الفضاء العام، شنو الأسئلة اللي طرحت، ومختلف القطاعات اليوم اللي تنجم تكون معنية بالإجابة عن التساؤلات اللي تخص اليوم الوضع متاع طبعا ارتفاع درجات الحرارة في مقابل الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء. الشيء هذا اللي خليك انت سعلي وعدد من النواب الآخرين، 4 نواب، تتوجه بأسئلة لوزارة الصحة في علاقة بالقطاع هذا، كيفاش تفاعل اليوم مع الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وضعية المستشفيات وغيره. هات ناخذ من عندك أكثر تفاصيل في علاقة بالموضوع هذا سعلي، تفضل.
5: شكرا ابتسام. إذا هو في إطار الدور الرقابي ل نائب الشعب، إذن قمنا بتوجيه أسئلة كتابية إلى السيد وزير الصحة. كذلك طلبنا في إطار الدور الرقابي أيضا طلبنا بجلسة استماع إلى السيد وزير الصناعة والطاقة والمناجم للوقوف على الإشكاليات الأخيرة في علاقة بالانقطاعات المتكررة للكهرباء. إذن هذا يأتي دائما إذن في إطار الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية لمجلس نواب الشعب.
2: سعلي بربي سؤال في علاقة في نفس النقطة.
5: سعلي وكذلك
2: سعلي سمحني كان قطعتك على أهمية الكلام اللي تحكي فيه. هو احنا نعرف انه فما جلسة عامة بتصير نهار الاثنين بعد غدوة في البرلمان، واللي بش يصير التداول فيها في الشأن العام، ويظل بش يصير فيها الطرح الموضوع ذي الانقطاعات المتكررة بالكهرباء والماء. نعم. وانت هوني بش تصحح لي اذا كان المعلومة غير دقيقة، هل بش يكون فما طرف من الحكومة حاضر في الجلسة العامة، او ستكون جلسة عامة برلمانية حاضرين فيها كالنواب، كل واحد بش يحكي على الجهة اللي يمثلها ربما، او المشاكل اللي تواجه الجهة متاعه في علاقة بالكهرباء والماء؟ لو كنت وضع لي خطري تساؤلات في علاقة بالجلسة هذه، اسكو بش يكون فيها الحكومة حاضرة وإلا لا، او من يمثل الحكومة طبعا؟
5: احنا يوم الاثنين الفارط ابتسام توجهنا بمكتوب للسيد رئيس البرلمان، امضى فيه عديد الزملاء النواب بتخصيص جلسة برلمانية مع السيد وزير الصناعة، ونحن ننتظر قدوم وزير الصناعة او من ينوبه حتى تكون التدخلات السادة النواب في علاقة بالموضوع الانقطاعات، في علاقة بما يعيشه المواطن اليوم. والأسئلة المطروحة، وتعرف ابتسام حجم الأسئلة المطروحة كبيرة، ويحق إذن للتونسيين اليوم أنهم يعرفوا التداعيات الانقطاعات المتكررة والمتواصلة وأسبابها وطرق علاجها، وما هي الآليات التي ستقوم بها الحكومة في الفترة المقبلة. وهذا ما سنبلغه كنواب شعب، لأننا نحن اليوم نواب شعب ولسنا نواب حكومة. إذن بالتالي لابد أن الحكومة تجاوب على كل الأسئلة اللي يطرحها المواطن التونسي، اللي هي أسئلة مشروعة وأسئلة إذن تتطلب إجابات.
2: يعني خليني نقول سي علي انه الجلسه اللي بتصير بعد غدوه ما زلتم ما تعرفوش اذا كان مش تكون فيها طرف عن الحكومه حاضر، او من يمثل الحكومه حاضر ربما للاجابه عن تفاعل النواب في علاقه بالموضوع هذا، او على الاقل سلطه الاشراف كي نحكيوا على وزاره الصناعه والطاقه.
5: نعم، الى حد هذه اللحظه ابتسام باش نكونوا واضحين مع شعبنا، اذا الى حد هذه اللحظه تم تحديد الجلسه وتخصيص مده 4 دقائق للتدخل لكل ناب دون امكانيه التخلي لزميل اخر، ولكن لم يتم لحد هذه اللحظة تأكيد العضو الحكومة المعني أو الذي سيحضر هذه الجلسة.
2: واضح. نرجع طوال للأسئلة، 10 أسئلة توجهت بها انت سعلي وعدد من زملائك النواب لوزير الصحة في علاقة بقطاع الصحة على ضوء الانقطاعات المتكررة للكهرباء. شنو الأسئلة اللي توجهتوا بها واللي تحبوا تعرفوا من خلالها إجابات اليوم؟ تفضل سعلي.
5: نعم، اليوم كيف الأسئلة الكتابية اللي توجهنا بها للسيد وزير الصحة مع زملائي محمد علي وكذلك حمزة بالضيافي وظافر الكبيري والطاهر بن منصور، توجهنا بالأسئلة هذه لأن نؤمن أن حق التونسيين اليوم في معرفة الوضع وكذلك في التداعيات اللي خلفها انقطاع الكهرباء على أغلب المدن التونسية، وخاصة نعرف كون المؤسسات العمومية والمستشفيات هي جزء من من من المناطق اللي تضررت من من انقطاع الكهرباء. أيضا نعرف تأثير هذا الانقطاعات على الصحة العامة للمواطنين، وخاصة على كبار السن وعلى الأطفال وعلى ذوي الأمراض المزمنة. وهنا نشوفوا في أن ثم مخاوف كبيرة من التونسيات والتونسيين، وخاصة أمام غياب معطيات رسمية حول الإصابات حول الوفيات المرتبطة بموجة الحر. قمنا إذن بطرح هذا هذه الأسئلة اللي هي نارها أسئلة إذن تستوجب الرد وتستوجب أن تكون هنالك أرقام مقدمة وحصيلة رسمية ودورية حول الوفيات وجدت الإصابات المرتبطة بموجة الحر منذ بداية شهر جويلية، توزيعها حسب الولايات والفئات العمرية، الحالات التي استوجبت الإيواء بأقسام الإنعاش أسوة بما هو معمول به في عديد الدول. كذلك أعلنت وزارة إعلان حالة تأهب أو طوارئ صحية مرتبطة بموجة الحر، وإذا لم يقع الإعلام بهذا فما هي الأسباب التي كانت وراء عدم الإعلام الوزارة بهذه حالة التأهب وحالة الطوارئ؟ أيضا وضعنا أسئلة تتعلق بالخطة الوزارة للتعامل مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي داخل المؤسسات الصحية. هل سجلت الوزارة حالات تعطل أو اضطراب في الخدمات الصحية نتيجة هذه الانقطاعات؟ وننتظر من السيد وزير الصحة كون يجاوبنا على الأسئلة هذه. كذلك هل تلقت الوزارة إشعارات من المؤسسات الصحية بشأن تأثير انقطاع الكهرباء والماء على سير العمل وعلى سلامة المرضى؟ وما هي الإجراءات في المقابل التي تم اتخاذها في الغرض؟ أيضا ما هي التدابير التي اتخذتها الوزارة لحماية المرضى الذين يعتمدون على أجهزة الأكسجين أو التنفس الاصطناعي أو غيرها من التجهيزات الطبية المنزلية في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء؟ ونحن نعلم جيدا أن بالأمس هنالك نزل في مدينة سوسة قام بتوجيه دعوة للمواطنين اللي مركبين لأجهزة الأكسجين إلى أنهم يتنقلوا أو يتحولوا إلى الفندق هذا. وهذه إذن بادرة نشكرها ونثمنها، ونأمل أن بقية أصحاب النزل إذن على الأقل في الفترة هذه نعرف كون النزل فيها دو جروب ديلكتريسيتي ومجهزة على الأقل يساهموا في الوضع هذا. أيضا التدابير التي اتخذتها الوزارة لحماية المرضى الذين يعتمدون على أجهزة الأكسجين. كذلك هل تم تفعيل خلية أزمة وطنية أو لجنة متابعة خاصة بموجة الحر؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هو تركيبتها؟ ما هي قراراتها والإجراءات التي اتخذتها؟ أيضا ابتسام السؤال الآخر هو هل أصدرت الوزارة بروتوكولات أو مناشير لفائدة المؤسسات الصحية والإطار الطبي وشبه الطبي للتصرف في حالات ضربة الشمس والإجهاد الحراري، وما مدى الالتزام بتطبيقها؟ أيضا ما هي الحملات التوعوية والإعلامية التي أطلقتها الوزارة لتوجيه المواطنين حول سبل الوقاية من مخاطر موجة الحر؟ ولماذا غابت البلاغات الدورية الموجهة للرأي العام؟ أيضا هل تعتزم وزارة الصحة نشر تقرير مفصل يتضمن المعطيات الوبائية والإحصائية المتعلقة بتداعيات موجة الحر ضمانا لحق المواطنين في النفاذ للمعلومة وتكريسا لمبدأ الشفافية؟ وكذلك ما هي أهم الإجراءات العاجلة والاستراتيجية التي تعتزم الوزارة اليوم اتخاذها لتعزيز جاهزية المنظومة الصحية لمواجهة موجات الحر التي أصبحت تتكرر بفعل التغيرات المناخية؟
2: هذوما 10 أسئلة توجهت بهم لوزارة الصحة.
5: إذن كانت موجهة إلى السيد وزير، وزهناها للسيد وزير الصحة، وننتظر إذن تفاعل السيد الوزير وفي علاقة إذن بالإجابة على كل هذه النقاط اللي نراوها نقاط مشروعة ونقاط إذن تخامر ذهن كل مواطن تونسي وكل تونسي وتونسية على تأثر مباشرة إذن بالانقطاع التيار الكهربائي وكذلك بموجة الحر الأخيرة التي عانت منها الدولة التونسية وما زالت هذه الموجة متواصلة.
2: شكرا لك مرة أخرى سعلي زغدود النائب في البرلمان على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات المتعلقة ب 10 أسئلة توجهتم بهم لوزارة الصحة في علاقة بالانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء، ونحكي على المستشفيات وعلى وضعية المرضى و والإصابات وعلى وضعية الأجهزة والتجهيزات بالمستشفيات. احنا هكا كنا وصلنا لختام ساعتنا الأولانية من برنامج هنا تونس، بعد نرجو نكمل معكم ساعتنا الثانية. مازال تنتظركم برشا مواضيع وبرشا مستجدات تهم التطورات الوطنية والدولية. معاد الأخبار ورشاين
1: هنا تونس.
6: Publicité. Réacteur, ouche boisson énergisante à cacao. Zouzanouer dépasse biom les limites MTA. Et Dark Power les performances ou le focus par les concentrations. Réacteur, push your limits.

0: Sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1 FM.
0: Allez, D1 FM, ma base, ma si fiahla.
1: D1 FM.
0: Soutkom. مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. جوك موسيقى تسمع راب بوب

0: راديو ان اف ام هي الموجة اللي توتيك ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجزة الواحدة بعد الزوال ديوان فام عسلمة. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يوضح في بيان له أنه على خلفية طلبات الاستفسار المتزايدة التي تلقتها النقابة بخصوص المنشور الأخير الصادر عن الصيدليات المركزية التونسية والمتعلق بمراجعة أسعار ما يقارب 300 دواء بالقول إن الصيادلة الممارسين لا علم لهم بهذا القرار ولم يشاركوا في اتخاذه، مشيرا إلى أنه تم إقصاء النقابة منذ حوالي سنة من أعمال لجنة شراء الأدوية ومرصد الدواء حيث اقتصرت مشاركتها مؤخرا على حالة استثنائية بدعوة من وزير الصحة أو المدير العام لوكالة الدواء. وأوضح المكتب أنه نظرا لعدم مشاركتها في اللجان التعديلية فإنها تتعذر عليها إبداء رأي فني أو الجزم بالأسس التي اعتمدت في تحديد الزيادات باستثناء الإشارة إلى تقليص كلفة الدعم عن بعض الأدوية التي كانت الصيدلية المركزية تتحمل جزءا منها. صدور قرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتنقيح القرار المنظم لمقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي. وينص القرار الجديد على إلغاء أحكام الفصل السابع من قرار 16 مارس 2010 وتعويضه بفصل جديد يحدد قيمة المنحة الخصوصية ببلدان الاتحاد الأوروبي بما يعادل 1000 أورو شهريا وتتكون من عنصرين متكاملين، منحة قارة تعادل 800 أورو شهريا وقرض تكميلي يعادل 200 أورو شهريا، وتسند هذه المنحة لمدة أقصاها 6 أشهر متتالية خلال السنة الجامعية الواحدة مع إمكانية تجديدها مرتين طيلة مرحلتي الماجستير والدكتوراه على ألا ينتفع الطالب بها أكثر من 3 مرات طوال كامل مساره الجامعي. المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية يعلن قرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 2027 لجميع المستويات التعليمية والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وتسعى هذه المبادرة الرقمية إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفاعلية. وتبدأ أولى خطوات التسجيل عن بعد بإنشاء حساب على المنصة حيث يطلب من المستخدم إدخال بياناته الأساسية بدقة والتي تشمل رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ الولادة ورقم الهاتف الجوال. وعقب إتمام هذه الخطوة يتلقى المستخدم رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق يمكنه من الدخول إلى الفضاء الرقمي بصفة مواطن لاستكمال إجراءات تسجيل أبنائه. إلى الشأن الدولي وفاته 35 شخصا وإصابة 30 آخرين جراء تصادم حافلتي ركاب بين منطقتي السخنة وتدمر على طريق دمشق دير الزور في البادية السورية وفق حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة السورية ونقلها التلفزيون السوري. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهيرة عوجي، يومكم سعيد.
0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
0: ديوان فام صوتكم.
4: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
5: ماضي ساعة وسبعة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان أف إم. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، ومازلنا مواصلين معكم بقية الأخبار، الملفات، المستجدات الوطنية والدولية، شنو صاير في البلاد، شنو آخر الأرقام، المعطيات، الأخبار والتفاصيل. إن شاء الله توقعوها معنا كيما ديما كل نهار سبت واحد من نص النهار الماضي ساعتين من كالعادة. مرحبا بتعليقاتكم، تفاعلاتكم، ومتابعتكم واستماعكم لينا. وكالعادة باش نمشي لثاني فقراتنا في برنامج ولا تونس بالأرقام.
1: بالأرقام
5: كالعادة مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
6: اهلا وسهلا ابتسام، اهلا وسهلا اللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا. باش نحكيوا اليوم على الاخبار المؤسفه والرقم الكبير اللي جانا من الحمايه المدنيه، واللي هو 350 حريق في ظرف 24 ساعه فقط، رقم غير مسبوق اعلن عليه الديوان الوطني كما قلنا الحمايه المدنيه، ويعكس حجم الضغط اللي تعيشه تونس مع بدايه ذروه موسم الحراق. والارقام ما تعنيش فقط تدخلات ميدانيه، ما تعكس زاده واقع بيئي صعيب تعيشه البلاد في ظل موجه حراره استثنائيه، جفاف متواصل، ورياح قوية ساهمت في انتشار النيران في وقت قياسي. والحراق هذه ما كانتش مقتصرة أو محصورة في الغابات فقط، أما شملت زاد الأراضي الفلاحية، الأحراش والمساحات الشاسعة من الغطاء النباتي في عدة ولايات، خاصة نحكيه على بنزرت، باجة، كيف جندوبة، زغوان، سليانة. والمعطيات تشير رسمية لأنه آلاف الهكتارات من الغابات ضرت منذ بداية الموسم، في ارتفاع مقارنة بالسنة الفارتة. ورغم أنه درجات الحرارة القياسية ساهمت في تهيئة الظروف الملائمة لانتشار النيران، إلا أنه المختصين يأكدوا أنه الحرارة وحدة ما تشعلش الحريق وإنما تخليه ينتشر بسرعة أكبر. أما الشرارة الأولى، عديد الحالات تكون مرتبطة بالعامل الطبيعي، وهي النباتات سريعة الاشتعال، وعنا زاد العامل البشري سواء بسبب الأهمال أو حرق الفضلات أو إشعال النار داخل الفضاءات الغابية، هو اللي يزيد من تعقيد الظاهرة ويصعب التحكم فيها. باش نفهموا أكثر خلفيات الظاهرة ابتسام والعوامل اللي خلات تونس تعيش الموسم هذا واحد من أصعب مواسم الحراق خلال السنوات الأخيرة، اتصلنا بالخبير البيئي إبراهيم الجزيري، واللي فسر الأسباب الطبيعية والبشرية وراء اندلاع الحرائق بكثافة، وكيفاش تغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وتراكم الغطاء النباتي الجاف خلقوا ظروف مثالية لانتشار اللهب. نسمع شنو قال وشنو كانت إجابته.
5: تفضلوا.
7: احنا نجم نقولوا احنا نصنفوا يعني الاسباب لزوز انواع، كما نقولوا الانواع الطبيعيه خاصه يعني المناخ، وكما تعرف يعني مش غريب، هذا مش حاجه جديده باش نقولها، اللي تلاحظوا لكل عام قاعده تزيد درجات الحراره تكبر وتزيد، يعني نقولوا احنا مده نتاع الجفاف تطويل. ثاني حاجة اللي تميز السنوات الأخرى تلاحظوا اللي يعني الفصل الشتاء يجي ممطر، فصل الربيع يجي ممطر، هذا يساهم يعني باش النبات يعني الأعشاب تكون يعني متوفرة أكثر في الغابات، وهذا يكون يعني حطب، يكون وقود، يعني يساهم في الصيف بعد ما تشيح النباتات هذيك باش تزيد يعني نسبة عدد الحرائق والانتشار خاصة متاحة. هذا نقولوا احنا الجانب الطبيعي، اضافه بالطبيعه الى التضاريس الوعره اللي تعرفها يعني بعض الجبال في تونس وكل شيء، واللي ساهم يعني في الحد يعني من التدخلات ونجوها من بعد، ولكن هذه بالطبيعه نقولوا احنا محفزات، لكن يبقى العامل الرئيسي هو عامل بشري. نجم اقول لك ان 90% ممكن اكثر من الحرائق يعني بحكم يعني التصرفات نتاع الانسان، يعني صحيح يعني العوامل المناخيه والعوامل الطبيعية تساهم، لكن هي تقولوا احنا المحفز، لكن العوامل البشرية هي الديكلونشور، هي كي ديكلونش يعني لمس كي يعني حب النار، وبعد ما نعرفوش يعني الاتساع متاعها ويمش تجي، لازم انسان يحرق، يقول مثلا مثال بصفة عفوية، يعني مش نقوله حتى بصفة يعني اكسبري، بصفة اكسبري يعني بصفة عفوية، يجب يكون مثلا كومبينج، ولا قولوا احنا فمع عباد مثلا عندها الحيوانات اذا تكون تخاف من الحيوانات البريه تولي تحرق شويه قدام الدار، لكن بحكم يعني الريح وكل شيء تجم تاخذ بعد يعني مساحات كبيره كما اللي صار يعني مؤخرا في زغوان، يعني فهمت يعني ناس يعني تجمع في الكليل يعني بصفه عفويه شعلوا النار، وبعد بحكم الريح قويه وريح جنوبيه وكل شيء دونك خذات يعني مساحه كبيره. تصرفات الانسان بالطبيعه. اذا كان نقولوا احنا، لكن ما نجموش نقولوا كان تصرفات الانسان يعني في يعني بطريقه يعني هكا يعني حط النار، لكن زاد فما التوسع العمراني، التوسع العمراني على حساب الغابات، فما قطع الاشجار، يعني برشا وعوامل اخرى يعني تساهم في الخطوره نتاع يعني اندلاع النار يعني الديكلونشمون نتاع النار تاع لانسوندي، وبعد البروباغاسيون تاع لانسوندي انتشار النار هذاك حاجه اخرى.
5: فضلاً
6: من الجزيرة ابتسام أنه المعركة الحقيقية اليوم ما تبدأش وقت اللي تشعل النار بل قبلها بأشهر، لذلك يؤكد أنه تونس مطالبة اليوم بالانتقال من سياسة التدخل والأطفاء إلى سياسة الوقاية والاستباق، ويشدد على ضرورة تنظيف الغابات بشكل دوري واستعمال وسائل المراقبة الحديثة على غرار الطائرات دون طيار وكاميرات الرصد، إلى جانب تكثيف حملات التوعوية خاصة في المناطق المحاذية للغابات. نسمع شنو قال مرة أخرى.
7: لازمنا نتعداو من الاطفاء، راح نعملوا فيه تاوك عمليه اطفاء، الى الوقايه، كانت حاجه تحط عنوان يعني من الاطفاء الى الوقايه. وال نجم نلخص لك الزوز تدخلات فما دو يعني زوز حلول يعني رئيسيه يعني معروفه يعني فهمت، فما لا لوت اكتيف لا لوت باسيف، فما يعني توسكي وقائي، وقائي هذا يقولوا احنا توسيع الشرائط لي بارفو يعني تنظيف الغابات، تنظيف الغابات بعد الحرائق، زاد لازم تنظيف الغابه بعد الحرائق، زاد هذه الوسائل التقليديه نقولوا، وفما وسائل حديثه يعني حبينا ولا كرهنا يلزمنا يعني ناخذ وسائل حديثه، واللي هي مش بالضروره تكون يعني امكانيات كبيره يعني فهمت، مثلا تركيب كاميرات مراقبه في الغابات، في على الحواشي الغابات، مثال الاعتماد يعني نظم المعلومات الجغرافيه، اعتماد يعني تشجيع الباحثين الجدد، يعني الجامعه التونسيه فيها يعني باحثين يعني يدرسوا تاثير الحرائق ويدرسوا الغابات، يعني الغابات ويعطيوا من كارتوغرافيه يعني يعطيوا خرائط بتاع الغابات وكل شيء، هو متوفر هذا في الاداره العامه للغابات لكن غير كافي الحق بحكم يعني محدوديه الامكانيات والانتشار الكبير يعني من عام لعام للغابات يعني، فما حلول نقولوا احنا يعني في وسط يعني يعني اثناء الحريق يعني مثلا احنا يعني لحد الان ما عندناش طيارات مختصه يعني في تونس للحرائق، هما ولات ضروره يعني على الغالب، يعني صحيح التكلفه نتاعها غاليه لكندا، هذوما التكلفه نتاعهم غاليه، لكن ضروري ان البلاد التونسيه يعني اذا كانت تحب ريموت تحمي الثروة الغابية نتاعها، وفي الفصل الأول المجالات الغابات يعني محطوطة الغابة هي ثروة وطنية، الغابة هي ثروة وطنية لابد من الحفاظ عليها، كيفاش نحاول عليها؟

0: الجيولوجي وتدهور خصوبة التربة وارتفاع مخاطر الانجراف والتصحر، إضافة الخسائر الاقتصادية لطال الفلاحيين وسكان الفلاحين عفوا وسكان المناطق الغابية. والأخطر أنه استعادة الغابة لتوازنها الطبيعي يستغرق برشا وقت، نحكيه على عشرات سنين إذا حسب كلام المختصين. وفي نفس الإطار يشدد الخبير البيئي إبراهيم الجزيري على أنه مرحلة ما بعد الحراق ما تقلش أهمية على مرحلة الإطفاء، ودعا الإطلاق برنامج وطني كامل لإعادة التشجير يعتمد على دراسة علمية لطبيعة كل منطقة واختيار أصناف نباتية محلية أكثر مقاومة للجفاف والحراق، مع التقليل من الأنواع سريعة الاشتعال اللي كان هو حكى عليهم في وقت سابق، وحتى تكون الغابة التونسية أكثر قدرة على الصمود أمام تغيرات المناخية والحراق المتكرر.
1: يعطيك الصحة مرة أخرى زميل نور الفارسي، تكون حاضر معنا آخر الحصة، وكل مرة نختار موضوع يهم الشأن الدولي. أكيد بعد شوي مش معكم لفقرة في الجهات، نحكيو على المشاريع المعطلة في ولاية بيجة، بعد نمشيو لفقرة في صلب الموضوع يكون ضيفنا أستاذ قانون الشغل حافظ العموري هوني في البلاتو. لكن قبل هذين نخرج معكم فصل صغير ورجعنا.
2: هنا تونس

0: ديوان فام
1: تبع الموسيقى.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: ماضي ساعة وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. مازال مواصلين معكم ساعتنا الثانية، بقيت الفقرات والمواضيع بعد شوي إن شاء الله باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو أستاذ قانون الشغل والحماية الاجتماعية حافظ العموري، وباش نحكيه معاه على ما قاله وزير الشؤون

0: الاجتماعية مؤخرا واللي حكي فيه عن برنامج جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، ولكن قبل هذا أكيد مازلنا مش نوصل معكم قيد فقراتنا للساعة الثانية، ومباشرة باش نمشي لفقرة في الجهات.
1: في الجهات
0: المرة هذه باش نهزوكم الباجة وباش نحكيو على المشاريع المعطلة في الجهة. لأكثر تفاصيل حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف النائب في البرلمان عن ولاية باجة بثينة الغانمي. مدام بثينة أهلا وسهلا، مرحبا.
2: شكرا، مرحبا بكم ولكل بكل مستمعيكم. بثينة غانمي عضو مجلس النواب نائب على باجة وتحديدا دائرة باجة الشمالية.
0: مرحبا بك مدام بثينة، مشكورة على قبولك التدخل معنا. دونك الفقرة هذه اللي خصصناها كل نهار سبت وحد، وكل مرة نختار ولاية أو جهة من الجهات ونحكيه على المشاريع المعطلة، وانت باش تحكي لنا على ولاية باجة مدام بثينة، وباش نحكيه وخلينا نقوله أبرز وكبرى المشاريع المعطلة في الجهة واللي طلبوا بها الأهالي واللي اليوم ما زالت تمثل إشكال. تفضل مدام بثينة نسمعك.
2: شكرا. ساعة قبل هذا لو تسمحي معناها ما يفوتنيش أن أنتهز الفرصة ويعني أتوجه لكافة الشعب التونسي لتهنئته بالذكرى 69 لانبعاث الجمهورية التونسية. في علاقة الآن بالمشاريع المعطلة، طبعا نحن لدينا يعني وقمنا ببرنامج انتخابي، والبرنامج هذا يعني توجهنا فيه لي يعني أهالينا في الجهة، ويعني ليس وعود يعني فقط، وإنما نحن وعدناهم بالدفع نحو إرساء مشاريع من شأنها أن تحرك الحركة الاقتصادية في الجهة وتنهض بها على المستوى التنموي والاستثمارات. أيضا المشاريع التي أراها معطلة وأرى يعني أنها من انتظارات وتطلعات أهالينا في الجهة هي قاعدة اقتصادية تجارية في الواقع هي محل دراسة، وما زالت إلى الآن لم ترسى بعد، ويمكن أن تكون يعني قاعدة إقليمية ومهمة كما قلت في يعني تنشط الحركة الاقتصادية التجارية. أيضا محطة إقليمية خاصة وأن جهتنا تستقر للمحطة محطة معناها النقل البري بين ضفرين يعني النقل غير المنتظم الواجهات، أيضا مستشفى جامعي، والحال أنه المخطط أعتقد أنه سيشمل هذا المطلب الملح لجهتنا جهة باجة مستشفى جامعي أو مستشفى متعدد الاختصاصات اللي هو من شأنه أن يحسن المرفق والمنظومة الصحية في جهتنا. أيضا نحن نرنو إلى إرساء كتب تكنولوجي، وطلبنا لسنا نحن فقط وإنما مطالب نواب يعني سابقونا في ذلك قطب تكنولوجي، أيضا لما لا معناها قطب فلاحي فيه تقام البحوث الفلاحية خاصة يعني مميزات الجهة وتميزها بالفلاحة. أيضا بعث مشاريع صناعية تحويلية، ولهنا مش نقف شوية هذه من انتظارات وتطلعات الشمال الغربي كله وخاصة باجة، لأنه عندنا زراعات كبرى، عندنا كيف ما تعرفوا معناها هي الأولى دائما جهتنا في إنتاج الحبوب، إلا أنه معناها تفتقر تماما للصناعات التحويلية اللي من شأنها تخليها قطب ليس فلاحي وحسب وإنما أيضا قطب صناعي. من بين المشاريع أيضا التي نرنو إلى إدراجها أو إلى معناها إيجادها أيضا المنطقة السياحية الإيكولوجية. بكل صراحة أنا حضرت مع زميلي الممثل لجهة نبذة ونائب بمجلس نواب الشعب، ويعني لاحظنا أنه هناك إرادة من الدولة فعلا نحو إرساء منطقة سياحية إيكولوجية ومحميات من شأنها أن تحافظ على التوازن البيئي وعلى التنوع البيولوجي، إلا أنها لحد الآن لم ترى النور. معناها هي من 2017 معطلة الآن إلى حد الآن، ونحن ننتظر يعني أن تترجم إلى أرض الواقع. عندنا مشاريع أخرى فيها في باجة أيضا معطلة توا تقريبا من بعد الثورة مباشرة، ثم محطة الأرتيل هي تقريبا توا معني حيز الاستعمال ولكنها تنتظر التدشين من السيد الوزير. أيضا محطة النقل البري اللي بكل صراحة ما زال لحد الآن، وأنا في سؤال شفاهي وجهت السؤال إلى السيد الوزير ووعد بأنه هذا سيتم في غضون هذه السنة، إلا أنه ما زال معطل، وهي مهمة جدا يعني في تحسين كرامة المسافرين وفي توفير معناها نقل لائق بهم. محطة النقل البري إلى حد اليوم معطلة. بعض المشاريع اللي هي في طور الإنجاز أو هي تنجز، ولكن بكل صراحة وهذا ينبغي أن أقول لكل ذي حق حقه وليس معناها هو معناها رمي ورود، السيد يعني أو السلطة الجهوية تعمل على حلحلة بعض المشاريع اللي ما زال على إنجازها 10% أو 18% أو غيرها. معناها بكل صراحة ثم توجه نحو تحسين الوجهة متاع جهتنا وتحسين المرفق العمومي وتحسين البنية التحتية من طرقات. ولهنا كيف كيف نشكر البلدية لأنها بكل صراحة سرعت بإنجاز بعض المشاريع اللي بدلت إلى حد ما وجهة بلادنا. تقريبا هذا أهم المشاريع.
0: شكرا لك. أي تفضل. مش مدام بوثينة
2: مش عن ذا عندي وقت
0: اي ميساج في بضع دقائق مش مشكلة
2: بضع دقائق به عندنا المخطط راه مخطط مميز وهذا معناها يؤكد إرادة الدولة في أنها تحقق العدالة بين الجهات والتوزيع المنصف بين هذه الجهات إلا أنني أعتقد وهذا تقريبا فكرة جل زملائي في مجلس النواب أن التخطيط يحتاج لمراجعة التشريعات وإلا راه مش يبقى معطل وسيكون ويبقى حبرا على ورق. يحتاج لمجلة استثمار خاصة حتى يكون المستثمر شريك فعلي شريكا فعليا في تحقيق التنمية والنهوض بالجهات.
0: واضح. شكرا لك مرة أخرى مدام بوثينة الغانمي. تحية ليك وتحية لكل أهالينا في بيجن في البرلمان. شكرا لك على التدخل معنا. مرحبا بك مدام بوثينة مرة أخرى. احنا نخرج فاصل صغير وبعد نستقبل ضيفنا هوني في البلاتو حافظ عموري استاذ قانون الشغل وباش نحكيه عليه على وزير الشؤون الاجتماعية اللي حكي على برنامج إعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي. فاصل ونستقبله. فاصل.
1: هنا تونس

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة و 28 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، رجعنا لكم من جديد بعد الفاصل وبش نوصل معكم بقية الفقرات، الملفات والمواضيع. برنامج جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي حكى عليه وزير الشؤون الاجتماعية مؤخرا، وبش نحكي على الملف هذا مباشرة في فقرتنا في صلب الموضوع.
0: في صلب الموضوع
1: سعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا اليوم في البلاتو، استاذ قانون الشغل والحماية الاجتماعية حافظ العموري. سي حافظ اهلا وسهلا، مرحبا.
2: اهلا وسهلا،
1: مشكور على قبولك الحضور معنا. سي حافظ، وقت اللي نسمع وزير الشؤون الاجتماعية مؤخرا في علاقة بافتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اللي انعقد في تونس على مدى 3 أيام، وفي السياق هذا نحكي على ما قاله في علاقة بإعداد برنامج متكامل لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية. وقت لي نسمع التصريح هذا أو ما تضمنته كلمة وزير الشؤون الاجتماعية ونحكي على إعداد تصور جديد في واقع، خلينا نقوله نحكي فيه على صناديق اجتماعية عندها برشا مشاكل وبرشا إشكاليات وتعاني وضعية وأزمة كنا طرحت في البلاتو هذا وفي مختلف البلاتوات الإعلامية وعلى مستوى النقاش العام. نجم نفهم من خلاله أنه خطوة أولى أو بداية لفهم حقيقة الأزمة والوضعية اللي تعيش على وقعها الصناديق الاجتماعية، أنه خطوة باهية متاع أنه الحل تم طرحه فعليا على الطاولة.
2: فعلا، وهو أنت يعطيك الصحة وقت ربط التطلعات الامبيسيون اللي قال عليه وزير الشؤون الاجتماعية، وهذاك اللي حقه يصير وهذاك اللي يزمه يصير. اللي قاعد يقول فيه وزير الشؤون الاجتماعية أنه يزين من الحلول الترقيعية عنده حق، ترى هو توا من عام 96 تقريب وإحنا نعمله في الحلول الترقيعية وما جابت شيء، معناها تخلي الموازنات تتحسن شوية بعد نعود ونطيحه. يلزم كيف موافقه تماما أنه يقول يلزم نظرة جديدة للمنظومة الضمان الاجتماعي، هيك النظرة التقليدية يلزم نبعدوا عليها، يلزم تكون منظومة متكاملة. أنا أقول حتى منظومة متكاملة ما بين الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية. الحماية الاجتماعية معناها مش هكا اللي قاعدين يخدموا ويخلصوا، لا، الحماية الاجتماعية هو كل فرد. إذن أنا هذا الكل معناها حقيقة ما نجم حتى واحد يقول عليه حاجة، وإلا ما يلندرا احنا عندنا الإمكانيات باش نعملوه ولا ما عندناش. هو هذا هيك علاش قلت لك أنت هيك ربطتها من الأول، راهو هذا الكل هاي لو نجمو نعملوه بطريقة معناها خرجنا من الأزمة، لكن يلزمنا فلوس. احنا توا في فترة جيت في فترة أنه راهو صناديق الضمان الاجتماعي تعاني في من التوازنات المالية باستثناء الكنام. الكنام هي في الحقيقة متوازنة، وإنما نقص السيولة متاحها خاصة السنة ساس ما هيش قاعدة تخلص فيها بالباي متاحها 6.75% بصفة منتظمة، خليتها كيف كيف تعاني عجز. إذن السنة ساس راهي تعاني في عجز، السنة RPS كيف كيف. دونك هذا احنا في الخضم متاع العجز هذا، كيفاش احنا باش نعملوا منظومة جديدة وفيها طموحات كبيرة ونخرجوا من الأزمة. توا لو كان نشوفوا احنا في العالم الإصلاحات في العالم إصلاحات تقليدية
1: كيفاش
2: يكونوا أما نقصوا في المنافع وأن نزيدوا في المساهمات، هذا هم الإصلاحين التقليديين. هذا وإحنا في تونس لن نجموا لهذه ولا هذه، ما نجموش نقصوا في المنافع لأنها هي في الليميت قد وساعات أقل، وما نجموش نزيدوا في المساهمات لأنه الاقتصاد خاصة شو هي السنة سياسية أكثر حاجة. راهو الاقتصاد من القطاع الخاص ما عادش يتحمل حتى زيادة. أنا أقول أنا عندي تصور كيف كيف وطرحته أن راهو القطاع العام راهو نجم نزيدوه نقطين، مثال نقطين على المؤجر نعملوها على عامين ونقطع على 1% معناها على الموظفين نزيد على عامين 0.5 0.5 وهذه كيف كيف راهي تحسن، وخاصة راه المساهمات في السي ان ار بي اس راهي اقل من المساهمات في السي ان اس اس، دونك هذا ممكنه، اما باش نقصوا في المنافع انا نقول زاد ممكن ان نقصوا حاجه اللي هي رمزيه وما تاثرش. هي تو احنا في السي ان ار بي اس يعطيو 90% التقاعد، في السي ان اس اس 80%، انا مع انه نوحدوها 80% حتى في سينير بيس تولي 80%، وهذا ما عندوش تاثير. راهو يخافوا وقت يقول لك بلي كيفاش باش صرنا هبطوا 80%، لا ما عندوش تاثير. تعرف شكون ياخذ 90%؟ ياخذ 90% يزمو يدخل للوظيفه العموميه عمره 22 سنه مازال في الجامعه، فهمت، ومازال حتى يخرج من الجامعه حتى يستنى معناها هذا نتاع 90% راهو كانوا للجينيراسيون القديمه يدخل عمره 20 يدخل عمره 18 سنه للوظيفه العموميه، اما هذا 90% راهي ما عادش موجوده. ولهذا هات نخليوها في الكل نوحدوا، احنا ماذا بينا نقربوا الانظمه، اما ما نجموش نوحدوها، ما يستحيل. راهو انا ساعات نسمع خبراء والواحد انزم من واحد، لا ما فهميش، مش ممكن، لان المنافع بتاع الضمان الاجتماعي راهي مربوطة بالمساهمات، ما يمكنش باش نوحدوها، وهذا مش خاص بنا،
1: لا يمكن توحيد أنظمة الضمان الاجتماعي.
2: أيوه هذا مش خاص بنا احنا، راه فما بلدان عندهم تلقى عندهم بالأربعين نظام، هذا مش خاص بنا احنا، وانما ما فيها باش نقربوا المنافع هذه نتاع الضمان الاجتماعي.
1: يعني نفهم من كلامك ذكر استاذ قانون الشغل حافظ العموري والحمايه الاجتماعيه، مشكور مره اخرى على الحضور معنا. وقت لي نحكيه على رؤيه الدوله او تفكير دوله اليوم في وضع سياسات تخص هيكله الضمان او انظمه الضمان الاجتماعي وتشكيل جديد او اعاده تشكيل منظومه الحمايه الاجتماعيه في البلاد، انه اعداد برنامج كما هكا تقول انت بين الحلول التقليديه وما بين الحلول ربما اللي نجموا نحثوها احنا في علاقه بالبرنامج، يقعد الهاجس الوحيد أو العامل الوحيد مش الفكرة أو الحلول، لأن الحلول كثيرة كما كنت تحكي لي أنت، والمقترحات كثيرة والدراسات والماتير موجودة والتشخيص موجود، تبقى الإمكانيات. هل الدولة اليوم عندها إمكانيات اللازمة من أجل أنها تفكر في إعداد وتنفيذ البرنامج المتكامل هذا؟
2: شوف أنا أقول لك الإمكانيات محدودة جدا، وإنما كما قلت أنت في التقديم متاعك رغم يسالش هات نبدأه سيلش راه نبداو على مراحل، مش باش نصلحوا كل شيء فرض ضربه، هات نبداو يا سيدي في التصور التنظيم هيكلي جديد للضمان الاجتماعي. هل التنظيم اللي عندنا راه من 59 ومن عام 1960،
1: اما هوني استاذ حافظ سامحني تفاعلا مع اهميه الكلام اللي تحكي فيه، تنظيم هيكلي جديد حتى الناس اللي تتبع فينا يقول لك عباره سيستم عنده سنوات وسنوات طويله، مش تجي انت تبدل السيستم هذا الكل، ما نجمش ربما يحدث لخطة يحدث إشكاليات أخرى. يعني المسألة يقول لك مش بالسهولة هذه متاع باش نغيروا تنظيم هيكلي كامل، معني كل عملية تحب برشة خدمة، وكيفاش باش تتأقلم أو تأقلم المجتمع والنظام هذايا مع الهيكلة الجديدة اللي حكيت عليها.
2: صحيح، أنا علاش قلت تنظيم هيكلي جديد؟ لأنه تنظيم الهيكلي ما يكونش عنده انعكاسات مالية كبيرة، من غير انعكاسات ماليه. شو تنظيم الهيكلي اللي انا
1: اللي انت تحكي عليه
2: اللي انا مقترحه واقترحته قبل وديما نقترحه، هو تو احنا سي ان اس اس وسي ان ار بي اس يعملوا راهو يعطيو جرايات فقط، سي ان اس اس تزيد على سي ان ار بي اس تعطي لي زالوكاسيون فاميليا كالمنح العائلي، طيب الزوز يعطيو في الكابيتال دي سي. معناها انا نقول لك خدمه سي ان اس اس وسي ان ار بي اس 98% جرايات، والميزانية متاعها 98% جرايات. هات احنا ندمجوهم، احنا قلنا ما باش نقربوا الأنظمة، هات ندمجوهم في بعضهم ونردوه نعملوا صندوق جديد هيك الجديد، صندوق الجرايات ان كاس دو ريتريت، سي ان اس اس وسي ان ار بي اس، راهو كل واحد يبقى النظام تاعو، لكن هذه فرصة زادة باش نقربوا الأنظمة. وإحنا هذاك باش نهزوز الصناديق باش نردوهم مع بعضهم، راهي باش توفر لنا عدد كبير من الموظفين تو نخليهم في بقعة أخرى، لأنه الموظفين اللي يخدموا في الطاقات في سي ان ار بي اس ولا سي ان اس
1: اس
2: كلها معناه سي ميم سيستم. وتوا خاصه بالتكنولوجيا الحديثه وبالاي اي واحد وكل شيء باش تعاون. اذا هذا خليه هذا صندوق اول صندوق جرايات خاص بالجرايات ويدفع هيك اللوكاسيون فاميليال ولا كابيتال دي سي فقط. حتى اللوكاسيون فاميليال في القطاع العمومي راهو على الدوله. به نعملوا احنا مشكلتنا زاده فيش علاش الصعوبات الماليه راهو عندنا الاستخلاص راهو مازال ضعيف في تونس لعده اسباب. فما اول حاجه الاستخلاص نقص, انا ديما نقول فما نقص نتاع لي كونترولور نتاع سي ان اس اس. فما زاد صعوبات اقتصاديه نتاع بعض المؤسسات من زايد باش نعملوا لها عقله وباش نبيعوا لها تيمات سي ان اس اس خاسره يخرجوا هذوك وباش تسكر والمؤسسه والاقتصاد خاسر. ولكن فما راهو اسمع شوف احنا تتكثف المراقبه نشوفوا الديون اللي يمكن استخلاصها. فما ديون وفاتره ما عادش ممكن استخلاصها لانه الشركات فلست ومشيت واحنا ديما نحسبوا في الدين نتاعها. اذا هذا صندوق استخلاص يكون فيه هذوك اللي يخدموا في السي ان اس اس كانوا في الاستخلاص وكيف كيف ولا يخدموا في المجال المالي وفي السي ان ار بي اس نجيبوهم للصندوق هذا. وفرنا هذوك من الزوز ما نمشيش نعملوا ريكروتمون. صندوق التأمين عن المرض نخليوه كما هو, وإنما صندوق التأمين عن المرض مش نخليوه هكاك كما هو, إذا ندخلوا فيه إصلاحات. يلزم أول حاجة ما نجم نخفوا على ميزانية صندوق التأمين عن المرض إلا ما نعملوا تأهيل القطاع الصحي العمومي. لو كان نعملوا تأهيل القطاع الصحي العمومي ولا يمشي للسبيطار يلقى موعد قريب ويلقى الدواء موجود. توا هذوك احنا ما عندنا ثلاثة منظومات, منظومة الاسترجاع مصاريف, منظومة طبيب العائلة, والمنظومة العمومية نشيل السبيطار. توا المنظومة العمومية توا هذاك نتاع ارجاع المصاريف واللي يمشوا للقطاع الخاص واحد وكل شيء, وقت يلقاو كل شيء متوفر في القطاع العمومي والقطاع العمومي التكلفة ارخص برشا توا يمشوا للقطاع العمومي ونخفوا على الكنام. اذا التأهيل نتاع القطاع الصحي راهو لازم بالنسبة للكنام. يلزم كيف كيف ان الكنام احنا مازال عندنا معناه حاجه ضعيفه برشا هو لا بريفونسيون الوقايه. تعرف فما في بعض بلدان لو كان الواحد ما يعملش الفاكسي غريب الكنام معناها ليكيفالون تاع الكنام غادي ما ترجعلوش وقت يمرض بالغريب. احنا الفاكسي غريب في عوض تشجع راهي ما تاخذهاش الكنام مثلا, معناه شوف الوقايه بصفه عامه نحن ناقصين ولكن الوقاية هذيك راه باش تربحها من بعد. إذا هذا صندوق التأمين على المرض باش يبقى قائمة
1: مع بعض الإصلاحات اللي كما
2: خاصة زاد فما إصلاح آخر عنا بطاقة كارت سموها لباس. هذيك خسرنا عليها فلوس كبيرة وحقيقة أنا نقول راهو خاطر سألت المختصين في الانفورماتيك يقولوا أن بو ريكيبيري الكارت هذيك خاطر ما فيها شيء فيها الاسم واحد وكل شيء. نوريك كيما الكارت فيتال نتاع أوروبا. شو معناها كارت فيتال؟ معناها راهو وقت تدخل تمشي للطبيب تدخل الكارت نتاعك يقيد لك فيها وقت جيت اش عديت وشقيت عندك وهو الدواء باش ديما بالكارت هذيك يمشي للفارماسي يقيد لك ديما راهو عنده الهيستوريك. ما نمشيش للطبيب اخر يعاود يقيد لي حاجه اخرى اللي انا خذيتها خاطر مش الناس كل يعرفوا شنو اخذ. معناها تو تشوف انه الغاسبياج نتاع لي سوان واللي ميديكامون يتنحاو. وكيف كيف تقص هالمشكله بين الصيادله والمرضى والكنام على خاطر كل واحد عنده بلافون يعرف روحه وقتاش باش يوصل البلافون في الكارطه هذيك مش يبدا على الهامش من بعد يبداو يطالبوا فيه. اذا هذه كيف كيف راهو يلزمها تتعمل. اذا توا هذوما هذا هيك فما هيك الرابع اللي نشوفه نسميوها اللي نحبوا نسميوها مرصد ضمان اجتماعي نسميوها هيئة عليا للضمان الاجتماعي نسميوها حتى صندوق مركزي للضمان الاجتماعي. هذا الهيكل هو عندنا راهو موجود توا موجود اسمه كريس معناها سنتر دو ريشيرش في المسائل الاجتماعية ويخدم خاصة ضمان اجتماعي وفيه كفاءات عالية. هذاك نزيدوا نمولوه باللي باش يفضلنا ونعملوها سواء كما قلت لك صندوق مركزي اللي نحبوا نسميه هذا يقوم بالتنسيق بين الصناديق ثلاثة باش يعمل يسهر على الحوكمة حوكمة الإصلاح. شوف احنا عندنا بارامتر كان كل يلزم يكون عندنا تابلوت بور شنو البارامتر اللي فيه اللي يحكموا في الضمان الاجتماعي توازنات الضمان الاجتماعي. التطور الديموغرافي لازمنا نعصوا عليه ونشوفوا وين ماشي. تطور الاستخلاص نشوفوا كيف كيف اللينيا وين ماشي او شنو الاشكاليات باش هذاك المرصد ولا نسميوه صندوق مركزي ولا حاجه هذاك باش يعطي الحلول. معناها كاين هذه لامب واحد روج يشعلوا اذا قلنا التطور
1: الديموغرافي التطور الديموغرافي
2: التشغيل هام برشا راه يا اخي. احنا وقت يدخلوا الناس يخدموا جدد ما في ديكوتيزاسيون جدد داخلين للصناديق ووقت يخرجوا ولا تسكر مؤسسه ما في ديكوتيزاسيون ينقصوا. اذا هذا الكل هذوما هل لي بارامتر هذم يكونوا عنده كاين واحد عنده تابلو بار يشعل احمر ولا اخضر ويلزم ناخذه. شوف وكل اصلاح راه يلزم على الاقل 30 سنه القدام يشدنا مش نعملوا اصلاح باش نطيحوا في عامين خاطر عملنا قبل احنا زدنا في المساهمات نتاع السي ان ار بي اس. السي ان ار بي اس تحسنت الحاله نتاعها هي تحسنت عامين من بعد طاحت وزدنا احنا في 60 سنه ما ولينا 62 سنه هيك العامين حسنوا التوازنات المالية. وش عملنا وخرنا هيك الناس اللي باش يخرجوا في الستين سنة وخرناهم اي خلينا نخرجوهم 62
1: سنة
2: طيب تفرهدت الامور بعد في ثلاثة بعد الثالث عام توليت رجعت ورجعت طاحت. اذا هالمسائل هذه راهو هذه الكل ما هذم كل حلول ترقية صحيح. وزير الشؤون الاجتماعية وديما وكما قلت لك معناها النظرة متاعه حقيقة معناها هذاك اللي يلزم الإصلاح اللي يكون أنا نتمنى أنه يكون فما حاجتين باش ما نصلحوش الضمان الاجتماعي ونخليه الحماية الاجتماعية فما حاجتين. الحاجة الأولى أنا أمنيتي أنه ليزا لوكاسيون فاميليال طوى ضعاف. أول حاجة ما نعطيهمش للناس كل نحدوا نقولوا بداية من شهرية معينة هذوك ما ياخذوش وهذاك اللي باش اون فالو ريكيبيري باش نعملوا به. اولا لي زالوكاسيون فاميليال يلزم الفلسفة نتاعهم تتغير. انا تقريبا 20 سنة كتبت في الريفي نتاع المنظمة الدولية للعمل راهو المنح العائلية لازم تكون موجهة للاطفال مش للبو ولا للنم للطفل للقيام بالطفل. تولي لوكاسيون فاميليال هذية نزيدوا في المقدار متاعها بالإيكونومي وتولي راهو كل الأطفال يخدم مضمون اجتماعي ما هوش ولد مضمون اجتماعي يكون عنده في المنحة العائلية. هذه المسألة الأولى معناها يونيفرسال عامة ما هيش مربوطة بالضمان الاجتماعي. المسألة الثانية الحق في العلاج راهو حق دستوري الحق في الصحة كيف كيف ما عادش مربوطه. راهو احنا عندنا حاليا راهو عندنا شكون ما عندوش ما ما ما ما ما ما ينجمش يداوي ما عندوش حق باش يداوي لا عنده لا عنده ضمان اجتماعي لا عنده هاك البطاقه البيضاء نتاع الامان الاجتماعي ولا البطاقه الصفراء ما عنده شيء ما لانه ما يلبيش الشروط. معناها اتصور عندنا راهو عدد لبس به الا كان يحب يمشي داوي داوي بفلوسه ما عنده حتى تغذية اجتماعية ولا حتى أمان اجتماعي ولا حتى حماية اجتماعية. كيف كيف الحق في الصحة ما يلزموش يتربط لا بالضمان الاجتماعي ولا بالمنظومة الأمان الاجتماعي سمحني يعني معناه باش تكون عامة بالنسبة للناس كل.
1: بذكر ضيفنا هوني في البلاتو استاذ قانون الشغل حافظ العموري ونذكر حتى الناس التحق توا في المتابعه نحكيه على ما قاله وزير الشؤون الاجتماعيه في علاقه باعداد او كشفه عن الاعداد لبرنامج متكامل لاعاده هيكله انظمه الضمان الاجتماعي واعاده تشكيل منظومه الحمايه الاجتماعيه في تونس. حكينا مع الاستاذ حافظ العموري هل فعليا نجم نحكيه على تنفيذ برنامج واقع على ارض الواقع في علاقة علاقة بمنظومة الضمان أو أنظمة الضمان الاجتماعي، هل يمكن اليوم الحديث عن إمكانية متوفرة أو غير متوفرة لتنفيذ هذايا على أرض الواقع؟ شنو أبرز الحلول اليوم اللي مطروحة على مستوى التنظيم الهيكلي أو هيكلة اليوم الأنظمة هذه؟ شنو الوضعيات المالية والتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية سواء سياسة سينربيس، ولكن كي نحكيه أيضا على الكنام مع اختلاف الوضعيات اليوم، شنو أيضا الحلول التقليدية، شنو الحلول نجم تتطرح، وشنو خلينا نقول وحتى نحكيه على المعادلة هذه؟ أستاذ حافظ العموري قلت في كل معادلة نعرف أنه فما مؤشرات لازمها تكون أو معطيات أو مؤشرات أو كيفاش نجم نفسروها أو متغيرات ربما لازمها تكون الوضعية فيها باهية مستقرة استابل باش نجم نحكيه على التحسين أو أنه التنظيم أو إعادة الهيكلة متاع الأنظمة الضمان الاجتماعي هذية تكون ناجحة وننجح في البرنامج هذية. وانت حكيت على جملة النقاط والمؤشرات باغ اكزومبل، حكيت لنا على الكنام، حكيت لنا على تأهيل قطاع الصحة العمومية انه مؤشر ومعطى لازم يكون موجود وتكون معنى الخدمات فيه متميزة باش نجمو احنا نحكيه على التطور على مستوى الكنام وغيره. يعني حاجة مربوطة بحاجة، اذا كان ما تحسنش حاجة معينة في المعادلة هذية راو الحلول باش تكون ترقيعية. كما حكيت لي انت على 62 سنة تفرهدت قلت لي الامور في علاقة في السينار بي اس، فاتوا العامين هذيك عودنا رجعنا طحنا من جديد. يعني معادلة فيها برشا معطيات ومؤشرات، اذا كان باش تبني انت الاصلاح متاعك او الحل متاعك على مؤشر واحد وباش ربما مكش باش تغزر للمؤشرات الاخرى ومكش باش تلقى لها حلول، فكأنه ما عملنا شيء. سي حافظ العموري صح ولا لا؟
2: لا صحيح. ويلزم بالله احنا نعرفوا الذكاء الاصطناعي، انا ديما نقولها في المحاضرات متاعي الكل، اكبر ثورة عرفتها البشرية وقاعدة باش تعرفها البشرية هو الذكاء الاصطناعي. لا ما واش لا منظومة المعلومات ولا الريفوليسيون تكنولوجيك ولا الصناعية ولا غيره. يجب ناخذ بعين الاعتبار باللي الذكاء الاصطناعي راهو باش يطلع توت شوماج. والتوت شوماج متاع ناس معينة، راهو احنا عنا عديد الشركات الاجنبيه قاعده تخدم في تونس، تخدم بعشرات الالاف اللي زانجينيور اللي يعملوا ديفلوبمون انفورماتيك ولي تكنيسيان ديفلوبمون انفورماتيك وكل شيء. هذا راهو كل معناها المتوقع في كل الاحصائيات العالميه انه اقل شيء في الدومين هذا بتاع الديفلوبمون فما 50% من لي بوست باش يتنحوا. لانه هيك الديفلوبمون اللي كان يعملوا 20 مهندس ويقعد فيه شهرين، توا راهو بالذكاء الاصطناعي يعملوه زوز مهندسين ويقعدوا فيه نهارين. يخلي يدخل في نقولوا كلود اللي هي بروفيسيونيل، خاطر تشات جي بي تي ماهيش تيلمون بروفيسيونيل، يخلي الديفلوبمون شنو هو يحب يخليها في الليل تقعد وصباح يعطيه الديفلوبمون بلو بيرفكسيوني اقل اخطاء ويعطيه اللي يحب. معناه زوز برك، معناه راهو ما تصوروش قديش باش يقع. وهوني انا زاد نداء اللي خذاو الباك، مش راهو يزمو يختاروا حوايج الا ما فيهاش ريسك باش تنحى، ما فيهاش ريسك باش تقلل. يعمل انفورماتيك ما تعملش ديفلوبمون، امشي يعمل سيكوريتي، امشي يعمل اي اي، امشي يعمل احواج اخرى. فما عديد الاختصاصات الاخرى، تو النيوتريسيونيست راه باش شوماج كبير يستنى فيهم، لانه تطلع على الاله تعطيك التو دوغريس تعطيك واحد وكل شيء وتدخلها الكل هذيك المعطيات الكل اللي اي طيب يعطيك شنو تاكل بالضبط وقتاش تاكل واحد. شوف عادي الترجمه كيف عادش يلزم هذا النقص، راهو يلزم زاد وزاره التعليم العالي راهو تاخذ بعين الاعتبار نتاع ال 20 سنه 10 سنين القدام. احنا باش وصلنا مخر صحيح، ما احناش كيما قدام متقدمه الواحد، ولكن باش توصلنا بعد عام بعد عامين من الاخرين، لكن باش توصلنا. اذا التوت شوماج باش يعلى، وتوا هو الثورات اللي قبل راهي نحات دي بوست وخلقت دي بوست اخرين، خلقت مهن جديده وساعات ممكن خلقت قد انا حسب التوقعات وحسب ما نطلع عليه انه في الدراسات العالميه انه ثوره الذكاء الاصطناعي باش البوست اللي تنقصهم باش يكونوا اكثر بكثير
1: من لي بوست اللي باش يتزادوا والوظائف اللي باش يتزادوا واللي باش يتخلقوا.
2: معناها التوتشو ماش باش يطلع. واحنا احنا الضمان الاجتماعي راهو لو كان احنا قداش عندنا تقريبا 600 الف عاطل على العمل، احنا لو كان نخدموا منهم 300 الف طول الامور تتفرهد، لكن ما عندناش القدره لانه زاد من الحلول اللي يعملوها نتاع يقول لك الضمان الاجتماعي هو التشغيل، نطلعوا التشغيل باش المداخيل تكثر، لكن احنا ما عندناش امكانيه وين باش نشغلوا. القطاع العمومي ساتوري، القطاع الخاص عنده صعوبات. احنا سنة راهو ما تصورش العام صعيب برشا على تونس، من اصعب السنين اللي تعديت اللي باش تعدى بهم تونس هي سنة. راهو احنا عاملين الباريل دو بترول يظل على 73 دولار، راهو كل دولار يزيد على 73 راهو يساوي 150 مليون على الميزانيه زايده. راهو برشا بلدان زادوا في الليسانس وزادوا في الضوء وزادوا كل شيء، تونس ما زادتش على خاطر قاعده تدفع في التعويض. التعويض هذا منين؟ تي ميزانيه الدوله كان فما ميزانيه نتاع استثمار نتاع ريكروتمون نتاع كل شيء، قادر الكل تمشي للدعم. اذا عام صعيب، هو مالوريزمون عام صعيب، واحنا التطلعات متاعنا كبيرة متاع الإصلاح، ولكن أنا أقول هذا الصعوبة هذه ونقص الميزانية وكل شيء ما يلزمش يخلينا نكتف ايدينا، نبدأ نعملوا المنظومة الإصلاح كما قال وزير شؤون الاجتماعية ونبدأ نطبقوها بشوية بشوية، وهكا أنا نشوف أنه وخاصة نشوف احنا في تونس عندنا الليزومبيشون تاعنا كبار، نحبوا نعملوا إصلاح ضمان اجتماعي، لن نقصوا منافع، لن نزيدوا في سن التقاعد، ولا نزيدوا في المساهمات. معناها إيه هذا؟ راهو هذا صعيب. هو راهو كل اصلاح، انا نطمن الناس كل، راهو كل اصلاح اللي باش يقع توا ولا من بعد، راهو فما مبدا عام الحقوق المكتسبه ما نمسوهمش. راهو اللي ياخذ 80% وياخذ كذا راهو يبقى ديما ياخذ 80%. ويلزم زاد عليه، انا نقول يلزم السنساس يلزم ريكروتمون نتاع اكثر ما يكون من المراقبين. راهو فما مهن جديده قاعده سي ان اس اس تفلت عليها، ماش قاعده يخلصوا. اعطيني هذوك اللي يعملوا ليفريزون، اي لي ليفرور نتاع الماكله ولا غير الماكله، هذوك ما عندهم لا ضمان اجتماعي ولا حتى شيء، هاربين على سي ان اس اس، وسي ان اس اس مش تراقبهم ومتغطيين مع منظومه المبادر الذاتي، باش لا فما سي ان اس اس لا تخلص عليهم الشركه باش ما تخلص عليهم متاحهم، ولا هما قاعدين يخلصوا. هذا كل قاعدين، هالمهن هذه قاعدة تكثر، هالمهن هذه نتاع المنصات الاقتصادية راهو قاعدة تكثر، وهذا كله نقص على السي ان اس اس.
1: هو شكرا لك مرة أخرى أستاذ حافظ العموري أستاذ قانون الشغل والحماية الاجتماعية على الحضور معنا وعلى كل هيتي المعطيات. احنا باش نخرجوا فصل صغير وبعد نستقبلوا مرة أخرى زميلنا نور الفارسي ونحكيوا على آخر التطورات الدولية. فصل ورجعنا.
0: هنا تونس. الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: راديو نفا. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: مرحبا بكم من جديد الناس الكل، مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية وشفقة من وقت من ساعتنا الثانية، والختام كالعادة دائما يكون بفقرة جيوبوليتيك. آخر التطورات الدولية، زميلنا الفلسي كالعادة كل مرة يحكي لنا على موضوع حديث الشأن الدولي. مرحبا بك مرة أخرى نور، تفضل.
2: عايشك ابتسام عسام من جديد. باش نحكيه اليوم على تطورات الملف النووي السعودي، وين السعودية والولايات المتحدة أعلنوا على توقيع اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. في خطوة تعتبر من أهم الاتفاقيات بين زوج بلدان في قطاع الطاقة آخر سنوات هذه. الاتفاقية هذه جات في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، وتكمل للتفاهمات اللي صار الإعلان عليها بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن في نوفمبر اللي فات. وحسب وكالة الأنباء السعودية، الهدف من الاتفاق هو تطوير التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع تبادل الخبرات والتكنولوجيا والمعرفة بين زوج بلدان. وينص الاتفاق على احترام أعلى المعايير العالمية في السلامة النووية والأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية. والسلطات السعودية قالت إنه زاد الاتفاق باش يدعم جهود المملكة في تنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد على النفط وتطوير التقنيات الحديثة، إلى جانب تشجيع الاستثمار بين البلدين. يعني هذا الهدف من الملف النووي أو المشروع النووي السعودي. والاتفاقية أمضاها الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، من جانب الأمريكي وزير الطاقة كريس رايت. من جهتها وصفت وزارة الطاقة الأمريكية أن الاتفاقية وصفتها بالتاريخية، وأكدت لشركات أمريكية باش تشارك في تزويد السعودية بالتكنولوجيا النووية وتساهم في تطوير برنامجها النووي المدني. وزير الطاقة الأمريكي قال أن الاتفاق يعكس متانة العلاقات بين البلدين ويضمن الالتزام بأعلى معايير السلام والأمن النووي مع الاعتماد على التكنولوجيا والخبرات الأمريكية، يعني برعاية أمريكية. والاتفاق يستند إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكية سنة 1954، يعني القانون الأمريكي، وهي المادة اللي تنظم التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة ودول أخرى مع وجود ضمانات قانونية ورقابية. وحسب مسؤولين أمريكيين، الاتفاق يمتد على 30 سنة، من المنتظر أنه يفتح الباب أمام مشاركة الشركات الأمريكية في بناء وتطوير البرنامج النووي المدني السعودي هذا. وينجم زادة بعد دراسات مشتركة بين جانبين أنه يسمح بإنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم داخل السعودية، وهو ملف يعتبر من أكثر النقاط حساسية في الاتفاق. نجيو توا الأهم ابتسام. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه الاتفاق النووي مع السعودية ينجم يلقى الموافقة، لكن ربطه بانضمام المملكة لاتفاقيات أبراهام. ويعتبر الاتفاق ذا في المحصلة ابتسام خطوة اقتصادية وتكنولوجية كبيرة، وفي نفس الوقت يحمل أبعاد سياسية واستراتيجية، خاصة في ظل سعي السعودية لتطوير قطاع الطاقة ورغبة الولايات المتحدة في تعزيز حضورها وشراكتها مع المملكة في المنطقة.
1: شكرا لك مرة أخرى زميل نور الفارسي. شكرا العزيز العوني في الإخراج الصوتي، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. موعد الأخبار مع زميلتنا بهيرة عوجي، كانت معكم ابتسام شويخة. نتلقى غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت في أمان الله.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
5: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا،
4: يا ليل ويا عين، ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي
5: من بعدك عمر ما هوينا.
6: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
7: الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي من 21 جويلية ل 17 أوت. موعدكم في سهرة يوم 1 أوت باش تكون مع السينما في عرض فيلم لقشم السماء. برشا ضحك وجو يستنى فيكم.
6: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
8: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
9: ديوان اف ام صوتكم.
10: ديوان اف ام فلاش نيوز.
11: موجز الثانية. ديوان اف ام عسلمة. الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي محسن النبتي يطالب في تصريح لديوان فام بكشف الحقيقة كاملة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي، مؤكدا تمسك الحزب بتحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات كاملة من تنفيذ وتخطيط وتمويل وتحريف. وضف على هامش الندوة السياسية التي نظمها الحزب بالتزامن مع أحياء الذكرى 69 لعيد الجمهورية والذكرى 13 لاغتيال الشهيد محمد الإبراهيمي والذكرى 5 لإجراءات 25 جويلية أن أبرز المستجدات القضائية تتعلق بالمحاكمات المرتبطة بما يعرف بالجهاز السري بعد القضايا المتعلقة بمجموعة التنفيذ، وأن أغلب الملفات أصبحت في طور الاستئناف. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة يقول إن المنظمة سترفع شكاية ضد الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسبب تضرر عديد المؤسسات نتيجة قطع التيار الكهربائي، مع التعجيل في ذلك لتمكينها من الحصول على التعويضات في أقرب الأجل، مضيفا في برنامج هنا تونس أنه تم تخصيص فريقا من المحامين ورجال القانون من أجل حماية المتضررين قانونيا، وأن أكثر من 30 محاميا تطوعوا في هذا الملف. صدور قرار مشترك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصادي والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهم. ومن بين الشروط لإحداث مبيت جامعي خاص إيداع ملف لدى ديوان الخدمات الجامعية المختص ترابيا يضم جملة من الوثائق من بينها كراس الشروط ممضى ومؤشر على جميع صفحاته مسبوقا بعبارة اطلعت ووافقت وتصريح بإحداث المبيت وتسيره وفق النموذج المعتمد، إضافة إلى الوثائق القانونية والإدارية الخاصة بالمستثمر على غرار القانون الأساسي بالنسبة لذوات المعنوية ومضمون السجل الوطني للمؤسسات والمعرف الجبائي وبطاقة الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يتعين إرفاق الملف بما يثبت حق التصرف في العقار وغيرها من الإجراءات. وأشار القرار أيضا إلى إمكانية سحب نسخة من كراس الشروط من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو من دواوين الخدمات الجامعية أو من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. إلى الشأن الدولي، التلفزيون الإيراني يفيد بإيقاف 4 سفن خلال 24 ساعة الماضية بعد إطلاق طلقات تحذيرية لسفن كانت تنوي العبور من المسار الجنوبي في مضيق هرمز الذي يعتبر مسار غير آمن. الأمين العام للأمم المتحدة يقول إن انتهاك سيادة الأراضي السورية أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف، فيما طلب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية وتطبيق قرار فض الاشتباك. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن. أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
12: فلاش سبور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بيدي بآخر أخبار الميركاتو في الأندية التونسية. يوسف البليلي يتفق رسميا مع مولودية الجزائر, والفريق الجزائري أعلن البارح أنه البليلي وقع عقد لمدة عامين على ذمة المولودية, لكن تفعيل العقد باش يكون بعد حكم التأس بخصوص العقوبة متاعه. بالنسبة للترجي أغلق الملف رسميا بعد انقضاء المهلة اللي أعطاه للبليلي اللي غاب في زوز مرات على موعد الإمضاء بالنسبة لعقده مع الترجي وأخل بالاتفاقات الزوز. بالتالي البليلي رسمي في المولودية, والترجي يغلق ملف يوسف البليلي بشكل رسمي ونهائي. في النجم الرياضي الساحلي وجدي كشريد عبر على رغبته في الرحيل بعد وصول عرض يوناني للوكيل أعمال متاعه. كشريد يرغب فسح عقده بالترجي مع النجم الساحلي, وكان تغيب حتى على التمارين. في المقابل هيئة الإتوال اتفقت مع كل من أسامة عبيد وأيضا نزار السميشي على خلاص مستحقاتهم, وبالتالي العودة مجددا للفريق. النادي البنزرتي تعاقد مع مهاجم نادي الأخضر الليبي بلال الماجري لمدة زوز مواسم. كيف كيف النادي البنزرتي فسخ عقود ثلاثة لاعبين أجانب لأسباب مادية, نحكيه على المهاجم مامور ديوب سيدي, أيضا علي سيسوكو, وكذلك عيسى كاني. في المقابل مفاوضات متقدمة جدا مع قائد شبيبة القيروان اسكندر نفاتي, وكذلك حلمي الجويدي ظهير أيمن فريق مستقبل سليمان. الأولمبي الباجي تعاقد بصفة رسمية مع أسامة السياري متوسط ميدان النادي الأفريقي لمدة 4 مواسم في صفقة انتقال حرة. نادي سان دييغو اف سي الامريكي اعلن تعاقده الرسمي مع الجناح الدولي التونسي الياس العاشوري 27 عام لمده 3 مواسم, عقد حتى 2029, قادم من نادي كوبنهاغن الدنماركي. الصفقه هذه تجي بالنسبه للفريق الامريكي تعزيز خط الهجوم في منافسات البطوله الدوري الامريكي طبعا للمحترفين الام ال اس, اللي في حاليا الفريق في المركز الثالث بالنسبه للفريق هذا, ويحتل حاليا كما قلنا المركز الثالث, ويسعى لتحسين ترتيبه مركز 13 عفوا برصيد 17 نقطة بعد مرور 16 جولة في منافسات القسم الغربي. دونك كما قلنا العاشوري ينتقل رسميا لنادي سان دييغو الأمريكي. العاشوري اللي كان عنده 110 مباراة كاملة بقميص كوبنهاغن الدنماركي في مختلف المسابقات المحلية وأيضا الأوروبية, وكان توج معاه بلقب الدوري ولا كأس, كما شارك في 33 مباراة دولية مع المنتخب الوطني التونسي. الختام بكرة اليد, والجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت اليوم على انتهاء مهام المدرب الوطني إبراهيم لاغا على رأس المنتخب الوطني للأواسط لأسباب صحية, وفق تعبيرها المكتب الجامعي بعد التشاور وموافقة المدير الفني الوطني. قرر رسميا تكليف المدرب سامي السعيدي المكلف بتجديد النخبة بالإشراف على المنتخب الوطني للأواسط مواليد 2006 و2007 وإعداده للمواعيد الدولية القادمة, وفي مقدمتها ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا انطلاقا من 19 أوت المقبل, ثم أيضا كأس أفريقيا في كوت ديفوار في شهر سبتمبر, بالإضافة إلى مهامه الأصلية صلب الإدارة الفنية الوطنية. فلاسبور قدمكم هني براهمي, أكثر أخبار وتفاصيل كل عادة على موقعنا divanfm.net.
13: تسمعونا في صفيقس على الفريكونس 9.2.

0: بلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: بوبليسيتي.
1: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وغارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ميلا أوتخو بيت دو فيت تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. Softain, le soleil paye votre électricité.
0: Diwan FM, Soutcom.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام عسلامة.
1: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس،
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للـ4 متاع العشية على ديوان اف ام. مع بعضنا الصيف أحلى. مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الثالثة ديوان اف ام عسلمة. المنظمة التونسية للأطباء الشبان توجه نداء عاجلا إلى المواطنين للوقوف إلى جانب أعوان الصحة في ظل موجة الحر الشديدة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وذلك عبر المساهمة في توفير الوسائل اللوجستية الضرورية للتكفل بالمصابين بضربات الحرارة في ظل غياب الإجراءات الاستعجالية والتي قالت إنه يفترض اتخاذها من قبل وزارة الصحة وسلطة الإشراف. وأوضحت المنظمة أن الأولويات العاجلة تتمثل في التبرع بمراوح كهربائية لفائدة جميع أقسام الاستعجال بمختلف المؤسسات الصحية وتوفير الثلج الغذائي لاستعماله في تبريد المرضى المصابين بضربات الحرارة في ظل الصعوبات المتزايدة التي تشهدها عديد الجهات في تأمين هذه المواد الحيوية. الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تقول أنه رغم تقديم البطاريات المنزلية على أنها أحد الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، فإنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجو على مستوى المجموعة الوطنية. واعتبرت في بلاغ لها أن الأولوية الوطنية يجب أن تركز عوضا عن ذلك على العدادات الذكية لتعزيز قدرة شبكة الكهرباء، وأن يبقى الهدف النهائي هو اعتماد سياسة وطنية تركز على المصلحة العامة. وأوضحت أن الواقع التقني والاقتصادي لاستخدام هذه البطاريات يعد أكثر تعقيداً. من المنتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية لصيف 2026 يوم الجمعة 7 أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. ورئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي يقول إنه لم ينعقد اجتماع تحضيري لموسم السولد، وإن تحديد موعد 7 أوت نص عليه القانون المنظم لطرق البيع التجاري وفق قوله لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إلى الشأن الدولي، وكالة رويترز تنقل عن مصادر أمنية عراقية أن دفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل بإقليم كردستان. وجماعة أنصار الله الحوثيين تعلن استهداف ما وصفتها بأهداف حساسة في منشآت بالسعودية بعشرات الصواريخ البالستية والمجنحة والمسيرات، في تطور يأتي بعد غارات على مواقع للجماعة في 3 محافظات يمنية. نهاية الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار مع محمد ميخنوش. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: راديو ان اف ام.
1: اخر اخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الانديه التونسيه الافريقيه والاوروبيه، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 ل 4 متاع العشيه على راديو ان اف ام. مع بعضنا الصيف احلى.
2: على سلامتكم، اهلا بكم في موعد رياضي جديد على ديوان فهم. من تو الى غايه الساعه الرابعه، ساعه باش نعملوا فيها كيد ريكاب لاهم الاخبار على مستوى الميركاتو واخبار الانديه قبل بدايه الموسم الرياضي الجديد. هذا واكثر اليوم اكيد في سبور ماغ. من تو الى غايه الساعه الرابعه تحليل وكرونيك، باش يكونوا معايا الثنائي فوزي الخماسي اللي اول مره معايا في الصيف. مساء الخير،
3: مرحبا بك محمد امين، مرحبا بكافة المستمعين والمشاهدين والمشاهدات والمستمعات ديوان فهم.
2: بوجه اهلا بك،
4: مرحبا بك محمد امين، مرحبا فوزي نادر اللي خيرين اللي تبعوني فينا الكل على سبور ماك فيديو نفي.
2: كالعادة ندرب الشهيدة في على مستوى الأعداد، معايا خرج فني حسام الحلواني. تنجموا أكيد تنجموا تبعونا صوتا وصورة على الباج سبور باي ديوان فيم ولا في اللاشين يوتيوب ديوان فيم لايف، تسمعون زادة على بوند فيم تاعنا ولا على سيت www.diwanfm.net. سبور ماك من تو إلى غاية الساعة الرابعة، جديد الميركاتو والبداية أكيد باش تكون مع النجم الرياضي الساحلي. نبداو بالجديد في الإطوال على مستوى الانتدابات، زوز انتدابات جديدة يوم أمس أشرف بن ضياف وكذلك عبد الله العامري، بالإضافة اليوم إلى اتفاق رسمي مع محمد سانغاري متوسط ميدان دفاعي ليبيري انجليزي سبق له لعب مع فريق نيوكاسل اقل من 18 و21 و23 سنه، ثم لعب مع نادي ليفينستون في الدوري الممتاز الاسكتلندي، ثم لعب مع نادي موريكامب الموسم هذا في النورث ناسيونال ليج اي ما يعادل الدرجه السادسه الانجليزيه. نبدا معك انيس، ليتوال اشرف بن ضياف وعبد الله العامري، واليوم انتداب جديد متوسط ميدان دفاعي ليبيري انجليزي محمد سانغاري لاعب دولي في منتخب ليبيريا.
4: بالنسبة للإتوال يلزم دي ريكروتمون، سيرتو فما برشا ملاعبية باش تغادر نهاية عقود، فما اللي ما حبش يجدد، فما اللي تباع كيف ما الحسن
2: وترى
4: حسن
2: دياو.
4: دونك يلزم اليوم دي ريكروتمون في اللي كومبارتيمون الكل، كلك سوا في الدفاع في وسط الميدان ولا في الهجوم. دونك مع المحافظة بيان سور على اللي مازالوا دي جوار كادر كيف ما عبيد، كيف ما كشريدة، كيف ما
2: كشريدة الأقرب من
4: حارس صبري بن حسن. هذايا لا لوجيك شنو يلزم يصير. ومن بعد إذا فما معناتها مغادرين أخرين بيان سور يلزم تعويضهم. اليوم ليتوال الموسم الفارط ليفيكتيف إل سوفر، فما دي لاكون، فما نقائص على الأقل نحكيو على لي دوبلور. اليوم ليتوال عاملين ما عندوش بنك، ما عندوش حلول اضافيه. دونك سنا حاجه باهيه كي تشوف لي نون هذوما توا، كي نحكيو على عبد الله العامري مع عبد الله من اللاعبيه الباهي
2: انت تعرفوا اكثر حد
4: بيان سور. ان شاء الله يكون تجاوز مخلفات الاصابه سينو مع تكا امكانيات.
2: عمل نصف موسم باهي في اتحاد بن قردان،
4: كان من اللاعبين المؤثرين والممتازين، امكانياته كبيره في وسط الميدان، اكيد قادر باش يقدم اضافه للنجم الساحلي. نفس الشيء اشرف بن ضياف، شفنا مع روندمون تاعو الموسم الفارط مع ترجي جرجيس ككاليتي تكنيك ليتوال الى بزوان دي جور عندهم الامكانيات هذوما سيرتو القدام في كلك سوا ورا لاتاكون ولا على الكولوار. باهي انه النجم يعمل دي ريكروتمون كيف كيف، فما الملاعب
2: سانغاري
4: تاع اللي هنتي الملاعب المنتخب
2: اجتاز اليوم الفحص الطبي هو في انتظار
4: ملاعب سونتينيل، خرج سيدريك كبو سي با فاسيل باش تعوض سيدريك كبو، ملاعب يقدم برشا زاده للليتوال وامكانيات كبيره. دونك فما خطوات نحو انتدابات جديده اللي تعطي الاضافه وقادره سيرتو تقدم الاضافه وتعطي البلوس ليتوال، لانه ليتوال الحقيقه شونتي كبير يلزمو برشا خدمه ماهوش ساهل. اوروزمون اليوم فما
2: شونتي اداري ورياضي زوز
4: سيرتو رياضي اداري، تبارك الله الاخوين ماهوش مقصرين. ياسين الشيخاوي قدامه خدمه كبيره يلزمو يخدمها في تعزيزات جديده في
2: الفريق
4: في الافكتيف وفي الجروب هذا، باش ينجم المدرب براكوني يعمل توليفه باهي، يعمل افكتيف يخليه ينجم ينافس على المراتب الاولى في الشامبيونات تاعنا.
2: واضح خال، رغم انه ياسين الشيخاوي يتحرك من اجل تحضير فريق جديد، لانه في الجهه المقابله فما زاد بعض المشاكل ملفات بالجمله حسب ما اكدونا مروان فيفحه الناطق الرسمي باسم الفريق. رسميا الفريق لم يتحصل على رخصه المشاركه بسبب ديون بقيمه 1.6 مليون دينار، كشريده يرفض العوده يطلب فسخ العقد، في المقابل ثلاثي جزائري يرحل عن طريق فسخ العقد نتاعهم، ابو طمان بن معزوز وكذلك زين الدين بن أحمد، وفي المقابل أني زاد عودة أسامة عبيد ونزار السميشي بداية من الأسبوع القادم بعد خلاص مستحقاتهم.
3: هو والحاجة ماشي كاش النجم الصيح اللي ما تأتهلش زاد النادي حمام الأنف لوقع التأجيل يوم 10 أوت، ما زالت يعني أيامات نقوله 15 يوم لغلق الملفات الكل. مش تقادر النجم الصيح اللي مش تأهل، لكن يزم لائحة التسيرية الحالية حسب الكواليس اللي عنا بيكون التعويل على الشبان، مش تعول على الشبان بتاعها، صارح جمهورها بيكون أنيس عبد القادر يقول باش تلعب على المراتب الأولى، غير قادر النجم الساحل باش تلعب على المراتب الأولى. تعرف الظروف المادية، تعرف اللاعبين المغادرين، تعرف يعني عديد الأشياء اللي في النجم الساحل مش قادر تخدم لصالح. دوك أحسن حاجة هي الحالية اللي بالحق هي من قبل اللي كانت لجنة النزاعات
4: هي اللي
3: كانت بتلي يعني بالخطايا،
4: هي المنبثقة عليها هذه،
3: خاصة كريم العكروت يعني بالحق رجل يعني مناسب في المكان المناسب، يصارحوا جمهورهم ما غير مغالطات. النجم الساحلي عنده شبان قادرين باش يكون بين فريق الاول، لكن تصارح جمهورك ما يحاسبك شيء، جمهورك ما يحاسبك حد، المواجهه يعني تكون ايجابيه بين جمهورك وجمهور الاطوال، يبدا متفاهم الوضعيه نتاع النجم الساحلي، راهي وضعيه صعيبه. اذا انت مازالوا كان سخايل انت اخر رجل نهار 25 مثلا ولا قبل التاخير وقت واخرت 10 أوت دونك المكتب الجامعي يعني شاف الوضعية متاع زوز أندية ومازالت الأندية هي حمام الأنف اللي طلبت والفريق النجم الساحلي يطلب المكتب الجامعي البحث على حل يعني الأنسب هو التأخير، يعني أن المكتب الجامعي غير قادر باش يعطي المستحقات مسبقا، خاصة التعويل على مستحقات المناب متاع كاس،
4: غير قادر انه يأهل الفرق لانه فما كاف الديالي
3: لا غير قادرين.
4: المكتب
3: الجامعي هذا الحالي
4: باش يضمن الى غير ذلك
3: دون اجتهادات. بالنسبة للمناب متاع كاس العالم يعني عندها ضربت قرابة 1.2 مليار اشتر متاع صبري بن حسن وفي رشاور يعني دونك نهار تالي يوقع كل شيء يعني متاع الفيفا يوقع تحويل الفلوس، فما سلطة اشراف ان شاء الله الاسبوع المقبل تعطي بعض المستحقات الماليه للانديه الرابطه الاولى والرابطه الثانيه
4: من بين من النجم الساحلي
3: بطبيعه يعني مبلغ يمكن يحل المشاكل بعض المشاكل الجزئيه. بالنسبه لكما قلت لك يعني نترقبوا قبل 10 اوت الانتدابات، انا لا تعنيني اكثر ما تعنيني الوضعيه الاداريه والماليه.
4: جست في تفاعل
2: عوده فقط زل السؤال على عوده سامع عبيد ونزار السميشي سدا، لانه سمعنا برش كلام انه عبيد باش يفسخ باش يغادر، ولكن
3: لا نزار عبيد سامعني وسامه عبيد مرفض باش ياخذ مستحقات بالتقسيط، يحب مبلغ كامل يجم يمكن وسامه عبيد قال روحه في ظرف يعني خايب يعني يمكن طلب باش يفسخ عقده ولا يحب المغادره، لكن يمكن الوقت يقعد مع ياسين الشيخاوي كما قلت لك راهو متجم تحكي مع لاعب
4: بحسب الناطق الرسمي يقول فما معهم اتفاق، راهو
3: هي اتفاق قرش عليه هو المبلغ
4: اتفاق باش ياخذ ويرجع
3: بتفاق. انت باش تتفق لما يبدا يجيبك مليان ما تنجمش تتفق مع لاعب وانت ما عندكش سيوله، انت كيفاش تغلق الملف راهو في لحظات تغلق الملف، تنجم انيس عبد القادر لاعب تلاقى محمد امين هاي خويا تقول له انا نحب الاطوال وجمعيتي واحد يعطيني المبلغ ونعطيه بالدرجة يعني بالسهل باش المستمع يفهم ديريكت دي باش تمدوا الفلوس سينو باش تقولوا الجمعة جاي يعني ترجع النقطة صفر.
4: واضح. شوف هو كل ملاعبي من حقه انه يستلم مستحقاته، هذا عالم الاحترام،
2: كان فما ظرف معين زاد انك
4: لكن زاد اليوم الاطوال الناس كل واقفة معها احبائها مسؤولينها لاعبينها قدامى ما فيها بيز زاد
2: اللاعبين
4: الحاليين اولادها اللي تكونوا فيها كيف ما اسامة عبيد ولا كشريدة انت مستحقاتك ضامنها بالقانون ضامنها بون يقول لك فوزي تاخذ لي
2: مونطون كاملين
4: انت اليوم فما قانون يحميك ويحمي مستحقاتك اليوم غدوه ما تاخومش اليوم تجم تاخوم نهار اخر معناتها
3: لا يانيس هو فما قانون انت وجدك شريده قبل راهو خلى مبلغ مالي هام
2: لا
3: نحكيه هو على
2: مطالب حتى
3: خاطر هو اخرج
4: طلع اكتشف اخرج
3: لا باش يفهم العباد
4: ينجم يشكي ويقعد
3: ساعات العباد ساعات العباد يقول لك لاعب خان خان خان جمعيته هو لا نهار 26 ديسمبر قبل 26 ديسمبر من كل سنه
2: ما عادش ينجموا يستعرفوا
3: له ما عادش يستعرفوا له يقدم شكوى يعني يقعد ضامن 26 ديسمبر مازال بكري يعني يجي يرجع الروح
4: ينجم يرجع ويخدم على روحه وينفع جمعيته رياضيا وينجم يقدم
0: شغل ويطلبهم كل عام كامل
4: على روحه. في الاخر شوف الملاعبي اليوم الحاجه الباهيه في الكوره انه الملاعبي اكثر شخص هو المدربين اللي حقوقهم ولات مضمونه
0: حتى في تونس نفسه
4: في تونس حتى بالقانون الداخلي حتى بالقانون الجديد اللي تحط ديرنيرمو
3: عدم تأهيل هذه حاجه باهيه في صالح المدرب ولا
4: صالح الملاعبي في صالح المدرب. دونك انا شوف جوست حبيت مع

0: جرامي جرامي.
1: انا مش بالعكس، هو سياسه باهيه قلت لك طلع
2: انه ما فماش فلوس طلع
1: لي. اما راهو في الاخر جمعيه كبيره، انا بالنسبه لي قدرها ان تلعب على المراتب الاولى، والمراتب الاولى يلزم كلكو جوار كادر دي جوار ديكسبيرينس.
2: واضح. نحكيو على الترجي المولوديه اللي اعلن اتفاقه رسميا مع يوسف البلالي ونهايه جزء اول من المسلسل هذا. بتبيع يوسف البلالي لم يمضي مع المولوديه بحسب ما قالته المولوديه، تقول انه يوسف البلالي ما عندوش حق يمضي، ممنوع علينا انه باش نصحوا عقد رسمي مع لاعب موقوف. بلالي وخاصه والده فاوضوا الترجي، اتفقوا مع الترجي، فاوضوا المولوديه واتفقوا مع المولوديه، والملاعب مازال انه مازال تحت تحت العقوبة، مازال مازال معنا الحكم متاع التاس لم يصدر. يعني فوضوا الترجي اتفقوا مع الترجي، فوضوا المولدية اتفقوا مع المولدية، ومازال هو تحت العقوبة. وفي المقابل الترجي كان مستعد أن يصح عقد مع البلالي ويضمن البلالي أنه يكون موجود في الترجي لمدة جزء مواسم. حاليا فقط هو اتفاق مع المولدية، كما ينجم يتم تفعيل الاتفاق هذا كما ينجم يكون لا
3: إيه عندي أو يوسف البلالي يمكن زادة فما تأمينات فريق المولدية وفريق التراجي بيكون يوسف بلالي بيستيح له العقوبة.
2: هذا هو اللي هذا الواضح، بما أنه هو يتحرك يمين ويسار دونك
3: يراوغ
2: يمين ويسار دونك.
3: التراجي الرياضي عنده زادة عنده كواليسة، والمولدية عنده كواليسة، وعنده كما قلوا احنا شخصيات مربوقة، عنده نفوذ زادة، موش يعني في الفيفا ولا في الكاف ولا في الجامعة ولا في كل
2: اتحاد.
3: هو بالنسبة لي أنا يوسف البلالي
2: رأيك صحيح،
3: ورقة لاعب لاعب كبير يعمل. هو ديما يوسف البلالي عنده يعني احنا ديما عنده مشكل فنية، ما نحكيش فنية أنا على كيفاش أي بقع يمشي له يعمل الشو، يعمل استعراض،
2: يعمل
3: حتى وقت يعمل مشكل يعمل بوليميك. يعني إنسان وين يمشي يعمل كل شيء، يعمل يسي تروات، يعمل مشاكل، يعتدي كحركات غير رياض. لكن أخويا اللاعب كبير ياسر، ونتمناه يقعد في الترجي. أنا الترجي بالنسبة لي هي
2: شوف أنه خسارة خروجه من الترجي
3: بتبعة. هي الترجي عملت مع البئر
2: بينصير،
3: عملت مع البئر
2: فماش حتى جمعية تعمل هكا مع لعب
3: وجراء يعني
2: موقوف ومصاب
3: لا وجرات بتاعه وقت الإصابة بتاعه زاد وقفت مع الترجي، حولته حتى القطر على نفقته، وحمد المد بقى على نفقته الخاصة. أخوي أنا بالنسبة لي أنا أتمنى في التراجي واصل في التراجي بالحق، خطر يزيد حتى الشامبيونات متاع تونس.
2: الموضوع أغلق بالنسبة للتراجي،
3: لا مازال قلق
2: هو حسب البلاغ متاع التراجي قالوا إيه
3: بعدك عارك كيما يقولوا عارك زوز عارك في زوز عائلة إيه بعد إذا فما حاجة تو تتبدل شو البلاغة راهو البلاغات كل ربع ساعة بلاغات. أما أنا بالنسبة لي أنا هو بالنسبة لي له هو يا حسابيا يقول لك أنا يمكن المولدية حسب هو ابوه يعني المولدية يمكن الموسم المقبل افضل
2: عنده عنده برشا حب يرجع
3: إيه لا يمكن حتى يحسب على الكاف حتى خروج من رابطة الابطال الافريقية اثناء التراجي مثلا ما مشيتش البعيد الواحد يبقى زاد يحسب يقول لك عم جاي المولدية تنجم تمشي البعيد وقريب للمنتخب الجزائري.
2: هو يوسف البلالي سابقا ممكن من بين اسباب مغادرته انه المدرب باتريس بومال وقت تعارك مع اخوه، من بين الاسباب الاولى اللي خليته يغادر المولدية المره الاولى انه تعارك مع اخوه.
1: المره هذه معزز مكرم في تونس
2: خرج من جمعية
1: خرج هو
2: تم فسخ عقده مع سليمان. لا احكي لك انه هو كيفاش افكاره، احكي لك هو كيفاش تفكيره البلالي. معناه قلت لك انا الزوز معناه يمشي يتفق مع هذوما يتفق مع هذوما وهو مازال تحت طائله العقوبه.
1: كيف ما مبابي كان يمشي في بي اس جي مع اخوه وقت يخرج من بي اس جي خرج هو صحيح. خرج هو من بي اس جي
2: المولديه هذا بيع المعطى جديد. انت بتبيع امس حكيت في البلالي ولكن المعطى جديد ان المولديه اعلن اتفاقه رسميا مع يوسف البلالي
1: صحيح.
2: ما عادش ما عادش سر تو ولا واضح معنا.
1: حتى الترجي سيرتا مومو في وقت سابق شهرين التالي
2: يوم 5 جوان بالضبط
1: 5 جوان شهر ونص التالي اعلن اتفاقه مع يوسف البلالي، ويوسف البلالي اخل بالاتفاق هذايا دونك ينجم يعاود يخل بالاتفاق هذايا يوسف البلالي. كل شيء وارد مع يوسف البلالي كما قال فوزي معناتها
3: اللي يعملوا يشرق
1: عليه وي ما يحط ساقيه الا ما يخلي وراه
2: بوليتيك.
3: بلا باش نسالك سؤال مثال فني
2: اساله سؤال مش سؤال.
3: يوسف بشا قادر بتعويض البلالي في الترجي
2: مش
3: نفس لا يلعب
1: لا تو لا قلتها البارح قلت يوسف بشا يزمو شويه وقت وديجا يزمو يصبروا عليه باش ينجم ياخو يتموقع في الجروب.
3: قال لك اللياقه البدنيه مرتبه ثانيه في الطرابلس الاخراني يعني في الطرابلس قال لك لياقه بدنيه
2: حاضر ممتاز ممتاز.
1: شوف باش حكيت عليه البارح وقلت راهو كبوتونسيال راهو
2: جوار الكاليتي ما نجموش
1: جوار بيرفكتيف مش معناتها معناتها ينجم ينفع اي جمعيه. بقى لازم تصبر على الملاعبي الصغير خاطر شوف جمعيات الكبيره جينيرالمون اي سيرتو في ليسبيرونس راهو يحبوا معناتها

0: لو بلوس تعطيه من اول
1: طريقه صحيح تفيكاس على
0: برشا ملاعبيه دي جون في ليسبيرونس راهم عندهم بوتونسييل كبير وما
2: حتى اسمه يوسف مش قادر
1: شوف شوف
2: حتى اسمه يوسف مش قادر شو بده اللقب بركم
1: انتك شوف اللي مشى مشى الملعب التونسي العايب زكريا العايب اول أيه. اول ما طلع أيه. اول ما طلع بوتونسيال رهيب معنا الراجل معناه يعني في كل شيء افترى
0: اول ماتش حط
1: وبعد اختفى
0: في التسعين وبعد ما
1: اختفى نهائيا
0: علاش حكيت على
2: عبد الله عمري اللي حكيت عليه انت أيه. زاد في الطلوع نتاعه زاد كان
0: حط ضربه الجزاء اللي ضيعها
2: في السوبر ضد الترجي
0: اثرت عليه
2: ايمت فوزي البنزرتي
0: ايمت فوزي دونك شوف شوف بالنسبه ليوسف البليلي ما نجموش نختلفوا
1: في متفاهمين في الموهبه هذيك
0: حتى حكينا عملوه كنت اتذكر قلنا كبير في العمر وماهوش سيريو ومني با ديسيبليني واثبت العكس اثبت للناس الكل انه القيمه الفنيه والامكانيات الفنيه نتاع الملاعب هذا تخليه يعمل حاجات فريمون معناتها ما يتوقعهاش حتى المتفرج العادي ويعطي لو بلوس معناتها وفي كل مره الترجي يلقى دي ديفيكولتي يجي
1: بليلي هو الحل
0: هو يحل الاشكال هو اللي ديجا اللي منع قلت البارح قلت هو ديجا اللي منع دي برشا دي زونترونور انهم طولوا في ليسبيرونس
1: من بين من رومان
0: قعدوا في بوميل ما عندوش
1: من بين مريجي
2: كان البطوله كان جاي يوسف البليلي راه يمكن تراجع اهلها هي البطوله كان جاي يوسف البليلي في نهايه الموسم
0: ممكن وارد جدا
1: 850 ألف أورو في الموسم ليوسف البليلي مع المولدية
0: هو يظل ما كانش كان يتقاضى في نفس مش بعيد برشا المونطون
1: مش بعيد عن المونطون
0: وحتى الامتيازات انا بالنسبه لي الترجي كيف ما قال فوزي عملت معها الباهي معناتها
1: قلت لك جميل تلقى جمعيه موقوف ومضروب وتلقى المعامله
0: وفانت كونترا معناتها بليسي وفانت كونترا ويمشي يعمل الفاز دو بريباراسيون تاعو في اسبيتال في افضل سونتر في العالم ومن بعد تعمل نيغوسياسيون معاه وقت اللي هو سسبوندو وقت اللي هو معاقب
2: لا لا زاد السياسه الترجي الرياضي كانت من الاول اذا انت عندك يعني علم كبير بالاصابه نتاعو كان يجي من جونفي كان يمكن يمضي عقد نتاعو مش تخليه حتى نهايه موسم ولا يرجع حتى التراجي حتى التراجي
0: ما من بعد جت العقوبه يا فوزي
2: سامحني
0: كملت وراها العقوبه
2: سامحني بعض اللاعبين المصابين في الانديه عديد الانديه وقت وقع اصابه كبيره يمشي يمضي له العقد حتى مورالمون معنويا للاعب كان بالاحرى التراجي راهي مضات العقد بتاع وقته
1: هما ما كانوش رافضين راهم بالعكس معناها حبوا
2: حتى ولكن
1: جات كما قال لك جات عقوبه الايقاف هي اللي اجلت
2: كل شيء قلتوا معاقب محمد امين قلتوا معاقب
0: فما اول حاجه ديجا معناتها العقوبه نتاعو في طريقها الى
1: يبدو يبدو يبدو
2: انه كيما يقول لك فما ضمانات من زوز انديا زوز الانديا على ذكر تراجي سامحني بسرعه تراجي عندها يعني بدايه الموسم يعني القرعه الاسبوع المقبل فما القرعه قرعه الانطلاق
1: البطوله الرياضيه
2: الكالندريه حاضره فما زوز حوايج اللي يمكن ننتظروا فيهم الجماهير خاصه جماهير الترجي اللي عندها يا تعمل دو سوبر يا سوبر برك اذا فما سوبر نعم
1: يعني ورا بعضهم الزوز
2: سوبر لا اذا انتوا الاداره الفنيه المقترح مكتب جامعي مشى رضا الجدي اسكو حاجتك بدو سوبر ولا سوبر برك إذا سوبر برك مش فيه سوبر ترجي الأفريقي
1: دربي واضح
2: وإذا سوبر زوز دو سوبر يولي النادي سفيقسي والترجي يوم 16 ولا 15 أوت والانطلاق الموسم الرياضي 22 و 23 وبعد 7 ولا 8 جولات فما دات أخرى متاع السوبر اللي باش تلعب بين الترجي أما إذا فما سوبر برك ماهوش باش تلعب بالسوبر نادي سفيقسي والترجي
1: واضح معلومة مهمة هذه نواصلوا زادة مع الترجي ريبيرو بنسبة جوزة 90% سيغلق موضوع ريبيرو نهائيا ومش باش يتم انتدابه بطبيعة الى حدود اليوم في انتظار توقيع نادي الاتحاد العقود الثلاثيه ما تمش بطبيعة انه الفريق اللي بيصحح على العقود هذه المفاوضات الاولى اللي سافر على اثرها ريبيرو فيها بطبيعة اتفاق على ملاعبيه اعاره مقابل ريبيرو والفريق اللي بيوافق بالكلمه نقولوا احنا ثم بعد قدوم المدرب فوزي البنزرتي برشا حاجات بدلت والبنزرتي طلب باداره الاتحاد بعدم بيع الملاعبي او تعويضه بملاعب يكون افضل فنيا من ريبيرو وفما بطبيعة تفاصيل مهمه جدا لانه في الفيسبوك احيانا الحقيقه غلط برشا هو قبل وصول الملاعب يعني بنهار تقريبا كان فما كونتاكت بين مع إدارة الاتحاد وأكدونا أنهم ما يحبوش يسيبوا أنهم عفوا يعني ما يحبوش ملعبية إعارة يحبوا ملعبية بانتقال نهائي وطلبوا كامل البطاقة كما يقول هم متاع جاك ديرا يعني انتقال نهائي مقابل ريبيرو ومعهم الفلوس اللي دفعها الفريق الليبي كمقدم عقد للملعبي اللي هو فيها مقدم عقد وفيها جزء من راتبه متاع العام الأول تقريبا في حدود 1.5 مليون دولار. دونك الخلاصة الاتحاد الليبي الاتحاد الآن يرفض أنه يمضي العقود الثلاثية. طلب جاك ديارا بانتقال نهائي معهم 1.5 مليون دولار, وفي المقابل كرأي فني المدرب جدي فوز بنزرتي رفض أنه ريبيرو غادر, أو على الأقل إذا غادر يتم بطبيعة بشي عوضوه بلاعب يا إما كيفه فنين ولا أفضل منه. دونك هذا المعطى جديد أنه المدرب فوز بنزرتي يرفض مغادرة ريبيرو.
0: حقه اليوم عم عندك ملاعبي في قيمة ريبيرو بيان سور كمدرب يحب أفضل ملاعبيه يكونوا في المجموعة,
1: حاجة عادية.
0: وبالنسبة للاتحاد طرابلس عنده لي مويا وعنده الإمكانيات, ما عندوش مشكلة متاع فلوس وخلاص ملاعبيه. دونك إذا فريمون معناتها فوزي بنزرتي متمسك بالملاعبي وقتها كل شيء باش يتبدل.
1: هو ديجا كل شيء يتبدل.
0: الترجي خسر البليلي باش يكمل يخسر ملاعبي في قيمة كبيرة اللي هو ريبيرو. ولو أنه زاد أنا قلتها البارح بالنسبة لجاك ديارا الملاعبي هذا اللي ورا دي كاليتي ظهر إمكانيات مع سليمان وحتى مع الإسبيرانس ما كانش فما استقرار في الروندمون بتاعه اي سورتو معناتها كيف الترجي تقدم في مسابقة دوري أبطال إفريقيا الروندمون بتاعه ما كانش ستابل وما كانش 17 بلس. أما كإمكانيات نتصور الملاعب هذا بشوية وقت خاطر مازال صغير حتى في العمر مازال ينجم يتطور زيد يتحسن. دونك اليوم الترجي بليلي خرج ريبيرو أسافوار تكمل الصفقة ولا ما تكملش, ولو أنه حسب ما حكيت أنت أمين واضح اللي الصفقة ما هيش سهل باش أنه ينهيها الترجي. دونك قلنا زيد حكينا أنه زيد شكري الواعر نتصور عنده دي بلون أخرين, عنده حلول أخرى وحلول بديلة باش يعوض خروج البليلي وإلا عدم
1: انتداب ريبيرو مبدئيا. راهو ديما نحكيو على اليوم, راهو نجم ساعة أخرى يتبدل كل شيء. اليوم فريق الاتحاد الليبي لم يمضي على العقود الثلاثية وما يزوجش تليفون.
0: دونك شوف انا في السوجي هذا في الموضوع هذا عندك زوز دوز اليمون مهمين, ريبيرو الملاعبي وجاك ديارا الملاعبي. دونك الترجي نتصور بون خروج معناتها مجيء ريبيرو وجاك ديارا يخرج لوزوموا
1: ديكيليبري شوي
0: لوزوموا معناتها تحل اشكال. ولو انه حتى جاك ديارا كي يقعد في الاسبيرانس وياخو اكثر وقت واكثر ثقه راهو حتى هو
1: ينجم يكون اللي مو كبيره.
0: هذاك علاش زاد نتصور الترجي حب يمشي في صيغه الاعاره لجاك ديارا لانه فاهم قيمه الملاعبي وامكانيه الملاعبي. وبالنسبه للاتحاد طرابلس يقول لك انا كجمعيه كبيره وعندي لي مويا وعندي الامكانيات دونك اني انت دب اما انتداب نهائي هذا هي حكايه الاعاره وهذا ماهوش
1: مرفوض
0: بتاعنا
1: الاعاره بالنسبه لي مرفوض.
2: انا بالنسبه لي انا نسمع فيك شكون ياخذ القرار ما تعرفش في اللاعبين في الدرجه شكون
1: فما لجنه ولجنه معاه
0: واللجنه اللي معاه فما ريجي كان في المدرب
1: بيان سور
0: وبيان سور نتصور زيد حمدي المدب كرئيس عنده راي.
2: لا عندك شكر الوعر هو رئيس فرع
1: هو اللي يفاوض
2: هي على الاقل انت تحكي على فوز البنزرتي في اتحاد طرابلس هو اللي اخذ القرار هو اللي متمسك باللاعب.
0: اي فوالا هذا ايه
2: هذا واش معناه مدرب انت باش تقول له جيب لي حاجتي اللي بوست هذه اللي بيرو اكس على اليمين على اليسار وبعد جيب له زوز ثلاثه واختار المدرب. يعني ماهوش يجب اي لاعب اللي ذكرت عليه ما يركبش مع الخطه التكتيكيه مع المدرب.
0: لا هو شوف فما دي شوا يقوم بهم المدرب
1: هو اللي مو كبير
0: في الفريق. نحب فوزي معايا انا كمدرب نحب فوزي لا تكونتي
2: ايش قلت لك انا.
0: دونك هو لونترينور هو اللي
2: ياخذ ديسيزيون
0: اي سورتو كي يكون في قيمه وكاليبر فوزي البنزرتي.
2: ايش قلت لك انا
0: فما دوتر زونترينور اللي يمشيو
1: ما يدخلوش
0: ولا مش ما يدخلوش دي زونترينور اخرين يمشيو يلقاو هيكل موجود
1: يخدموا روحهم يقول لهم كملوا
0: ويقول له لا
2: تراجع التفريط فهمت واش معناها
0: جبنا لك فلان وجبنا لك
1: يسمع سؤال
2: انيس تراجع التفريط يعني كيفاش يفرطوا
1: كان
2: إيه فوز البنزرتي يعني هذا مش معناه مدرب
0: زيادة فما اتفاق أولي
1: هو كان عطيك كان فما اتفاق رسمي وموافقة شي فهي بالكلمة
0: هذاك علاش
1: من بعد بدلت
2: ايش فاتك فاهمة كمان
1: وصل الملاعبي بعد الاتفاق وصل الملاعبي عمل فيزيت من بعد بدلت
2: هذا هو اللي حبيت نوصلك يعني القرار الأول والآخر عند المدرب
0: بدل على حاجتين على صيغة التفريط ولا في الإعارة لجاك ديارا وعلى قرار فوزي البنزرتي التمسك بالملاعبي. دونك هذوما هما الأقرب فرضيات أنه خليت ممكن صفقة ريبيرو تتعطل
1: لحد الآن انا ممكن سؤال نسيته، عادل بطيب ينجم هو يكون المعوض الاول نتاع البليلي ولا لازم انتي ديب اكبر من عادل بطيب؟
0: بون شوف البليلي
1: لانه مش يلعب ليه عادل بطيب الواضح حسب ما فهمت
0: بالنسبه لعادل بطيب واضح انه كي يلعب على الكولوار
1: يكون
0: خير برشا
1: حتى
0: على مستوى التهديف يقادر باش يسجل ويترمى كدوزيام اتاكون في الكوتي اوبوزي وقت الكره جهه اليمين يكون كدوزيام اتاكون خاطر هو ديجا متكون كمهاجم دونك لكن في القيمه الفنيه وقت الجمعيه ولا الفريق في سيتياسيون دو بلوكاج راهو فما لا كاليتي انديفيديوال اللي هي نتاع البليلي اللي هي مفقوده واللي هي كانت تنجم تكون موجوده في ريبيرو دونك الكاليتي نتاع البليلي وعلاش قلتها انا با مال دو فوا اللي ترجي الى بزوان باش يهز الشامبيونز ليغ الى بزوان دو دو ولا ترو بليلي بزوز ولا ثلاثه بليلي دونك ما هيش معناتها
2: واحد بسيف كان ركحو زوز ولا ثلاثة
0: لا لا نحكي
2: في
0: الكاليتي مش نوعية الملاعبين دونك هذا شوف الأهلي المصري وقت هزت تشامبيونز ليغ شوف الترسانة الهجومية اللي عندها وسام أبو علي وعندها الشحات في الطنبوك بتاعه وعندها نجوم كبار اللي هما في المنتخب
2: إيه والترجي مش مشتاقف على يوسف البليلي الترجي تنجم قادرة
0: هيش مشتاقف قادرة على
2: إيه بتبيع الترجي
0: عنده حلول عنده دي بلان داكسيون دي بلان بي ولا بلان سي يمشي لهم اليوم ولا غدوة شكري الواعر ليه تعويض أما اليوم أنت تخسر البليلي وبعد زي تخسر ريبيرو دونك يزمك بلوس ديفور واكثر حركيه باش نجم تلقى الحلول
1: واضح فاصل قصير بعد نحكيو على النادي الافريقي وبدايه عهد ماهر الكنزاري نهار الاثنين بصفه رسميه الكنزاري سيباشر مهامه كمدرب للنادي الافريقي وما فماش حتى نيه باش انه يتراجع على المهمه هذه وماهر الكنزاري متحمس جدا للعمل في النادي الافريقي
3: تستيقظ على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5 ديوان FM هي الموجة اللي تواتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم ديوان FM صوتكم
4: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ
1: توصل معكم انتوا لغايه الساعه الرابعه نحكيوا على النادي الافريقي ماهر الكنزاري باشر مهامه يوم الاثنين بشكل رسمي سمعنا اكيد برشا كلام على امكانيه انه باش يتراجع على غير ذلك بالعكس ماهر الكنزاري متحمس جدا بحسب ما عندنا من معلومات ورفض نهضه بركان من اجل انه يدرب النادي الافريقي كانت له جلسه مع احمد الطويري لامن الفتره الحاليه 10 ايام اكيد الافريقي بدون مدرب اول فتره اكيد مش سهله مع فريق فيه برشا ملاعبيه جدد برشا ملاعبيه اكيد فهموا انه الوضعيه هذه باش تكون مؤقته 10 ايام كانوا بين برشا في تفكير الملاعبيه رغم رحيل فوزي البنزرتي الكنزاري طلب رسميا انه احمد طويري يواصل معاه يعني كيف زاد مهدي ميلاد وكيف الهيئه المديره طلب منه المواصله في المقابل زاد احمد طويري عنده عرض رسمي من فوزي البنزرتي من اجل انه بيكون معاه مساعد مدرب في وقت في اقرب وقت ممكن حسب معنا من معلومات يمكن اليوم تكون اخر سيونس لي احمد الطويري اليوم الصباح وبدايه من يوم الاثنين بدايه فتره ماهر الكنزاري وكامل طاقمه الفني الجديد الكنزاري لا تراجع في تدريب النادي الافريقي عكس ما يشاع في الفيسبوك هو متحمس جدا في انه باش يخدم في واحد من افضل الفرق ومش يخدم مع بطل تونس الموسم الفارط
2: هذا صحيح هو مدرب محترف يعني كان في الدرجه الرياضي راني ملعب التونسي راني منتخب اصغر مشى به كاس العالم خرج نادي درب النادي البنزرتي
1: مع بطوله مع السابق
2: يعني عنده عديد تجارب موش صغير اكاديمي يعني والقصر صعيد لما لا؟ وهي واحد مدرب يعني مالك انزاري اي فريق باش يدربوا شي يلبس ماريولا بتاعه مش خاطر انا تراجي يعني يمنع منع باتم تدريب النادي الافريقي لا عنده حق ويجي مقادر يواصل العمل اللي متاع فوز البنزرتي طبيعه تشبه شويه
1: هو اللي اختاره
2: تجاه يعني انا بالنسبه لي انا مالك انزاري يجي ينجح يمكن اكثر من نجاح مع التراجي ومع نادي البنزرتي في النادي الافريقي على خطر ماهر الكنزاري كما قلت لك يعني مدرب محترف انا كشخصيا يعجبني ماهر الكنزاري لكن التجارب يمكن بالخبره هيك التشنج بعد المباراه هيك الحوارات ولا التهجم على عديد الاشياء ما تخصوش تحكيم ولا مكتب جامعي يتجنبها اما كفنيا كفني يا اخوي قاعد نشوفه فيه البصمه نتاعه ماهوش وزار يعني انسان لعب كاس العالم شال امريكا وهز ربي الأبطال الأفريقية أنا نحس يمكن المدرب التونسي في الفترة هذه للنادي الأفريقي أفضل مدرب أجنبي خاطر زوز مدربين أجانب دربوا الفريق قبل ما جاء فوز البنزرتي ما كانش نتائج ممتازة كل يمكن اختيار الهيئة المديرة متاع النادي الأفريقي ولا الهيئة التسييرية مارك انزاري قادر باش يمشي لبعيد مع النادي الأفريقي خاصة في المسابقات الأفريقية
1: واضح
0: انيس ان شاء الله مير كانزاري هز رب الابطال الافريقي
1: هو مازال ما هزش
0: ان شاء الله هز مع الكوبا امريكا
2: مش كاس العالم هو
1: مش كاس العالم آه آه
2: لعب فينال لا لعب دمي فينال لا هو مش كاس العالم
1: ضد ارلاندو
2: ما مش كاس العالم انا مش المربع لا مش المربع ذهبي في المسابقه الافريقيه باش
0: المربع ذهبي
1: عمل نصف نهائي احمد الطويري بين عرض فوز البنزرتي وعرض ماهر الكنزاري ماهر الكنزاري حقيقه يحب يكمل مع احمد لانه الطويري عنده مهام اخرى رياضيه والمره مش قولون ويخدم مدير رياضي زاد في النادي الافريقي وهو اللي قائم على الانتدابات في النادي الافريقي عنده فتره معنا
0: هو شوف انا بالنسبه لي هذا اول حاجه اهل مكه ادرى بشعابي احنا جوست راهو نعطيه في راي
1: نعطيه في المعلومه مثل المعلومه كما هي
0: في راي سينو معناتها انا كي تقول لي ماهر كانزاري قول لك سي لو ميور شوا ولا سي ان تري بون شوا بالنسبه اكتويلمون للكلوب افريكان وان شاء الله كما قال فوزي علاش لا يهز رابط ابطال افريقيا مع الكلوب ونتصور اذا لي ريزولتا باش تكون باهيه جماهير الكلوب ما عنديش علاش انا ترفض فوزي ترفض ماهر كانزاري دونك وبالنسبه للستاف نتاعو بيان سور ماهر كانزاري عنده ستاف نتاعو يحب يخدم معاه بقى الطويري ينجم يكون موجود كيف ما صار في السي اس اس جا الكوكي جاب معاه نادر اما فما كريم موجود نفطي دونك ينجم يجيب ستافو المدرب يجيب ستافو واذا فما مومبر ولا اثنين فريمون معناتها عندهم ادوار اخرى في النادي كيف ما قلت انت توا احمد الطويري
1: عنده مهام رياضيه اخرى
0: مهمات اخرى في الكلوب دونك بوركوا با يقعد يواصل مع ماهر الكنزاري
2: هو بالنسبه لي انا يمكن الشواء نتاع الطويري في النادي الافريقي قبل ماهر الكنزاري لازم يكون على خطر الطويري كان موجود مع المجموعه مع فوزي البنزرتي
0: بدايه
2: الاستمراريه وهذا لصالح النادي الافريقي وقت الطويري يبدا موجود لكن على ذكر انيس على المدربين في العمر نتاع ماهر الكنزاري ظهر لي فوزي البنزرتي رانا اربع انديه زاد في العمر تو يعني من عام 73 53 سنه يعني
0: مازال
2: لا يعني علاش فهمتش علاش يعني ماهر الكنزاري هو فوزي البنزرتي رانا الاربع جماهير
0: اسهل شويه
2: كاتو عليه نبي معلول لعب في الافريق ولعب في الاسبيرونس وبعد رانا الاسبيرونس
1: ولو انه الحقيقه ممكن مش نعطي راي صغير ما نتفكرش الكنزاري معناتها كانت له مشاكل مثال مع جمهور النادي الافريقي
2: ما نتفكرش هو الملعب التونسي
1: هو الملعب التونسي
0: هو
1: الملعب
0: التونسي هو لعب كمام زاد في الاسبيرونس
2: هو جمال
1: اللي لعب هذيك حاجه اخرى كمدرب ما نفكرش
0: شوف انا بالنسبه لي انا كسيبورتور والا كمحب للنادي يهمني نجيب مدرب ينفع جمعيتي وين رانا
1: وبعد نحكيو على البقيه
2: بعد التقييم بعد التقييم بعد التقييم
0: بيان سور انت باش تجيب اونترونور كاليفي اونترونور كف ما نحكيوش على نامبورت معناتها
2: نامبورت والباقي طلع شنو سامحني انيس حتى الانتدابات مدروسه جايبين لاعبين خبره تو النادي الافريقي باش يشارك مسابقه الافريقيه رابط الابطال الافريقيه
0: فما تو مرياح زنديه من المحرسي والشيخاوي
2: يعني جايبين جايبين لاعبين عندهم خبره يمكن هذوما باش يعاونوا ماهر الكنزاري في المجموعه على خاطر يمكن زاد خاطر انت شبان باش تشارك بهم مسابقه افريقيه كيما نرجع لكلامك نرجع لكلامك حتى باش تفكر في الشباب لا بد فما خمسة ولا ستة كادر في الجمعية اللي باش ينجموا قادرين يمشوا لبيت وفي الأمور الفنية خاصة المسابقة الفرقية.
0: هو شوف هو بالريكروتمون تاع الأربعة الحاليين الكلوب حسب رأيي مازال إلى بزوان دوتر ريكروتمون
1: أكيد
0: أنت ديجا خرجوا خمسة بون قولوا ديجا عوضت أربعة مازال لا تكون مازلت ما عوضتوش وحلول اخرى زاد حتى
1: وانت اصلا كنت افريقي مازلت ما دخلتش في انك تقوي في النادي قاعد تعوض مازلت تعوض لازم تقوي
0: صحيح
2: تاع بطوله تونس
0: هذا واش نحكي فيه
2: تاع بطوله تونس
1: لازم ديمونسيون اخرى نتاع انت دابيت ما تنجمش تلعب شامبيونز ليغ
0: اللاعبيه هذوما عمناو المحليه تحب تنجح افريقيا لازمك دو ريكروتمون صحيح بون الكلوب فما ظروف ماديه تحكم وفما ظروف حاجه باهيه راهو سياسه النادي كي تبدا واضحه والناس تعرف تجاري سولون الامكانيات نتاعها راهو حاجه باهيه انه اليوم مسؤول يعرف امكانياته وما ينجمش يطلع برشا في المصاريف باش غدوه الفريق ما يقعش في الديون وما يقعش في المنة راهو حاجه باهيه تحسب للمسؤول انه يعرف يجاري سولون الامكانيات اللي تنجم تعيشه واللي تنجم تخليه يكمل يجاري سيزون كامله من غير معناتها مشاكل ماديه هذه حاجه باهيه اليوم السياسه نتاع النادي الافريقي واضح اللي هو ما فماش معناتها بيجي كبير نتاع دي ريكروتمون نتاع برشا فلوس تتحط في برشا ملاعبيه وخلاصات برشا هذه حاجه باهيه
1: هذا راهو فيه وفيه معنا فيه الباهي وفيه الخايب انه الحقيقه زاد فما طموح رياضي لازم يكون موجود
0: بيان سور شوف جوج ديما نقولها الجمعيه كبيره راهي قدرها انها تلعب على التيترويت واليوم الكلوب اخر
1: حاول مره تحافظ تحاول
0: اخر مره شاركت في الشامبيونز ليغ يظل لي كانت 2018
1: ما كانتش ناجحه جمله
0: ما نجحتش وصلت فاز دو بول فاز دو بول دونك واليوم المشاركه نتاع المره هذه يلزمها تمحي الخيبه نتاع 2018 وراهو شوف انا حسب رايي الكلوب اذا يتعدى في دور المجموعات وتواجده في الدور الربع نهائي ولا في الدور نص نهائي خطوه باهيه خطوه باهيه دونك هذاك علاش راهو بارفوا الجماهير لازمها تكون طموحاتها ومطالبها من الهيئه عقلانيه سولون الامكانيات بتاعك في ان سيرتان مومون كان فما تشامبرز يعاون صحيح ولا ما هوش موجود
2: لا عنده جمهوره زاد الافريقي
0: جمهوره اوكي
2: خاصه تسويق الصوره وقتها في المسابقه الافريقيه حتى الشهر يمشي معها بالقدام
0: جمهوره اوكي اما جمهور الكلوب خرج
2: الكلوب
0: افريكا من نفق مظلم
2: ديما يقعد جمهوره
0: اما كمام زاد فما متطلبات حينيه اليوم لو سول اللي كان يحط لك زوز و3 مليار دولار
1: هو
0: تشامبرز الجماهير تحط
2: لا مش مليار دولار لا مش فيرجيل بلا باش نبداو واضحين راهي شركات نتاعو مستثمرة شهار في النادي الافريقي راه ماهوش يعطي سامحني بلي خليه حجم النادي الافريقي كبير سامحني راه ماهوش مد اجا خوذ راهو فما طريقه نتاع شهار بالناس شهر حتى اي واحد يعمل شهر خاطر اسمه النادي الافريقي يعمل شهر معاه
0: الطريقه ماهيش مشكلتي الطريقه اعطيني الفلوس انا تقول لي اشهار تقول لي اوم دافير تقول لي رجال اعمال تقول لي سبونسور
2: هو سبونسور
0: فوالا تقول المهم ليسونسييل تتوفر الامكانيات الماديه فوالا باي طريقه
1: جديده الانتدابات في نادي الصفاقسي بصراحه قبل ما نمروا للصيابي
2: نادي الصفاقسي في طريق سيء خاصه بعد يعني تاهل جميع اللاعبين وتاهل المسابقه الافريقيه والبطوله تونس وما في تربص في سوسه أجواء تحسها ممتازة يعني في البعض الأسبوع المقبل إن شاء الله لاعب قلب هجوم يعني في تاريخه النادي الصفاقسي لاعب جنوب أفريقيا جنوب الصحراء يعني أي يعني لاعب ما نجموش نحترمه يعني سرية هي ما هو بالنسبة للنادي الصفاقسي يعني خاصة يعني النقطة الوحيدة بالحق اللي انا نتسائل فيها هو امضى عقد عبد السلام
0: الحلاوي
1: عبد السلام
2: تو انت عندك خمسه جردانات تو اربعه مشاو اربعه جردانات مشاو تربص
0: خمسه
2: مشاو اي تو عبد السلام زاد معهم يعني كيفيه التعامل مع الحراس فماشي تفريط في الحارس اعاره فما الحارس اللي يحكوا عليه بولعراس حارس ممتاز وممتاز جدا يعني محمد هادي قعلول كيفاش باش يكون مصحي له عامين حارس عبد السلام شكون الحارس الاول معروف هو احمد المنافسة الباهية راهو أرجع ذات موسم منافسة. لا ذات موسم النصر البدوي مع سفيان خبير فرنسا فرنسا فيها النصر الكسراوي
0: ديما معاه هشام الجليدي تحية لهشام
2: إيه الكسراوي مع رامي الجليدي
5: صحيح
2: كسراوي
5: مهم المنافسة أنا مع المنافسة
2: تثبت عليه الكسراوي حمدي
5: مع رامي
2: الجواشي ظهر اللي جابوا مع حارسخ يعني المنافسة بتاع الحراس باهي لكن الدراسة لابد يا اخويا انا خمسه حراس يلزم اخويا كيفاش طريقه التعامل
5: مش
2: فما
5: اعارات
0: بسرعه بعد ما توفى الفاز بالبريباراسيون سير وليد بن حسين باش يخلي معاه تروا
5: تروا معروفين الاول
0: الثاني الثالث واليوم تحب ولا تكره سيس عندو كومبيتيسيون افريكان دونك يلزمك حارس كومبيتيتيف واليوم الحلاوي اقرب واحد انه يكون كومبيتيتيف مع ايمن دحمان دونك باش يجي نهار ولا يجيو كلكو ماتش
2: موسم باركو موسم باركو
0: ايه حاجتك
5: موسم قبل التجديد
0: اثناء نحكي وسام يجيو ماتشوات حاجتك ان دوزيام غارديان يكون حاضر وجاهز
5: نمروا للسي ابي اللي في وضعيه بطبيعه ماليه صعبه شويه ديون الفريق انتدابات جديده وفسخ عقود للاعبيه الاجانب بسبب الضائقه الماليه اللي عايش فيها الفريق اكيد اكثر تفاصيل ناخذوها في المباشر من عند مراسلنا في بنزرت فهد الحشاني مساء الخير فهد
6: مرحبا بك امين ومرحبا بكل المشاهدين مشاهدي ديوان افام ومستمعي ديوان افام وايضا الحضور اللي معك في الاستوديو
5: مرحبا بك فهد اذا وضعيه خاصه شويه في السي بي وبدايه فسخ عقود اللاعبين الاجانب بسبب الضائقه الماليه اللي مر بها الفريق ذولي
6: وضعية صعبة الحقيقة للسي بي رغم الانفراج نوعا ما لكن ما زالت الوضعية المادية صعبة وغامضة في نادي البنزرتي بعد صيفة صعبة الحقيقة على جماهير السي بي وأيضا على نادي البنزرتي بعد مغادرة الهيئة التسييرية السابقة بقيادة سمير يعقوب اللي بالمناسبة نتمنى له عودة سريعة لأرض الوطن بعد المشاكل اللي صارت له بعد رأس نادي البنزرتي في الفترة الأخيرة والسمير يعقوب ممنوع من العودة لتونس خاصة وأنه بعد شكاية اللي تقدم بها أبناء رئيس السابق للسيابية سيد أحمد القروي الله يرحمه يطالبوا بأموال والدهم حسب تعبيرهم أموال منذ 2006-2007 الفترة اللي ترأس فيها سمير اللي ترأس فيها أحمد القروي الله يرحمه بعد اجتماع مع والي بنزرت وتم تعيين هيئة تسييرية جديدة بقيادة الدكتور رياض مقداد بمساعدة محمد أمين البكوري نائب رئيس صابر بن بركة كاتب عام وريم المعلاوي كأمين مال تم خلاص المبلغ اللي كان يعيق تسجيل النادي للمشاركة في البطولة هذا الموسم وبالتالي تم تسجيل الفريق على المنظومة والسيابي بشي تمكن من المشاركة في البطولة الموسم القادم لكن الديون ما فاتش لهنا الديون الزارت بالنسبة للسيابي الديون اللي كانت السيابي عملت فيهم تسوية منذ الموسم الفارط خلصت الجزء الأول منها ثم تخلص الجزء الثاني والجزء الثاني اللي عمل بوليميك كبيرة يعني خاصة وأن السيابي تم اقتطاع المورد من الفلوس هذوما للاعبين والمحامين اللي لم يتقبلوا إلى حد الآن يعني الاقتطاع هذا اللي قام بها نادي البنزرتي ما زال دفعة ثالثة قريبة يعني في سبتمبر لنادي البنزرتي بقرابة 700 مليون يلزموا يخلصهم السيابي لتسوية المبلغ بصفة كلية وبالتالي يرتاح من الديون اللي لحد الآن أرهقت الفريق رياضيا وأيضا ماديا الفريق كما قلت رياضيا عاد إلى التمارين يوم 15 جويلية بحضور اللاعبين المتعاقدين بالنادي ودون اللاعبين الأجانب باستثناء نور الدين أيندي وتوجيل توجولي موريسي بلو اللاعبين الأجانب في النادي البنزرتي اللي نظرا للظروف الصعبة المادية للسيابي تم الاتفاق بالمشاورة مع الإطار الفني تم الاتفاق على فسح عقود عديد اللاعبين منهم عيسى كاني إبراهيم سيسوكو ومامور ديوب سايدي في المقابلة المساعي متواصلة مع بونافونتور فونسيكا لفسح العقد بالترازي خاصة وأنه اللاعب محبش يرجع البنزرت ويطالب بفسح عقده لأسباب مادية النادي البنزرتي باش يدخل في تربص مغلق يوم 27 جويليه بتبرق الى في تبرق الى غايه يوم 2 اغسطس بعض المباريات الوديه تم برمجتها مباراه اولى ستشهد ستكون ضد شبيبه العمران يوم 29 جويليه ايضا هناك مباراه ثانيه تم برمجتها يوم 2 اغسطس لكن المنافس لم يتم تحديده نعطيك كمين المغادرين وبعض الأسماء بالنسبة للرصيد البشري للنادي البنزرتي عديد اللاعبين اللي غادروا مع نهاية عقودهم أحمد العمري أيمن العمري ويوسف الفلاحي أيضا قلت الأجانب اللي تم فسخ عقودهم سيسوكو عيسى كاني مامور ديوب سايدي وأيضا بونافونتور فونسيكا في المقابلة الفريق عزز صفوفه بزوز لاعبين إلى حد الآن شادي الحمدي قادم من جندوبة الرياضية لمدة زوز مواسم وبلال المجري آخر الانتدابات لمدة موسم بلال المجري أكيد اللي يلعب في الترجي ولا ملعب التونسي. هناك بعض الأسماء الأخرى اللي ممكن تعزز الصفوف مثل اسكندر النفاتي وحلمي الجبيدي، وهذه بعض الأسماء اللي مفاوضات يعني تقدمت معاهم بانتظار الإنذاء الرسمي للعقد، وبعض الأسماء الأخرى اللي تكتمت الهيئة وما حبتش لحد الآن تخرج الأسماء اللي في مفاوضات معهم.
5: واضح واضح، شكرا لك فهد على كل هذه التوضيحات. إذن وضعية مالية صعبة شوية للسيابي، اضطر على أثر أنه يفسخ غالبية العقود متاع الملاعبية الأجانب بين إبراهيم سيسوكو، نوردين عندي، بونافونتور اللاعب السنغالي، وكذلك مامور ديوب السيدي المهاجم، بطبيعة إلى جانب بعض الانتدابات من بين بلال الماجري وكذلك شادي المحمدي، وكذلك مفاوضات متقدمة مع حلمي الجويدي واسكندر نفاتي قائد فريق شبيبة الرياضية القيروانية. الرئيس ممنوع من العودة إلى تونس سمير يعقوب حسب ما كدونا بتبيع المراسلنا فهد الحشاني.
2: ممنوع العودة إلى تونس حاجة ما ندخلوش فيها، ما عندناش دخل، احنا كأمور فنية. يمكن الطريقة عجبتني، يعني صبري على روحه ولا صبر الناس عليه. فسخ العقود اليوم ولا بعد باش تفسخه إذا ماكش مسدل مش يشكو بيك وتولي ممنوع من الانتدابات ولا يمكن حذف النقاط ولا يمكن وضعية صعبة.
0: انت ما يفسخ كما ياخذ فلوس
2: اي انت لا بتبيع مش بالطريقه لا سامحني مش فما فرق بين انت يفسخ تو ويعرف روحه فما عنده عرض ويخرج ليبر زاد راه فما حوايج زاد يقول لك نعملت موسم انا مع نادي البنزرتي وقدمت والوكلاء شافوه يجم راه عنده فريق ماهوش فسخ هكا مش لاعب عادي لاعبين اللي يفسخوا لهم لاعبين باهين خير ما يقعد واحد كيما قلنا نرجعوا الوضعية صعبة المالية في جميع الأندية مش استثناء النادي البنزرتي عليه تحرك جميع رجالات الفريق النادي البنزرتي ولا جهة بنزرت كاملة ليوقف بجانب فريقهم والانتدابات مزيانة تلعب انت مستانس حتى الموسم الفارط ويقابله تلعب من تفادي النزول تحضر فريق عاول على التعويل على الشبان ما عندكش حل آخر بالنسبة لي أنا ما عندي حتى حل أما واجه جمهورك وأعطي الحقيقة يعني أنا دي مواجه
5: هم واضحين هكا بالسياسة هذه ولا
2: واضحين. أنا بالنسبة لي أنا راه مش الإعلاميين وما همش الجماهير الأندية الأخرى جماهيرك هي اللي هي تصبر عليك وجماهيرك اللي يمكن تقف معك وتحكي بصراحة يعني يعرفوا بكون هذا الموسم ما هوش موسم نادي البنزرتي يتفقوا معك مع الجماهير متاعهم مع المنخرطين متاعهم وبالنسبة للمواضيع الأخرى كل واحد يعني يتحمس وإذا فما حاجة يتحمل مسؤوليتهم ما الباقي الكل فنيا نادي البنزرتي خسر ونادي البنزرتي اعتادها من أحسن أندية اللي يعرفوا ينتدبوا خاصة مع المدرسة السنغالية وأكثر فريق يعني عنده شبان لكن يوقع التفريط فيهم فيسا يعني مو شكل مثل يزيد يطلع الكتب تاعهم يزيدوا يلعبوا أكثر باش يتبعوا أغلى من الموسم الأول والموسم الثاني في الأكابر خاطر ما خاش فما
5: عنده برشا مبيعات
2: هذا وبالنسبة بالنسبه وان شاء الله بالتوفيق النادي البنزرتي.
5: هو الواضح بخصوص الملاعبين الاجانب الواضح انه الفلوس اللي كانوا ياخذوا فيها من الرئيس السابق مستحيل ينجموا ياخذوها من لانه الحقيقه سمير يعقوب حط برشا فلوس في السبيب معنا من غير ما نحكيوا على المشكله نتاعو مع احمد القروي ولا غير ذلك مع ابناء احمد القروي عفوا ولكنه من اكثر الرؤساء اللي حطوا فلوس في السبيب فلوس فلوس ده.
0: هو اكيد سمير يعقوب في الفتره نتاعو السبيب وضعيته المالية كانت مريحة
5: وداير فما شكايات وقضايا
0: نتذكر في الوقت هذايا السيابي مسال في 2 مليون دينار توا سنا مازال عنده ديون بما قيمة 700 ألف دينار يظهر لي حسب ما سمعت فهد الحشاني وشنو اللي حكاه دونك
2: سوء تصرف
0: لا بالعكس معناتها خلص برشا ديون السيابي من عام ناول السنة سكر برشا دوسيات سكر برشا ملفات هذه حاجة باهية بقى شوف اليوم السيابي كجمعية كبيرة وجمعية عريقة
5: وعندها اسم كبير
0: وعندها قاعدة جماهيرية كبيرة وحتى كجمعية معناتها توينس الكل يحبوها
2: خاصة في استاده خاصة في استاده 15
5: كان قبل قزم
2: لا نحكي واحد المدرجات عندها جماهير جماهير
5: كانز جو اخر
0: جمعية معناتها بالحق معناتها هي الجمعية الاولى اللي هزت تيتر افريكان في في في تاريخ كرة قدم التونسية دونك اللي يخليك متحسر على سيابي انه تو عنده سنين في نفس الاشكال وما جاش شكون خرجها كومبليتمون اي ديفينيتيفمون من مشاكلها بون انا تقول لي اوروزمون اوروزمون اليوم على الاقل ليترونجي لاتاكون هو اي ان دي يظهر لي كان منشغل
5: انت تحكي على اي ان دي
0: اي ان دي
5: مازال موجود
0: مازال موجود
5: دونك تنجموا فيه نجم يتباع
0: انك تفسخ بقيه الملاعبيه ولو انه زاد فما سيسوكو يظل ملاعب
5: ابراهيم سيسوكو
0: ماهوش خايب حسب ما نتذكر وما تفرجنا عملناه ولو تبعناه لكن بارفوا الظروف تحتم عليك انه معناتها تفسخ عقود والا تخرج دي جوار ليبر لانه كما قلت انت سمير يعقوب كان يخلص فيه برشا
5: كان هو اللي
0: والوضعيه الحاليه والهيئه التسييريه الحاليه تقول لك انا باش نجم نجاري سيزون كامله نمشي حسب امكانياتي وهذا لوجيك راهو هذا هو المعقول راهو تمشي حسب امكانياتك راهو
2: حتى سمير راهو قبل فما السياسه وقت تبدا عندك ميزانيه كبيره وتصبر تصبر يعني عندك راس مال راهو سمير يعقوب فرط في اللاعبين وبيع اللاعبين ودخلت عادات
5: لي عبد السيدي
2: يعني خاطر هيك هو الاشكال غادي هيك هو الاشكال
0: كورتنا فوزي ما تنجم تعيش
2: تجارة.
0: بالقوانين الحاليه الا
2: بيع
0: الملاعبيه سينو حط السياق تغرق الاخرى
5: اهلي طرابلس مؤخرا 30 مليون دولار صرف بيراميدز البارحه اعطى عرض في اسد حملاوي 5 مليون دولار
0: شوف
5: وراتب سنوي 1.7 مليون دولار
0: زيدك
5: سفيان بن جديد مشى من المغرب الفاسي الاهلي ب 3 مليون دولار بقرار ماشي من دينامو زغرب الاهلي ب 3 مليون دولار
0: كره القدم الخليجيه
5: برسمي معناها اسوام كبيره في الافريكس سنة
0: كره القدم الجزائريه والمغربيه
2: والليبيه
0: وتوا بيانتو الليبيه اللي تو
2: العراق
0: العراق هذاك خليجيه خليجيه
5: تبع الخليج
0: شوف بالنفط اليوم السياسه الجديده نتاع ليبيا مش تعمل قفزه نوعيه في كره القدم
5: برشا
0: ان شاء الله يواصلوا برا لانه فما برشا امكانيات ماديه تحطت
2: ظهر لي فما قانون تبدل قانون ظهر لي بدات في طرابلس بدأت حكومة جديدة يعني على كيفاش تصرف المالي فما الأقصى وفما كيفاش يعني خطر
0: سيول
2: على قداش التفريط يعني قداش يزم تكون صفقة
5: كل جماعية قداش
0: ما عملوا كيف ما عملوا في تزير تزير كيف فما سقف
5: فما سقف
0: فوزي فما سقف ما يزمكش تتجاوزوا وإلا تفوتوا دونك اليوم واضح تحطت برشا فلوس في كرة قدم الليبية إذا فما لا كونتينيتي خاطر راهو إن شاء الله
5: إنك عام تصرف وعشرة لا
0: خاطر راهو في وقت أن سيرتان مومون تذكر تحط برشا فلوس وبعد عاودوا رجعوا من الأول الأشقاء الليبية توا قاعدين نشوفوا في كرة القدم كيفاش تطور الناس كلها تمشي الكوب دي موند اليوم فما 10 منتخبات قاعدة تمشي 9 منتخبات ونص بطاقة
2: خليني توهوني باش نختم باش نختم بها
5: 60 ثانية
2: فما دورة بتاع كرة القدم طريق المطار خليني
5: تفضل يا سيدي
2: اليوم الدور نهائي دورة ممتازة وممتازة جدا يعني وقاعدة التشكيلة نتاعها من طرف سيد ويلي صفاقس عندهم تو 3 اسابيع باسم المرحوم المعتمد صفاقس الغربيه سي لسعد الورتاني ان شاء الله بالمناسبه ترحم عليه الدوره اليوم الدور النهائي كانت ممتازه ياسر كان تشوف لي زافيش انا مستدعي فيها كان تشوف لي زافيش كل ماتش ايه والنتائج كيفاش برافو عليهم خاصه حمدي المنع اللي كان رئيس لجنه حبه الناس صفاقس الدوره دورة ممتازة ما بالانتخابات تو بنحكيو الاسبوع المقبل
5: شكرا انيس شكرا نادر وحسام الدين الحلواني كانت هذه سبور ماغد اليوم غدوة موعد جديد مع عبد القادر الرقي تصبحون على خير
7: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء
8: ببليسيتي الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي من 21 جويلية ل 17 أوت موعدكم في سهرة يوم 1 أوت باش تكون مع السينما في عرض فيلم لقشم السماء برشا ضحك وجو يستنى فيكم
9: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.ان للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96
7: ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس
10: دكتور سليم يواكب الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: جوانا فهم صوتكم. جوانا فهم فلاش نيوز.
1: موجز والربيع جوانا فهم عسلمة. أستاذ قانون الشغل والحماية الاجتماعية حافظ العموري يقول في برنامج هنا تونس إن برنامج إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي الذي أعلنه وزير الشؤون الاجتماعية يتطلب توفر تمويلات للقيام بذلك، مضيفا أنه بالإمكان تقريب أنظمة الضمان الاجتماعي ولكن لا يمكن توحيدها لأن ذلك أمر مستحيل، وأن منافع الضمان الاجتماعي مرتبطة بالمساهمات وهذا ليس خاص بتونس فقط على حد قوله. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تأذن بفتح تحقيقا إثر العثور صباح اليوم على جثة مواطن إيطالي داخل شقته بمنطقة هيرغلا، وذلك بعد حوالي أسبوع من وفاته وفق المعطيات الأولية. وفي تفاصيل الواقع عن بعثة روائح كريهة من إحدى الشقق السكنية ما أثار استغراب الجيران الذين قاموا بإبلاغ مالكة الشقة لتتولى بدورها أعلام الوحدات الأمنية التي تحولت على عين المكان، وبفتح الشقة تم العثور على جثة مكتريها وهو مواطن إيطالي يقيم بمدينة هيرغلا منذ سنة 2024. وبحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 لمراسل إذاعة ديوان فم بالجهة، فإن الهالة كان يعاني من مرض السرطان ويتلقى العلاج بين تونس وإيطاليا، هذا وتم تكليف فرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية بمواصلة الأبحاث لكشف جميع ملابسات الواقعة في انتظار صدور نتائج الاختبارات الطبية والفنية. صدور قرار بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتنقيح القرار المنظم لمقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي. وينص القرار الجديد على إلغاء أحكام الفصل السابع من قرار 16 مارس 2010 وتعويضه بفصل جديد يحدد قيمة المنحة الخصوصية ببلدان الاتحاد الأوروبي بما يعادل 1000 أورو شهريا، وتتكون من عنصرين متكاملين: منحة قارة تعادل 800 أورو شهريا وقرض تكميلي يعادل 200 أورو شهريا. إلى الشأن الدولي، السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 1309 حالات ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى غاية 23 جويلية الجاري 2973 حالة. الكاميرون تسجل 19 حالة وفاة و585 حالة إصابة بالكوليرا في أقصى شمال البلاد منذ نهاية جوان الماضي. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
2: ديوان فام عسلمة.
3: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما أحلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان افهم تحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: ملكبتي الموجة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس،
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان افهم .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان افهم.
8: القيروان، بيجا، السليانة، ديوان فام، ديما معاك على 103.2.

راي لو من عليا لو حرب جاية والله ما اتضايق هتعايق مزاجي حلو وشكلي حلو عليا كده لايق مترستق والانبساط لازق لي لزقة ده ما صدق لمزمزق جاي

0: You're listening to the best station.
1: Join FM. Join FM.

تنفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء. تنفس مليح باش نعمل قبل قدام. فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق. درف زون في الظهر في قلب تفدليك. حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكسح وتعطي قيمة للي تحبهم بعاد ولا دايرين بيك. ما تنرفزش كترانا طايرين بيك. ميريتي تير ما تستناش شكون يخليك. اونتر طون تكربس فرقع تخميمك في دلال نفس البرانسيب. تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك. موضوع يوصلك باس كي تبدا تدانسي على البيت. مانيش نوعي فيك هذايا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس. ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس. باس اذا حبك يبت عليك عساس يوريك البالماريس. اكسبريس وزوزان فيس. ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس.

0: Tutto.
1: Publicité.
2: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
3: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
2: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
3: من بعدك عمر ما هوينا.
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
5: الموسيقى
6: نون ستوب
5: على ديوان FM.

0: راديو نفا. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dionfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الخامسة. ديوان اف ام عسلمة. صدور الأمر المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد التمويلات الصغرى على الشرف بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في إطار تنفيذ أحكام الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية. وينص الأمر على أحداث حساب خط التمويل على الشرف لدى كل بنك تخصص موارده لإسناد قروض وتمويلات صغرى دون فوائد اعتمادا على جزء من الأرباح التي تخصصها البنوك وفق ما ينص عليه القانون. ويشمل الانتفاع بهذه التمويلات الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة إضافة إلى الشركات الأهلية. وحدد سقف التمويلات كما يلي: 25,000 دينار للمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، 10,000 دينار لأصحاب المشاريع الصغرى، 5,000 دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك. وهذه القروض تمنح دون فوائد وتسدد في أجل أقصى سنتان مع إمكانية التمتع بفترة إمهال لا تتجاوز 6 أشهر. كما يمنع على البنوك اشتراط أي نوع من الضمانات أو التأمينات للحصول عليها. كما يلزم الأمر البنوك بتخصيص ما لا يقل عن 50% من اعتمادات خط التمويل على الشرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة أو الشركات الأهلية. أمين مال الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي نزار فوهمية يقول لديوان اف ام إن الهلال الأحمر التونسي شرع في تنفيذ حملة وطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب عدد من ولايات الجمهورية التي تشهد انقطاعات متكررة في التزود بالماء. وأوضح أن الحملة شملت ولايات قبلي، قفصة، وسيدي بوزيد، وصفاقس بهدف التخفيف من تداعيات اضطراب التزود بالمياه، مشيرا إلى أنه تم توفير عدد من المولدات الكهربائية لفائدة المواطنين الذين يعتمدون على أجهزة الأكسجين خاصة من كبار السن والمرضى لضمان استمرارية تشغيلها. ولليوم الثالث على التوالي تتواصل جهود وحدات الحرس والجيش الوطنيين في توزيع مياه الشرب بواسطة صهاريج مختلفة الأحجام على عدد من المنازل التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية في إطار التخفيف من تداعيات انقطاع الماء الصالح للشرب في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها الجهة بالتزامن مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وفق ما قاله مراسل ديوان فان بالجهة. الإدارة الجهوية للصحة بقبلي تعلن تعزيز عدد من المؤسسات الصحية بمولدات كهربائية في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، من بينها المستشفى المحلي بسوق لحد والمستشفى المحلي بدوزة. إلى الشأن الدولي، حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا ومحيط العاصمة الإسبانية مدريد تصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مما أجبر السلطات في البلدين على إجلاء أكثر من 250 ألف شخص وسط إعلان حالة الطوارئ الوطنية في إسبانيا للمرة الأولى بسبب الحرائق، واستدعاء الجيش والدفع بطائرات عملاقة في فرنسا للحد من اتساع رقعة النيران. وزارة الخارجية القطرية تقول أن رئيس مجلس الوزراء بحث مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الأوضاع في المنطقة وجهود خفض التصعيد. وطقس الليلة يتميز بخلايا رعدية محلية مع أمطار متفرقة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم طقس صاف إلى قليل السحب على كامل البلاد، وتكون الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق، والبحر يكون مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب، فيما تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 29 و34 درجة بالشمال والوسط وبالجنوب الشرقي، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: بوبليسيتي. الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي من 21 جويلية ل 17 أوت. موعدكم في سهرة يوم 1 أوت باش تكون مع السينما في عرض فيلم لقشم السماء. برشا ضحك وجو يستنى فيكم.
1: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز السادسة ديوان افام. عسلمة. اندلاع حريق على مستوى جبل عين عمارة بمنطقة السلطنية التابعة لعمادة بودرياس الحدودية في معتمدية فوسانة من ولاية القصرين، والنائب بالمجلس المحلي بفوسانة عن عمادة بودرياس فتحي الخميري يقول لمراسل ديوان افام بالجهة ان المساحات الغابية المتضررة قدرت حتى الان باكثر من 6 هكتارات. الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تقول ان رغم تقديم البطاريات المنزلية على انها احدى الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، فانها تمثل استثمارا مكلفا دون ان يكون له المردود المرجو على مستوى المجموعة الوطنية. واعتبرت في بلاغ لها ان الاولوية الوطنية يجب ان تركز عوضا عن ذلك على العدادات الذكية لتعزيز قدرة شبكة الكهرباء، وان يبقى الهدف النهائي هو اعتماد سياسة وطنية تركز على المصلحة العامة، موضحة ان الواقع التقني والاقتصادي لاستخدام هذه البطاريات يعد أكثر تعقيدا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا خلال السنة الجامعية 2026-2027، وذلك في إطار التعاون الثنائي التونسي الإماراتي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الطلابي. وأوضحت الوزارة أن برنامج المنح يشمل 5 منح لمرحلة الماجستير و5 منح لمرحلة الدكتوراه، ويغطي مختلف الاختصاصات الجامعية باستثناء الاختصاصات الطبية، وتتكفل المنحة بالرسوم الدراسية ورسوم التسجيل إلى جانب تكاليف الإقامة والسكن والتغذية والتأمين الصحي ومنحة شهرية وتذكرة سفر سنوية ومصاريف المواصلات، فضلا عن توفير حاسوب آلي. والوزارة تدعو الطلبة الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم كاملة بمكتب الضبط بالوزارة في أجل أقصى يوم 27 جويلية على الساعة 1 بعد الزوال، مؤكدة أنه لن يتم النظر في الملفات الناقصة أو الواردة بعد انقضاء الأجل المحددة. إلى الشأن الدولي، وزارة المواصلات القطرية تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل بداية من يوم الغد الأحد لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع نادر. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
0: ديوان افام في نادي الأولى الوطن القبلي على 106 في المهدية.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: D1FM. Flash Sport.
3: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالترجي الرياضي التونسي ورسميا اللاعب قصي معشة بعد 13 سنة قضاهم في الحديقة يعلن مغادرته للفريق. قصي معشة يقول في تدوين على صفحته الخاصة على انستغرام انه يشكر كل من ساعده طيلة السنوات اللي قضاها في الترجي ويتمنى التوفيق لنادي باب السويقة. النجم الساحلي اتفق رسميا مع اللاعب محمد سنغاري للتوقيع على عقد يتواصل إلى غاية جوان 2028. سانغاري يشغل خطة وسط ميدان دفاعي ومتكون في نادي نيوكاسل الإنجليزي. نذكر أن الإتوال قام بفسح عقود كل من زين الدين بوتمان، زين الدين بن أحمد ومحمد سعيد بن معزوز. نادي سان دييغو اف سي الأمريكي أعلن تعاقده رسميا مع الجناح الدولي التونسي الياس العاشوري 27 سنة لمدة 3 مواسم. سان دييغو حاليا متواجد في مركز 13 برصيد 17 نقطة بعد مرور 16 جولة من منافسات القسم الغربي. العاشوري لعب أكثر من 110 مباراة بقميص الفريق الدنماركي في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية، توج خلالها بلقب الدوري والكاس، وشارك في 33 مباراة دولية مع المنتخب الوطني التونسي. الأولمبي البيجي تعاقد بصفة رسمية مع اللاعب أسامة السياري متوسط ميدان نادي الإفريقي بعقد يتواصل إلى غاية جوان 2030. في الهوند الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت اليوم عن انتهاء مهام المدرب الوطني إبراهيم لاغا على رأس المنتخب الوطني للأواسط لأسباب صحية. المكتب الجامعي قرر تكليف المدرب الوطني سامي السعيدي المكلف بتجديد النخبة بالإشراف على المنتخب الوطني للأواسط مواليد 2006-2007 وإعداد المواعيد الدولية القادمة في مقدمتها ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا انطلاقا من 19 أوت، ثم كأس إفريقيا للأمم في الكوت ديفوار في شهر سبتمبر 2026. الختام بآخر أخبار الميركاتو في الأوروب، صحيفة الأس الإسبانية قالت أن ريال مدريد دخل بقوة من أجل حسم صفقة اللاعب الإيفواري دياموندي. ريال مدريد باش يقدم عرض لدياموندي بخمس سنوات وقيمة إجمالية توصل ل 120 مليون يورو. دياموندي ربما يكون هو معوض فينيسيوس جونيور اللي قد ينتقل إلى نادي أرسنال الإنجليزي. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا D1FM.net.
4: على D1FM تفرشك مع الموسيقى.

0: بوبليسيتي. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
1: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
0: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
1: بعدك عمر ما هوينا.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز السابعة مساء. ديوان فام عسلمة. البنك المركزي التونسي ينفي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. والبنك المركزي واضح أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي والأورو يستقر في حدود معادلاته العادية، حيث يبلغ نحو 2.97 دينارا مقابل الدولار الأمريكي و 3.37 دينارا مقابل الأورو، داعيا العموم لاعتماد موقعه الإلكتروني مصدرا مرجعيا للحصول على أسعار الصرف الرسمية. سفارة تونس في روما تعلن أنه في إطار متابعة وضعية المواطنين التونسيين الذين ظلوا عالقين صباح اليوم بميناء بروما على أثر الإشكاليات الإجرائية التي رفقت رحلة شركة النقل البحري جي أم في في اتجاه تونس، تم منح شركة ترخيصا لتأمين رحلة استثنائية لفائدة المواطنين التونسيين العالقين، تنطلق اليوم السبت 25 من جويليا من الميناء الإيطالي في اتجاه ميناء حلق الوادي. والسفارة تدعو المواطنين المعنيين بهذه الرحلة إلى التواصل مع مصالح شركة جي أم في بالميناء لاستكمال إجراءات التسجيل والعبور، مؤكدة أنها تواصل التنسيق مع إدارة الميناء لضمان انسيابية العملية وتوفير الإحاطة اللازمة للمسافرين. وزارة الصحة تطلق بتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس وبدعم من الشعب الياباني حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق الموافق لل 25 من جويليا من كل عام تحت شعار فلنتحد لنغير مجرى الأحداث، وذلك بهدف الحد من حوادث الغرق وتعزيز وعي المصطفين بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة على الشواطئ. ومنظمة الصحة العالمية بتونس تؤكد في بلاغ أن الحملة تبرز أهمية اتخاذ قرارات بسيطة أثناء السباحة يمكن أن تنقذ الأرواح، مشيرة إلى أن هدوء البحر لا يعني بالضرورة خلوه من المخاطر، مشددة على ضرورة التقيد بتعليمات السباحين المنقذين وأعوان الحماية المدنية وتجنب السباحة في الشواطئ غير المحروسة أو المصنفة ضمن النقاط السوداء. فرق الحماية المدنية تواصل بالتعاون مع أعوان الغابات وبمشاركة عدد من المواطنين جهودها الميدانية الحثيثة للسيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم بجبل عين عمارة 2 بمنطقة سلاطنية التابعة لعمادة بودرياس بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين، وأتى في حصيلة أولية على أكثر من 6 هكتارات من الغطاء النباتي. والنائب بالمجلس المحلي بفوسانة عن عمادة بودرياس فتحي الخميري يؤكد استمرار عمليات الإطفاء في سبيل السيطرة التامة على الحريق رغم الصعوبات والتحديات الميدانية الناجمة عن هبوب رياح الشهيل القوية التي تعرقل جهود المتدخلين وتزيد من خطورة انتشار النيران.
3: اندلع بعد ظهر اليوم حريق على مستوى جبل عين عمارة 2 منطقة سلطنية بودرياس بين دوار الطويبية وهنشير أولاد عون، وقد قدرت المساحة المتضررة إلى حد الآن بأكثر من 6 هكتارات. بدر الأهالي أهالي المنطقة بالتدخل الفوري للحد من انتشار أزمة اللهب مستعملين وسائل بسيطة وجرارات فلاحية إلى حين وصول شاحنات الحماية المدنية والشاحنة الخاصة بأعوان الغابات. وبفضل هذه المجهودات المشتركة بين المواطنين والحماية المدنية والغابات تم السيطرة على جزء من الحريق ومنع امتداده إلى المنازل والضيعات المجاورة بمنطقة سلطنية التابعة لعمادة بودرياس، غير أن هبوب رياح الشهيل القوية ما يزال يعرقل عملية الإطفاء في حين تتواصل الجهود الميدانية للسيطرة الكاملة على الحريق. أما أسباب اندلاع الحريق فما تزال إلى حد هذه اللحظة مجهولة.
2: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمر اليوم الجيش الأمريكي بعدم تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، منهيا بذلك سلسلة من الهجمات اليومية استمرت نحو أسبوعين وفقا لما نقله موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين. اعتبر أن هذا القرار يعكس رغبة من ترامب بمنح المسار الدبلوماسي مساحة أكبر، إلى جانب قناعته بأن مستوى الضربات الحالي بلغ الحد الأقصى من فاعليته ما لم يتم الانتقال إلى عمليات قتالية واسعة. وختاما، الحوثيون في اليمن يعلنون اليوم استهداف منشآت نفطية على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر بعد ساعات من توعدهم بالرد على ضربات نفذتها المملكة ضد أهداف تابعة لهم في ظل اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فودنبارك.
0: دي 1 اف ام. الشخص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: إيه بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الصباح حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تعملوا بون كيف، نتمنى لكم زاد بون ويكاند، ان شاء الله تعدي ويكاند مزيان برشا. بروفيتيو يخرجوا مشيو عملوا دوليش، مشيو للبحر، مشيو حوسوا. ان توكان نقول لكم ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف. واذا كان على الموسيقى انا نقول لكم خليوها علينا بيان سور، كيما كل عشوائيه وكيما كل ليله الموسيقى تكون معنا. نسلم عليك محمد الزعبار سيد المخرج، هذا محمد قرخني من نور الميكرو ديريكتومون. لو رانديفو نتاعنا يكون مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوي باش اسمه حميد الشعري ونصرة في كان على عيني.

سيلابي، بروكن تريلز، مايا دياب، جيف سوتس، هايفا وهبي، هذوما الكل بعد شوية باش تلقاوهم معنا. اي تو سويت مش خليكم مع موسيقى بنينة اسمها باريز نايت نايتس سامحوني ان سيتي لايتس، هذه الموسيقى متاعنا. نقولكم بوني كوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.

في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى. اي دايور كيما العاده نهار السبت لو رانديفو الريتم يتقلب توت سويت ونمشيو مع موسيقى تونسيه، موسيقى ربوخ، موسيقى مزود. هذاك علاش اخترت من بعد شويه باش نسمعكم جنه وترافيك نار، فهمي ريحي ما بين عيني، باش نسمعوا تليلي القفسي هكا يا خدوجه، اي اون بليس زاد باش نسمعوا لطفي الورغمي كيف رايك هملني. اي توت سويت وليده صالحي دقي.

الصبح وانا دايخ المال راح والجسم ولا خايخ

0: Foodcom. ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز الثامنة مساء. ديوان افهم عسلمة. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو عموم المواطنات والمواطنين إلى الوقوف إلى جانب أعوان الصحة في ظل موجة الحر الشديدة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وذلك عبر المساهمة في توفير الوسائل اللوجستية الضرورية للتكفل بالمصابين بضربات الحرارة في ظل غياب الإجراءات الاستعجالية المفروض اتخاذها من قبل وزارة الصحة وسلطة الإشراف. وتتمثل الأولويات العاجلة في التبرع بمراوح كهربائية لفائدة جميع أقسام الاستعجالي بمختلف المؤسسات الصحية، وتوفير الثلج الغذائي لاستعماله في تبريد المرضى المصابين بضربات الحرارة في ظل الصعوبات المتزايدة التي تشهدها عديد الجهات في تأمين هذه المادة الحيوية. وتؤكد المنظمة التونسية للأطباء الشبان أن هذه الدعوة إلى تضامن لا تعفي الدولة ولا وزارة الصحة من مسؤولياتهم الكاملة في الاستعداد لمثل هذه الأزمة وإدارتها. أمين مال الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي نزار فهمية يؤكد تواجد متطوع الهيئة بشكل مكثف ومستمر في مختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تدخل الميداني للحد من تداعيات موجة الحر الاستثنائية ودعم المجهودات الوطنية، مشيرا إلى مواصلة تنظيم حملات ميدانية لتوزيع مياه الشرب على المواطنين في أغلب الجهات سواء بشكل مستقل أو بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهوية، مع وضع مولدات كهربائية على ذمة المرضى الذين يستعملون أجهزة تكثيف الأكسجين في منازلهم لضمان استمرارية علاجهم وتجنب أي انقطاعات للتيار قد تشكل خطرا على حياتهم.
2: حضنا تواصل يومي في مغلق جهات الجمهورية، مع أنه زاد عملنا المولدات الكهربائية على ذمة المواطنين خاصة اللي يستعملوا في الآلات الأكسجين. احنا إلى جانب السلطة تطمح معنا برامج قمنا بها وحدنا معنا في توزيع المياه، كذلك في بعض الولايات ولا الجهات المعتمدية كنا إلى جانب مع الجيش التونسي وزاد السلطة كافة السلطات الجهوية ولا المحلية، معنا أولادنا المتطوعين في كامل التراب الجمهورية متواجدين معناها في الحملات هذه سواء في الحراك سواء في خاصة في موجة الحر هذه، معناها في كل الحملات احنا متواجدين الى جانب السلطة ومودعين للسلطة المحلية والجهوية.
1: النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تأذن بفتح تحقيق إثر العثور صباح اليوم على جثة مسن إيطالي داخل شقته بمنطقة هرقلة، وسط ترجيحات أولية تشير إلى أن الوفاة حصلت منذ نحو أسبوع. والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 يفيد بأن المعطيات الأولية تفيد بأن المتوفي كان يعاني من مرض السرطان ويتابع علاجه بين تونس وإيطاليا، موضحا أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني عاين الجثة التي كانت في حالة تعفن وانتفاخ متقدمة وأمر بحالتها إلى الطب الشرعي لإجراء التشريح والتسخير الفنية اللازمة لتحديد أسباب الوفاة بدقة، كما تم تكليف فرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية بمواصلة الأبحاث لكشف جميع ملابسات الواقع في انتظار صدور نتائج الاختبارات الطبية والفنية. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الحوثيون في اليمن يعلنون اليوم استهداف منشآت نفطية على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر بعد ساعات من توعدهم بالرد على ضربات نفذتها المملكة ضد أهداف تابعة لهم في ظل اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط. وزارة المواصلات القطرية تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل بدءا من الغد الأحد لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع نادر بن شهيدة في فلاش سبور.
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
4: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالنادي الافريقي، ماهر الكنزاري باش يباشر مهامه كمدرب للفريق نهار الاثنين 27 جويلية 2026 من المنتظر أن أحمد طويهري باش يكون هو المساعد الأول للكنزاري في انتظار تحديد بقية عناصر الإطار الفني. من جهة أخرى المفاوضات مازالت متواصلة بين هيئة نادي باب جديد واللاعب نعيم السليتي. في الترجي الرياضي التونسي رسميا اللاعب قسيم عشا بعد 13 سنة قضاهم في الحديقة بها يعلن مغادرته للفريق. قسيم عشا يقول في تدوينه على صفحته الخاصة على الفيسبوك أنه يشكر كل من ساعده طيلة السنوات اللي قضاها في الترجي ويتمنى التوفيق لنادي باب السويقة. النجم الساحلي اتفق رسميا مع اللاعب محمد سنغاري للتوقيع على عقد يتواصل لغاية جوان 2028. سنغاري يشغل خطة وسط ميدان دفاعي ومتكون في نادي نيوكاسل الإنجليزي. الثنائي المهاجم السابق للملعب التونسي أحمد البيجي والظهير الأيمن محمد عزيز الغريزي التحقوا بفريق نجم المتلاوي. من المنتظر أن يتم التعاقد مع الزملاء اللاعبية بصفة رسمية خلال الأيام القليلة القادمة. نذكروا نجم المتلاوي تعاقد يوم أمس مع الظهير الأيسر أسامة الهيشري بعد تجربة سابقة كانت مع مستقبل سليمان. في الهوند الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت اليوم عن انتهاء مهام المدرب الوطني إبراهيم لاغي على رأس المدرب الوطني على رأس المنتخب الوطني للأواسط. المكتب الجامعي قرر تكليف المدرب الوطني سامي السعيدي المكلف بتجديد النخبة بالإشراف على المنتخب الوطني للأواسط مواليد 2006 و2007 وإعداد المواعيد الدولية القادمة في مقدمتها ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا انطلاقا من 19 أوت، من ثم كأس أفريقيا الأمم في كوت ديفوار في شهر سبتمبر. إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت رسميا اعتماد مشاركة فريقي للزمالك وبيراميدز في النسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا والأهلي وزاد في بطولة الكونفدرالية. اتحاد الكرة المصري ذكر في بيان رسمي اليوم السبت أن مجلس الإدارة اعتمد الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الرياضي 2026-2027 وين باش يشارك الزمالك المصري وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، بينما الأهلي ونادي زاد باش يشاركوا في كأس الكاف. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا دي وانا فهم بوانيت. بعد شوية جاكم محمد القرقني في النايت كلوب.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام.

دو غطور في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. لو رانديفو متاعنا يكون تو سويت مع الأغاني القديمة ونرجع بكم الأولديز. أولديز في أولديز نحكي على المرتبة 45 ديركتومون الليلة وين نلقاو موزيكا اسمها كان جيت يو اوت اوف ماي هيد. الغنية اللي رجعت كيلي مينوغ بقوة للساحة العالمية عام 2001 ولات من أكبر أغاني البوب والدانس في تاريخها. الموزيكا خرجت ضمن الألبوم اسمه فيفر وحققت نجاح عالمي خرافي ومن أول سكوند لقاع الإلكترونيك اللي شد الكورس الشهير متاع الموزيكا اللي تكبتها في البال والغنية فيها طاقة كبيرة برشا خلاوها تكون من أنجح الأغاني في عام 2002. الموزيكا تحكي على الإحساس اللي يجي وقت اللي الشخص يسيطر على تفكيرك مهما حاولت انك تنساه. هي غنية على الانجذاب القوي وعلى الباسيون السنتيمونتال لكن بطريقة خفيفة ودانسانت تخليك تعيش الجو أكثر من اللي تركز على الحزن. اللي يميز الغنية هو الانتاج الإلكترونيك المودرن في الوقت ذاك مع صوت كيلي والنتيجة كانت غنية ولات علامة فارقة في موسيقى البوب وحتى الكليب بتاعها بالإطلالة البيضة الشهيرة والدانس البسيطة ولا من أكثر الكليبات شهرة في بداية الألفينات.

في المرتبة اللي من بعد نحكيه على Down For You، واحدة من أشهر غني البوب والغنبي في بداية الألفينات، الغنية اللي خرجت عام 2002 وجمعت جيرول مع تشارلي بالتيمور مع أتشانتي أوفيتا، وكانت من أبرز الأعمال اللي ميزت فترة الهيمنة نتاع شركة ميردر إي أن سي ريكوردز على الساحة الموسيقية. ومن أول لقاء تدخل في مود تعصيف في أغنبي ويبوب بالتوش ولا بالنكة متاع الألفينات، البيت الهادي، الكورس السهل والتبادل بين الراب والغناء اللي يعطي الغناية انرجي خفيفة تغني معها من غير ما تشعر. Down For You تحكي على الوفاء في العلاقة، وتحكي على الشريك اللي يبقى واقف مع الإنسان اللي يحبه في كل الظروف، سواء في النجاح ولا في الأوقات الصعيبة. المساج متاحة هي أنه الحب الحقيقي يقوم على الثقة، الدعم والإخلاص. اللي ميز الغناية هو الانسجام الكبير بين الأصوات متاع الراب الخشين بين متاع جارول بيان سور، اللي قابلوا صوت هكا سوفت وخفيف متاع أشانتي مع إضافات متاع تشارلي بالتيمور وفيتا، والنتيجة كانت تعاون ناجح بقامة الكلاسيك متاع الفترة هذيك.

أقوى الأغاني اللي قدمتها بينك واللي خرجت عام 2002 ضمن ألبوم اسمه Misunderstood. الغنية اللي كانت نقطة تحول في مسيرتها لأنها أبرزت شخصيتها الجريئة وأسلوبها اللي يعمل في ميلانج بين البوب والروك. ومن أول نغمات الجيتار تحس بطاقة قوية وإيقاع سريع يخليك تدخل مباشرة في الجو رغم اللحن الحماسي، إلا إنه الكلمات تحمل في رسالة عميقة شوية وتحكي على الرغبة في التحرر من علاقة سامة ولا وضعية تستنزف الإنسان نفسيا. الموسيقى تستعمل في صورة متاع الحب وكأنه دواء باش توصل فكرة إنه بعض العلاقات رغم اللي نعتقدوا إنها الدوينة تولي مع الوقت تزيدنا وجاعة بينصيغ، والرسالة واضحة ساعات أفضل قرار هو إنك تبعد وتبدأ من جديد. اللي يميز الغناء هو الأداء القوي متاع بينك، بصوته فيها برشا غضب، فيه قوة وفيه برشا إحساس في نفس الوقت، وهذا مع إنتاج موسيقي يعمل في ميلانج بين الروك والبوب بطريقة خلت الغناء تحقق نجاح عالمي وتولي من أشهر أعمالها.

في المرتبة 42 نحكيه على No Such Thing، الغنية اللي عرفت العالم بصوت جون ماير وخلت واحد من أبرز نجوم البوب روك في بداية الألفينات. الموسيقى خرجت عام 2001 ضمن ألبوم اسمه Room for Squares، وخلت الموسيقى ذي وبداية قوية لمسيرة فنية مازالت ناجحة حتى لليوم. من أول نغمات الجيتار تحس بجو خفيف منعش، يقع فيه طاقة إيجابية، أسلوب متاع جون ماير اللي يجمع بين البوب الروك والتوش البلوز، وهذا اللي يعطيها الغنية شخصية مختلفة ومتميزة. الغنية تحكي على شاب إنه يرفض يمشي في الطريق الى المجتمع سمهولو، سامحوني الرساله نتاعها واضحه، ما فماش طريق مثالي ولا حياه نموذجيه، كل واحد لازم يلقى طريقه بنفسه ويعيش احلامه هو مش احلام الناس الاخرى. اللي يميز الغنيه هو الكلمات الذكيه، الاداء الطبيعي نتاع جون ماير اللي خلى برشا شباب وقتها يحسوا ان الغنيه تحكي عليهم وعلى طموحاتهم، وحتى لليوم مازال تعتبر نشيد لكل واحد يحب يكسر الروتين ويتبع الشغف نتاعه.

في المرتبة 41 والمرتبة الأخيرة بالنسبة لليلى نحكيو على هابي، واحدة من الأغاني اللي رسخت مكانة تاشانتي كنجمة بتاع غامبي في بداية الألفينات. الموسيقى خرجت عام 2002 ضمن أول ألبوم لها يحمل اسمها، وكانت من الأغاني اللي خلت ألبوم يحقق نجاح عالمي كبير. من أول لقاء تدخل في مود هكا رومانتيك في توش متاع صيف خفيفة، اللحن سوفت، الكور سهل، وصوت أشانتي بيان سور يعطي الغناء إحساس بالراحة والحنين في نفس الوقت. هابي تحكي على حب يخلي الإنسان يحس بالأمان والفرحة، الرسالة متاحة بسيطة وجميلة. وقت اللي تلقى شخص اللي يقدرك ويحبك بصدق، حتى أبسط اللحظات تولي لحظات متميزة، والسعادة تولي أسهل من اللي تتصور. اللي يميز الغناء هو الأداء العفوي متاع أشانتي مع إنتاج غامبي كلاسيك، يعني في ميلانج مزيان برشا، يمثل روح بداية الألفينات. الغناء فيها توازن بين الرومانتيك والإيقاع الخفيف، وهذا اللي خلاها من الأغاني اللي مازال برشا ناس يسمعوها حتى لليوم بكل نوستالجية.

اولديز اولديز. بالنسبه لليلى وفات لو رانديفو كيما العاده والعويد تو سويت نمشيو مع الاغاني الترابيه في ساعه سلطنه.

91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base, ma si fiala.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: ديوان FM في نادى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1
3: ديوان FM
0: صوتكم ديوان FM فلاش نيوز
4: موجز التاسعة ليلا ديوان FM عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات لفائدة طلبة تونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراستهم العليا خلال السنة الجامعية 26 و2027 وذلك في إطار تعاون ثنائية تونسي الإماراتي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. والوزارة توضح في بلاغ أن برنامج المنح يشمل 5 منح لمرحلة الماجستير و5 منح لمرحلة الدكتوراه ويغطي مختلف الاختصاصات الجامعية باستثناء الاختصاصات الطبية. وتتكفل المنحة بالرسوم الدراسية ورسوم التسجيل إلى جانب تكاليف الإقامة والسكن والتغذية والتأمين الصحي ومنحة شهرية وتذكرة سفر سنوية ومصاريف المواصلات فضلا عن توفير حاسوب آلي. والوزارة تدعو الطلبة الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم كاملة بمكتب الضبط بالوزارة في أجل أقصاه يوم 27 من جويلية على 1 بعد الزوال، مؤكدة أنه لن يتم النظر في الملفات الناقصة أو الواردة بعد انقضاء الأجل المحددة. مسيرة انطلقت مساء اليوم من ساحة الجمهورية بالعاصمة في اتجاه المسرح البلدي بدعوة من مكونات المجتمع المدني وعدد من الأحزاب السياسية تزامنا مع إحياء تونس للذكرى 69 لإعلان الجمهورية. والناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام صغير يفيد بأن التظاهرة تحمل رمزية مزدوجة تتأرجح بين الاعتزاز بالتاريخ النضالي والمسار النيابي وبين التنديد بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي وصفه بالمتردي منتقدا المسار الذي تلا التاريخ 25 من جويلية، كما استنكر صغير ما وصفه بالتوسع في الأحكام السجنية الصادرة بحق مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية.
5: الرمزية الأولى تتمثل في كون 25 جويلية هو ذكرى 69 للجمهورية التونسية. حبينا نذكره بكونه نحن نعتز بذاك التاريخ النضالي اللي يتوارثوه أجيال بعد أجيال، لكن كذلك حبينا نذكره ب 25 جويلية 2021 وصورة المدرع اللي غلقت مجلس النواب ثم ما جاء من وعود للشعب التونسي إثر ذاك المشهد. كثيرة هي الوعود اللي حصلت، لكن اليوم أين نحن من كل ذلك؟ ما عندناش ضوء كتوانس، الماء مقصوص علينا كتوانس، التوانس اللي عندهم أمراض خبيثة ما يلقوش باش يعملوا علاج كيميائي لأنه الكنام وضعيتها المالية في كارثة. المعطلين على العمل كانوا في 2021 في حدود 15 فاصل، اليوم في 16 فاصل. قالوا لنا راهو تحسين معيشة التوانسة وتحسين المقدرة الشرائية، أسألوا أي تونسي قارنوا بين 21 وتو. كل هذا بالإضافة للعدل الحاصل في توزيع الأحكام السجنية على كل المكونات السياسية والمدنية والحقوقية والصحفيين والمدونين. احنا حابين نقولوا في نهار اليوم راهو ما هكذا تدار الأمور، وهالعبث وهالوضع التعيس اللي نعيشوا فيه ما يلزموش يتواصل، يلزم نحطوا نقطة لهالوضع هذايا. واحنا رانا كمكونات سياسية ومدنية هذا واجبنا، ماناش نعملوا في حاجة غريبة ولا حاجة خارجة من المنطق.
4: منطقة سليسلا بعمادة الكودية من معتمدية بوسالم في ولاية جندوبة تشهد مساء اليوم احتراق مسكن إضافة إلى مساحات من الحصائد وعدد من الأشجار التي تستخدم كمصدات للرياح، وذلك إثر نشوب حريق بالمنطقة. هذا ويواصل أعوان الحماية المدنية وعدد من المتطوعين محاصرة النيران خشية أن تطال إسطبلات وأكوام ضخمة من التبن ومركز للبحوث الزراعية. وفي الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم حافلتين على طريق سريع في شرق سوريا اليوم إلى 35 قتيلا و30 مصابا وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي السوري اليوم. الكويت تنفي اليوم تقارير التي أشارت إلى مشاركتها في عمليات عسكرية ضد إيران وصفة إياها بالباطلة جملة وتفصيلا، مشددة على أن دولة الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران، كما لم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن أي عمليات هجومية ضد أي دولة مجاورة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

أهو بونسوار، مرحبا بكم. هذه ساعتنا الثالثة في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف. وما زلت الموسيقى متاعنا ديجا ساعة من زمان. البارح كانت سهرية ممتعة جدا للشيب مامي في مهرجان صفاقس، سهرية الناس الكل تحكي عليها. هي ذاك علاش قلت أنا اليوم علاش لا ما يكونش ضيفنا في زون في آي بي توت سويت شيب مامي. زون في آي بي اليوم نحكيه على واحد من أبرز نجوم موسيقى الراي في العالم العربي، وصوت قدر إنه يوصل الغنية ولا يوصل سامحوني الغنية الجزائرية للعالم. شاب مامي واسمه الحقاني محمد خليفاتي، اللي تولد عام 1966 في مدينة سعيدة غرب الجزائر. من صغره كان عاشق للموسيقى الشعبية الجزائرية خاصة الراي، وبدأ يغني في العرس والمناسبات المحلية وهو مازال مراهق. بداية الشهرة كان في أول الثمانينات وقت اللي شارك في مهرجانات الراي، واكتشف الجمهور صوته المتميز اللي جمع بين القوة والإحساس، ووقت لقبوه بالشاب مامي على طريقة نجوم الراي في الفترة ذيك كيما الشاب خالد والشاب حسني. في نهاية الثمانينات انتقل لفرنسا، وغادي وين توسعت الشهرة متاعه بشكل كبير. العاصمة باريس كانت نقطة الانطلاق نحو العالمية، خاصة بعد تعاونه مع كبار المنتجين والفنانين. نحكيو بيان ايفيدامون على ديزرت روز مع النجم البريطاني ستينغ، وهي الغنية اللي عرفت نجاح عالمي كبير عام 1999، وبرشا أغاني زادة أخرى اللي خلت شيب مامي يكون من الفنانين العالميين. نحكيو على لورايسي شيك، نحكيو على باريزيان دو نور، نحكيو على مالي مالي أنا وعلاش وغيرها من الأغاني. شيب مامي كان من الفنانين اللي ساهموا في تطوير موسيقى الراي، ونعمل ميلانج بين الإيقاعات الجزائرية التقليدية مع البوب روك والموسيقى الغربية، ونجح في تقديم الراي لجمهور عالمي. لكن مسيرته الفنية شهدت أيضا محطة صعيبة، وإن في أواخر العقد الأول من الألفينات واجه قضية قانونية في فرنسا، وأدين في قضية اعتداء مرتبطة بحياته الشخصية، وقضى عقوبة بالسجن. وبعد خروجه عاد تدريجيا للساحة الفنية وشارك في برشا حفلات ومهرجانات. ورغم الجدل اللي رافق القضية ذيك، إلا أنه يبقى شاب مامي من أكثر الأصوات تأثيرا في تاريخ الراي، وأغانيه ما زلت تسمع سامحوني حتى لليوم في مختلف أنحاء العالم العربي وأوروبا.

وهديتيني في الغربة مهموم مهموم أنا وعليش وعليش عليا وهديتيني في الغربة مهموم مهموم نتمشي على قدري وحسابي حسابي مقادر روحية وعز رجلي

0: Dio à la fin.
1: T'as pas le musica.

0: Hâte de Moustek à la DMFM.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Foodcom. ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة ليلا، ديوان افهم عسلمة. مجمل الجنوب التونسي يكون غدا الأحد في درجة انذار كبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطيرة. ويشمل التحذير وفق خريطة لليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات توزر وقبلي ومدنين وقابس وتطاوين. ومن المتوقع أن يتميز الوضع الجوي تبعا لذلك بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومترا في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. ويترتب عن ذلك محليا وفق المعهد إثارة للرمال والأتربة بالجنوب، إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهيل. الأمطار الغزيرة التي تهاطلت بعد ظهر اليوم على ساقية سيدي يوسف وطويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكاف وأحوازها تساهم في إطفاء لهيب النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بشكل شبه كامل بساقية سيدي يوسف وبنسبة متقدمة في معتمديات طويرف ونبر. وشهدت عدة مناطق من ولاية الكاف من بينها ساقية سيدي يوسف ونبر وطويرف والكاف الغربية على امتداد 5 أيام حرائق واسعة تسببت في أضرار وصفت بالجسيمة، خاصة أمام عدم قدرة معدات هياكل الدولة العمومية من الولوج إلى عدد من المناطق المرتفعة بسبب صعوبة التضاريس وعدم تهيئة المسالك المؤدية إلى تجمعات سكنية وتعرض بعضها إلى انزلاقات أرضية وانجرافات بسبب الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الشتاء الماضي. أحزاب سياسية ومنظمات وطنية تؤكد في بيانات أصدرتها بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية أهمية الحفاظ على أسس النظام الجمهوري القائم على دولة القانون وعلوية المؤسسات، كما تطرقت إلى عدد من القضايا المتعلقة بالحرية العامة والعمل المدني والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وفي سياق متصل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تقول في بيان أن هذه الذكرى تأتي في ظرف وطني دقيق، مبينة أن فئات واسعة من التونسيين تواجه صعوبات في تأمين شروط العيش الكريم بسبب تراجع القدرة الشرائية وتدهور خدمات المرافق العمومية، مؤكدة على ضرورة توخي سياسات عمومية مؤسساتية تجعل من الحوار وعدم الإقصاء وإشراك القوى الاجتماعية والمدنية عنصرا محددا في البحث عن حلول واقعية ومستدامة. وفي الشأن الدولي، السلطات الصينية تجلي اليوم أكثر من 360 ألف شخص من مقاطعة وإقليم في جنوب البلاد، كما علقت خدمات السكك الحديدية في جنوب البلاد بالتزامن مع اقتراب الأعصار نول. وأطلقت السلطات تحذيرات من رياح شديدة وأمطار غزيرة مع الإبقاء على الإنذار البرتقالي للأعصير، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام التحذير المعتمد في البلاد. وختاماً، الحزب اليميني الرئيسي في البرازيل يرشح اليوم فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو المجهون بتهمة محاولة الانقلاب لمنافسة الرئيس اليساري لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر القادم. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فدا مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع نادر بن شهيدة في فلاسبور.
2: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكاند على الكيف وسامر فايبس.

0: Diwana FM Flash Sport.
1: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالنادي الافريقي، ماهر الكنزاري باش يبشر مهامه كمدرب للفريق. نهار الاثنين 27 جويليا 2026 من المنتظر انه احمد الطويهي باش يكون هو المساعد الاول في انتظار تحديد بقية عناصر الاطار الفني للفريق. من جهة اخرى، المفاوضات مازالت متواصلة بين هيئة نادي باب جديد واللاعب الدولي السابق نعيم السليتي. في الترجي التونسي، رسميا اللاعب قصي معشها بعد 13 سنة قضاهم في الحديقة باء يعلن مغادرته للفريق. قصي معشها يقول في تدوينة ليه على صفحته الخاصة على الفيسبوك انه يشكر كل من ساعده طيلة السنوات اللي قضاها في الترجي ويتمنى التوفيق لنادي باب السويقة. النجم الساحلي اتفق رسميا مع اللاعب محمد سنغاري للتوقيع على عقد يتواصل لغاية جوان 2028. سانغاري يشغل خطوة وسط ميدان دفاعي ومتكون في نادي نيوكاسل الإنجليزي. الثنائي المهاجم السابق للملعب التونسي أحمد الباجي والظهير الأيمن محمد عزيز الغريسي يلتحقوا بفريق نجم المتلاوي. من المنتظر أن يتم التعاقد مع زوج لاعبين ذوما بصفة رسمية خلال الأيام القليلة القادمة. نذكر نجم المتلاوي تعاقد مع الظهير الأيسر أسامة الهيشري بعد تجربة سابقة كانت مع مستقبل سليمان. بالباسكت، الاتحاد المونستيري أعلن عن تعاقده مع المدرب الكرواتي فانيا ميلكوفيتش، مدرب ليسمو جديد سبق له العمل مع عديد أندية الأوروبية أبرزها نادي سي اس ام تارجو الروماني ونادي دينامو زغرب الكرواتي. في آخر أخبار الميركاتو في الأوروبا، ريال مدريد يقترب من حسم صفقة النجم ليفوري يان ديوماندي. اللاعب وافق على مدة العقد اللي باش يكون لغاية جوان 2031 حسب ما ذكروا للصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو. الكرة الآن عند إدارة نادي لايبزيك الألماني، وهل سيكون ديوماندي أول إيفواري ينضم لنادي ريال مدريد؟ أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاوها ديما كالعادة على سيتنا ديوان اف ام .net. ديوان اف ام Summer Music.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان أفام عسلمة. صدور الأمر المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على شرف بالرائد الرسمي، وذلك في إطار تنظيم آليات الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة وشركات الأهلية. وحدد النص سقف تمويل ب 25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، و 10,000 دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى، و 5,000 دينار للأفراد لتمويل حاجية الاستهلاك. كما أوجب باستثناء البنوك ذات الاختصاص تخصيص ما لا يقل عن 50% من اعتمادات خط التمويل على شرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية. ونص الأمر على أن تسند القروض والتمويلات على المدى القصير وتسدد في أجل أقصاه سنتان دون فوائض، مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز 6 أشهر. كما يمنع على البنوك اشتراط أي تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها، وينتفع بهذه التمويلات الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة إلى جانب الشركات الأهلية. أمين مال الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي نزار فهمية يؤكد وضع الهيئة لكافة فرقها الميدانية والمجتمعية لمجابهة الكوارث في حالة جاهزية قصوى، وذلك بالتزامن مع موجة الحر الحالية والحرائق التي شهدتها عدة مناطق من البلاد، مشيرا إلى تواجد متطوعي وكوادر الهيئة بشكل مكثف وفوري في معظم أرياف وبؤر الحرائق التي اندلعت مؤخرا على غرار ولايات بنزرت وباجة والكاف لمعاضدة الجهود الوطنية في السيطرة على الحرائق والحد من آثارها.
2: كيف تراقب مجابهة الكوارث؟ كانت تواجد في مغلب الحرائق الموجودين في بنزرت باجة الكيف، وكانت تدخلات سواء دعم الهيئة الوطنية أنه سيارات الإسعاف وكل ما هو تقني ولوجستي معنا على ذمة هذه الكوارث الطبيعية والكوارث معنا في الحرائق، وإلا الموجات هذه كنا متواجدين في كامل التراب الجمهوري.
1: تعزيز تجهيزات المستشفى المحلي بمدينة دوز من ولاية إقبال اليوم بمولد كهربائي جديد، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية التزويد بالطاقة الكهربائية والمحافظة على سير الخدمات الصحية بمختلف الأقسام. والمدير الجهوي للصحة بإقبالي جوهر المكني يؤكد أن هذا المولد الجديد الذي أمنته إحدى الشركات البترولية الناشطة بلجيا سيشكل دعامة أساسية لضمان سير العمل بمختلف الأقسام الاستشفائية دون انقطاع، لا سيما أثناء الطوارئ والانقطاعات التي قد تطال الشبكة الوطنية للكهرباء. والمكني يوضح أنه من شأن المعدات الجديدة توفير طاقة كهربائية كافية تلبي احتياجات الأقسام الحيوية بالمستشفى، بما يرفع من مستوى جاهزية المؤسسة الصحية ويصون سلامة المرضى ويضمن جودة الخدمات الموجهة لأهالي المنطقة. وفي الشأن الدولي، الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا تجبر السلطات على إجلاء أكثر من 250 ألف شخص. ووزير الداخلية الفرنسي لوران نونازي يفيد بأنه تم إجلاء 167 ألف شخص في البلاد بسبب الحرائق قرب مدينة بوردو ومنطقة جيروند بجنوب غرب البلاد، إضافة إلى 30 ألفا في منطقة لاند الواقعة أيضا في الجنوب الغربي. وبدورها أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد من تم إجلاؤهم بسبب الحرائق بلغ 70 ألف شخص، بزيادة 25 ألفا عن الرقم المعلن في وقت سابق. وختاما، البرازيل ترفض منح تأشيرات دخول لاثنين من المسؤولين الأمريكيين كان يرغبان في لقاء ممثلين للسلطات الانتخابية قبل أقل من 3 أشهر من الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفاد بمصدر دبلوماسي برازيلي لوكالة فرانس بريس، مشيرا إلى ما اعتبره خطر استغلال سياسي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
3: على ديوان FM، الصيف أحلى.

0: 99.2 في تونس الكبرى على 99.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز منتصف الليل. ديوان فام عسلمة. مجمل الجنوب التونسي يكون اليوم الأحد في درجة إنذار كبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطيرة. ويشمل التحذير وفق خريطة لليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات توزر وقبلي ومنين وقبس وتطاوين. ومن المتوقع أن يتميز الوضع الجوي تبعا لذلك بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومترا في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور سحب رعدية. ويترتب عن ذلك محليا وفق المعهد إثارة للرمال والأتربة بالجنوب، إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور شهيلي. الأمطار الغزيرة التي تهطلت بعد ظهر السبت على ساقية سيدي يوسف وطويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكف وأحوازها تساهم في إطفاء لهيب النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بشكل شبه كامل بساقية سيدي يوسف وبنسبة متقدمة في معتمديتي طويرف ونبر. وشهدت عدة مناطق من ولاية الكاف من بينها ساقيت سيدي يوسف ونبر وطويرف والكاف الغربية على امتداد 5 أيام حرائق واسعة تسببت في أضرار وصفت بالجسيمة، خاصة أمام عدم قدرة معدات هياكل الدولة العمومية من اللجوء إلى عدد من المناطق المرتفعة بسبب صعوبة التضاريس وعدم تهيئة المسالك المؤدية إلى تجمعات سكنية وتعرض بعضها إلى انزلاقات أرضية وانجرافات بسبب الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الشتاء الماضي. الممثلة زينب المالكي تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن أدائها المتميز في الفيلم التونسي كأن لم تكن للمخرج سارة العبيدي، وفق ما أعلنه المركز الوطني للسينما والصورة مساء السبت. ويواصل الفيلم إثر هذا التتويج مسيرته الناجحة في المحافل الدولية بعد عرضه العالمي الأول في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائية الدولي، واستعداده للمشاركة المقبلة في مهرجان جوهانسبورغ السينمائي بجنوب أفريقيا وفق المركز. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لقناة LCA الفرنسية أن الولايات المتحدة ستستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم تحصل على 100% مما تريد. الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي يقول إن تعاون بين كييف وواشنطن في مجال الطائرات المسيرة سيشمل إنشاء مصنع في الولايات المتحدة لإنشاء هذه الطائرات باستخدام تكنولوجيا أوكرانية متطورة. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يطالب السبت بوقف الانتهاكات في الجولان المحتل، داعيا إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وذلك خلال زيارة إلى دمشق هي الأولى التي يجريها أمين عام للأمم المتحدة منذ 17 عاما. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فودنبرغ.
0: على ديوان فام تفرشك مع الموسيقى. This is how we do. We make a move and act a fool while we up in the club. This is how we do.